0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

إلهي إلهي، في أمانينا انطلاقات أهنية، وبأيدينا من النعمة عطاءات سخية، وعلى أشواقنا دنيا من الحسن غنية. يا إلهي، كم درجنا في فضاء العمر نزرعه نعيما، وحصدنا الأفق وردا وعبيرا ونسيما، ورشفنا من رفيف الزهر أنساما ندية، ومنحناها إلى الشوق إلى الحب هدية. يا إلهي، إن يكن في روعنا نفح سماء أو مقادير ضياء، إن يكن في أمسنا أو غدنا خصب عطاء، فهو من بعض أياديك علينا، من هداك الفضل والخير لدينا، ولمرضاتك آمنا وصلينا وصمنا. يا إلهي، لو سجدنا الدهر عرفانا وحمدا ما حمدنا، أنت كل الخير كل الفضل يا رب البرية، يا انطلاقات أمانينا الهنية، يا عطاءات من النعمة سخية، يا نداء البشرية، يا إلهي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: مصر أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأسفرت عن عدد من الإصابات. وأكدت مصر أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلد الشقيقة وخرقا صريحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن كونه تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة وتصعيدا مرفوضا يقوض كافة المساعي الرامية لخفض التصعيد الإقليمي. وجددت مصر تضامنها الكامل مع دولة الإمارات الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وصون مقدراتها. مصر وفرنسا بحثتا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما بعد ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما بحثتا التطورات الإقليمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية بدر عبد العاطي من نظيره الفرنسي جان ويل بارو، الذي رحب بقرب افتتاح جامعة سنغور بمدينة برج العرب، وذلك تجسيدا للشراكة المصرية الفرنسية، كما أشاد بالجهود المصرية الحثيثة لاحتواء التصعيد الإقليمي. الأمم المتحدة حذرت من أن وقف إطلاق النار الهش في لبنان لم يمنع القتل والنزوح المستمرين، حيث أصبحت القرى في الجنوب اللبناني غير قابلة للتعرف عليها تماما بعد الضربات الإسرائيلية. وبحسب تقديرات أممية ولبنانية قتل المئات منذ الثاني من مارس الماضي وسط اشتباكات بين عناصر حزب الله المتمركزين في لبنان والجيش الإسرائيلي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم. وأكد الرئيس الأمريكي أن هذه الخطوة تشمل تعليق جميع العمليات العسكرية بين الجانبين الروسي والأوكرانية، هذا بالإضافة إلى تبادل 1000 سجين من كلا البلدين. وزارة الصحة أعلنت أنها تتابع باهتمام بالغ ما ينشر وما يتم تداوله في بعض وسائل الأعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن فيروس هانتا وما أثير حول تسجيل حالات محدودة مرتبطة بإحدى السفن السياحية خارج مصر. وأكدت الوزارة أن الوضع الصحي داخل مصر مستقر وآمن تماما وأنه لا توجد أي حالات إصابة مؤكدة بالفيروس داخل البلاد. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح صرح بأن الدولة تعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجميع وتصنيع المعدات والجرارات البيلاروسية بما يدعم النفاذ إلى الأسواق العربية والإفريقية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع المدير العام للمركز الوطني لترويج الصادرات في بيلاروسيا على هامش ترأسه أعمال اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة. ورياضيا، الزمالك يحل ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائرية في 10 من مساء اليوم في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 14.
0: الدقيقة الأولى.

حكايات فصيلة ورشيدة، بطولة نشوى مصطفى، محمد رضوان، سلوى محمد علي، يوسف إسماعيل، لبنى ونس. شارك في البطولة لشينا لشين، طارق إسماعيل، أحمد خليل، نجاح حسن، دلال الشاطر، هاني عبد الحي.

0: حكايات فصيلة ورشيدة. كلمات المقدمة والنهاية أحمد درويش. الحان والموسيقى التصويرية علي شرف. حكايات فصيلة ورشيدة. تأليف عماد مطاوع. إخراج تامر حسني.
1: على فين السعادة يا مرات عم؟
2: رايح أقبض المعاش من المكنة اللي عند السنترال دي عفاف.
1: وهو بقى المحروس جوز بنتك ما سحبهمش ليه زي كل شهر؟
2: كل حي ملهي في حاله يا بنتي، ربنا يعينه ويقويه.
1: طب استني بس أودي العلف للفراخ وحاجي معاكي.
2: ليه بقى إن شاء الله؟ قالولك علي قاصر ولا كنت قاصر؟ أنا هروح أسحب فلوسي بإيدي.
3: ده المحل نور النهاردة، أنا مش مصدق وداني. فصيلة مراتي هي اللي بتتكلم؟
4: ولسه، ده احنا كمان هنصنع شموع من شمع العسل.
3: والله فكرة حلوة، علشان الكهرباء لما تقطع.
4: كهربة ايه؟ يا ما انت نظرتك قاصرة قوي يا مجد.
3: قاصرة؟ وكمان بتتكلمي بالنحوي؟
4: ما هي قاصرة بسمعها كده في المسلسلات.
3: طب نورين.
4: بص يا سيدي، المنحل ده مش بس شوية عسل في بطرمان، ده منجم صناعات لمنتجات مطلوبة جدا، وسعرها غالي غالي قوي، وكمان صديقة للبيئة.
3: صديقة لمين؟
4: صديقة للبيئة يعني مشروعات خضراء يا ابو الامجاد.
3: زي ايه بقى يا ابلة فصيلة؟
4: طب خد عندك، بدل البلاستيك هنعمل مناديل قماش مدهونة بشمع العسل لتغليف الاكل، والصابون اللي بالعسل، والصابون اللي بالعسل والجليسرين والكريمات وغيره كتير.
5: صباح الفل، احلى صباح.
3: اهلا يا فاروق، خير؟
5: الله الله الله الله، طب ليه الوش ده بس يا كبير؟ ده انا حتى محسوبك.
3: مش هينفع يا فاروق، ما تتعبش نفسك.
5: طب شوف لنا اي بضاعه كده، الحاله ضنك وانت عارف مفيش شغل.
3: خلاص بقى، قلنا مش هينفع، اتكل على الله دلوقتي شوف مصلحتك.
5: ماشي يا كبير، ما عطلتش. سلام.
3: السلامه. السكه اللي تودي.
4: مالك يا اخويا الجدع فاروق ده مزعلك في ايه؟
3: سلامته، عاوز يحرق بضاعه.
4: منه لله، يحرق البضاعه ليه؟ هو احنا عملنا له حاجه؟ طيب اطمن على طفايه الحريق يا مجدي بسرعه، احسن يتجنن ويولع في المحل.
3: يولع ايه بس يا فصيله؟ الموضوع غير ما انت فاكره خالص.
4: طب ما تفهمني، ربنا يطمن قلبك.
3: بالبلدي كده عاوز يضرب التجار، فيبيع بضاعه بسعر اقل كتير من سعرها الحقيقي، واحيانا بيبقى اقل من سعر التكلفه.
4: يخيبوا البعيد، يلا ربنا يكفينا شره بقى. هقوم عشان ورايا شغل كتير، عندي ميتشنج، لقاء عمل يعني، مع البنت سماح ورشيده. سلام بقى. سلام يا ماي هاسبند.
3: ما دام وصلت بقى الميتشنج وهاسبند، يبقى ربنا يستر.
5: ايه ده؟ الحاجة سيدة واقفة عند مكنة البنك متلخبطة.
6: ازيك يا خالة؟
2: ازيك يا فاروق يا ابني؟
5: انت مالك كده واقفة تتلفتي شمال ويمين؟ في ايه؟
2: مستنية يا ابني حد يسحب لي فلوس من المكنة دي، يعني كان ماله بس صرف بتاع البوسطة، لازم يخلوا المعاش بالكارت.
5: لا عنك انت يا خالة، هاتي الكارت.
2: خد يا ابني الكارت اهو، وادي الورقة اللي فيها كلمة السر.
5: ده انا عناية ليك يا حاجة سيدة، عناية. ايه ده يا بنتي؟ الايه كل ده محوشاه؟ شكلك بتسيب فلوس كتير كل شهر. هتسحبي كام يا خالة؟
2: هات 2000 بس يا ابني، يا دوبك امشي بيهم حالي. اصلا يا ابني بحب اسحب على قد كده واسيب الباقي في الكارت لعل وعسى.
5: تسيب الباقي في الكارت لعل وعسى يا بنتي ليه؟ ادي 2000 جنيه يا خالة سيدة، اتفضلي.
2: ياخد عدوك يا ابني.
4: معنى كده اننا لازم نتعود نتعامل مع البنوك ونعرف كل حاجة عنها.
1: ده بقى شيء اساسي في حياتنا يا فصيلة، والتوجه العام دلوقتي للرقمنة. هقول لكم يعني ايه، يعني ان كل شيء هيبقى الكتروني يا جماعة.
7: عندك حق يا ابلة رشيدة، ده حتى فواتير الكهرباء والغاز والمية والتليفون نفسه، كل ده بقى ينفع ندفعهم بالكارت.
1: طبعا يا عفيف، وشوية شوية هتبقى كل تعاملاتنا المالية إلكتروني عشان نضمن السرعة والإنجاز وكمان الخصوصية والأمان.
4: إيه يا حاجة سيدة؟ مشغولة في إيه ومش معانا؟
2: مفيش يا بنتي، لا حول ولا قوة إلا بالله. الكارت بتاع المعاش مش لاقياه. الفيزا يا بنتي،
7: انت مش كنت رايحة تسحبي بيه فلوس النهاردة يا مرات عمي؟
2: أيوة يا بنتي، بس مش عارفة الفيزا دي راحت فين.
1: طب افتكري كويس، ممكن تكوني نسيتيها في المكنة.
2: أنسى إزاي بس؟ أنسى إيه؟ هو أنا أصلا بعرف أشغلها من أصله؟
1: أمال سحبتي فلوسك إزاي؟
2: الواد فاروق ابن رمضان الله يكرمه هو اللي سحب لي الفلوس.
4: مين؟ بتقولي مين؟
3: بقى ما لقيتش غير الست الكبيرة دي تنصب عليها يا حرامي.
5: أنا ما سرقتهاش ولا حاجة، هي اللي ادتني الفيزا وكلمة السر.
2: كده يا ابني، كده يا ابني، يعني عشان استأمنتك تقوم تسرقني يا ابني يا حبيبي؟ ليه كده بس؟
3: يلا بينا، يلا بينا يا حاجة، يلا نسلمه للعمدة وهو يتصرف معاه.
4: الحمد لله اننا لحقناه قبل ما يسيب البلد بعد ما سحب الفلوس.
1: ده درس ليكي وللناس كلها يا حاجة سيدة، ممنوع ندي الفيزا بتاعتنا او كلمة السر لأي حد، لازم احنا اللي نعمل كل معاملاتنا المالية بنفسنا.
2: وهو انا كنت اعرف اشغل المكنة دي ولا اسحب منها فلوس؟
1: اللي ما يعرفش يتعلم يا حاجة سيدة، وشوية شوية هتقدري تعتمدي على نفسك. ولحد ما ده يحصل نقول كمان ممنوع تدي الفيزا بتاعتك او كلمة السر لأي حد مهما كان وتحت اي ظرف.

0: حكايات فصيلة ورشيدة. شارك في التنفيذ هند حسني، حمدي عباس، حنان الفيوم، نيفين أغا، أحمد عماد، والطفلة ملك محمد. تسجيل عاطف فهيد. مكساج المقدمة والنهاية روماني أمين.
1: لا مستريح ولا اشتغالة، لا تقاسي حوجة ولا تبقي عالة، شغلك بإيدك يفك إيدك يفتح بيبان الخير ويزيدك.
0: كلمات المقدمة والنهاية أحمد درويش، غناء سماح عبدالله، أمنية بكر، بسام، ألحان والموسيقى التصويرية علي شرف. حكايات فصيلة ورشيدة، تأليف عماد مطاول، إخراج تامر حسني. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: مصر وفرنسا بحثتا سبل تعزيز العلاقات الثنائية لا سيما بعد ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما بحثتا أيضا التطورات الإقليمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي من نظيره الفرنسي جان ويل بارون، الذي رحب بقرب افتتاح جامعة سنغور بمدينة برج العرب، وذلك تجسيدا للشراكة المصرية الفرنسية. كما أشاد أيضا بالجهود المصرية الحثيثة لاحتواء التصعيد الإقليمي. مصر أدانت بشدة لاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة وأسفرت عن عدد من الإصابات. هذا وجددت مصر في بيان لوزارة الخارجية، جددت تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وصون مقدراتها. الأمم المتحدة حذرت من أن وقف إطلاق النار الهش في لبنان لم يمنع القتل والنزوح المستمرين، حيث أصبحت القرى في الجنوب اللبناني غير قابلة للتعرف عليها تماما بعد الضربات الإسرائيلية. وبحسب تقديرات أممية ولبنانية قتل المئات منذ الثاني من مارس الماضي وسط اشتباكات بين عناصر حزب الله والجيش الإسرائيلي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم. وأكد الرئيس الأمريكي أن هذه الخطوة تشمل تعليق جميع العمليات العسكرية بين الجانبين الروسي والأوكرانية، هذا بالإضافة إلى تبادل 1000 أسير من كلا البلدين. وزارة الصحة والسكان أعلنت أنها تتابع باهتمام بالغ ما يتم تداوله بشأن فيروس هانتا وتسجيل حالات محدودة مرتبطة بإحدى السفن السياحية خارج مصر. وأكدت الوزارة أن الوضع الصحي في مصر مستقر وآمن تماما، وأنه لا توجد أي حالات إصابة بالفيروس داخل البلاد. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صرح بأن الدولة المصرية تعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجميع وتصنيع المعدات والجرارات البيلاروسية، وذلك بما يدعم النفاذ إلى الأسواق العربية والإفريقية. جاء ذلك خلال أعمال اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة. ورياضيا، الزمالك يحل ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائرية في 10 من مساء اليوم، وذلك في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 16 درجة.
0: الدقيقة الأولى

0: راديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد اليوم افتتاح المقر الجديد لجامعة سنغور بمدينة برج العرب الجديدة، وذلك بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من المسؤولين الأفارقة. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي. مصر أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة وأسفرت عن عدد من الإصابات. وجددت مصر في بيان لوزارة الخارجية تضامنها الكامل مع دولة الإمارات الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وصون مقدراتها. وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن واشنطن ستعمل على تسهيل محادثات مكثفة على مدى يومين بين حكومتي إسرائيل ولبنان في 14 و15 من مايو الجاري. وذكرت الخارجية الأمريكية أن المناقشات تهدف إلى الدفع قدما باتفاق شامل للسلام والأمن يعالج بشكل جوهري الشواغل الأساسية للطرفين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقع أن تتلقى إدارته ردا من إيران في وقت لاحق من اليوم بشأن مقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء النزاع. وزارة الصحة والسكان أعلنت أنها تتابع باهتمام بالغ ما يتم تداوله بشأن فيروس هانتا وتسجيل حالات محدودة مرتبطة بإحدى السفن السياحية خارج مصر. وأكدت الوزارة أن الوضع الصحي بالداخل مستقر وآمن تماما وأنه لا توجد أي حالات إصابة بالفيروس داخل البلاد. اقتصاديا، العقود الآجلة للنفط الأمريكي خام غرب تكساس الوسيط ارتفعت بنسبة 64% لتسجل 95.42 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر برميل خام برنت بنسبة 9% ليصل إلى 100.99 دولار في أعقاب تعثر الوصول لاتفاق بين واشنطن وطهران. ورياضيا، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي يلعب ليفربول أمام مانشستر في 2:30 ظهرا، كما يواجه مانشستر سيتي برينتفورد في 7:30 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 19.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 ل 2 الظهر على الراديو 90 90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 99 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا. الراديو 9090 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد اليوم افتتاح المقر الجديد لجامعة سنغور بمدينة برج العرب الجديدة، وذلك بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من المسؤولين الأفارقة. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي. مصر أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة وأسفرت عن وقوع عدد من الإصابات، وجددت مصر في بيان لوزارة الخارجية تضامنها الكامل مع دولة الإمارات الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وصون مقدراتها. وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن واشنطن ستعمل على تسهيل محادثات مكثفة على مدى يومين بين حكومتي إسرائيل ولبنان في 14 و15 من مايو الجاري. وذكرت الخارجية الأمريكية أن المناقشات تهدف إلى الدفع باتفاق شامل للسلام والأمن يعالج بشكل جوهري الشواغل الأساسية للطرفين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقع أن تتلقى إدارته ردا من إيران في وقت لاحق من اليوم بشأن مقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء النزاع. وزارة الصحة والسكان أعلنت أنها تتابع باهتمام بالغ ما يتم تداوله بشأن فيروس هانتا وتسجيل حالات محدودة مرتبطة بإحدى السفن السياحية خارج مصر. وأكدت الوزارة أن الوضع الصحي بالداخل مستقر وآمن تماما، وأنه لا توجد أي حالات إصابة بالفيروس داخل البلاد. اقتصاديا، العقود الآجلة للنفط الأمريكي خام غرب تكساس الوسيط ارتفعت بنسبة 64% لتسجل 95.42 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر برميل خام برنت بنسبة 9.9% ليصل إلى 100.99 دولار، وذلك على إثر تعثر الوصول لاتفاق بين واشنطن وطهران. ورياضيا، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي يلعب ليفربول أمام تشيلسي في الثانية والنصف ظهرا، ويواجه مانشستر سيتي برينتفورد في 7:30 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 21. الدقيقة الأولى.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: يا صباح الهنا وصباح السعادة وصباح كل حاجة حلوة على حبايبي الحلوين السوبر هيروز الأبطال اللي بيسمعوا لعبة وحدوتة كل يوم جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11. وحشتوني من مبارح، ومبارح كان اليوم الجميل معاكم ومع الفوازير والحلول الجميلة وكل حاجة حلوة. ومبارح قلت لكم ان انا عندي مفاجأة ليكم النهاردة، وكل واحد كده من السوبر هيروز الأبطال حبايبي اللي بيسمعوا لعبة وحدوتة وبيحبوا كده الادفنتشر وان هم يعملوا حاجة مختلفة، لازم النهاردة يسمعوا الحلقة معايا ونقعد كده ونركز كلنا وماما وبابا لو سمحتوا. طيب صباح الفل وصباح الهنا، معايا النهاردة عبد الرحمن. عبد الرحمن صباح الفل. عبد الرحمن
2: صباح النور.
1: يعني أنا عايزة كده إيه، مش عايزة أدخل في الموضوع على طول، بس يعني هديكم كده كم سطر. عبد الرحمن هشام سافر القطب الشمالي مرتين، وسافر 21 دولة صح في 4 سنين. طيب أنا هبتدي معاكي عبد الرحمن بالسؤال اللي دايما ببتدي بيه. قول لي عبد الرحمن وهو صغير كان نفسه يطلع ايه؟
2: هو كان حلمي غريب شوية، يعني دايما لو سألت اي حد صغير دكتور، انا نفسي اطلع دكتور، نفسي اطلع مهندس. انا كان حلمي غريب شوية ان انا كان نفسي اطلع عالم فلك. كان حلم غريب شوية، وكنت احب دايما النجوم والكواكب والتلسكوب وراقب الكسوف والخسوف، وراقب الجو والحر والمطرة والنوات في اسكندرية. كنت مهووس بالموضوع ده.
1: كان عندك كم سنة؟
2: لا ده من اعدادي مثلا، يعني من اواخر ابتدائي اول اعدادي. لدرجة ان حتى والدي انا فاكر كويس قوي نزل ودور لي على تلسكوب، ورحنا اشترينا تلسكوب عشان ابقى اراقب النجوم، وكنت اخده واطلع في اماكن يعني صحراء او اماكن بعيدة عن السكان عشان النجوم تبقى باينة اكتر. حتى بعد ما خلصت الثانوية العامة وجبت مجموعة الحمد لله، كنت جايب 95 علمي علوم. كان دماغي ان انا اخش حاجة لها علاقة بالفلك والكواكب، فكان حلمي غريب شوية من وانا صغير. لما كبرت بقى ترجمته ان انا الف العالم، ان انا اشوف الحاجات دي بشكل مختلف شوية، واروح اماكن بعيدة، اروح اماكن فعلا الحاجات دي بقى واضحة فيها، وخاصة الاماكن اللي هي المتطرفة لو القطب الشمالي بتشوفي حاجات في السماء بالعين، حتى مش لازم تلسكوب يعني.
1: أوكي.
2: فدي كانت بدايتي يعني.
1: طيب وخليني عشان انا بحب قوي اتك على الموضوع ده للاهالي اللي بيسمعونا. اهلك كانوا مشجعينك لما جبت مجموع 95% ان انت تمشي ورا حلمك، ولا كان في كلام تاني؟
2: يعني انا والدتي الله يرحمها كانت نفسها طب،
1: رحمة ونور عليها.
2: كان يعني 95 وثانوية عامة وعلم علوم طبيعي
1: طبعا،
2: اسنان صيدلة طبيعي جدا. بابايا كان واقعي شوية، كان واقعي اكتر.
1: أوكي.
2: واتجهت لمجال البزنس وخاصة الميجر ماركتينج، وهو كان عنده وجهة نظر بحكم خبرته يعني في السوق، لان ده كمان مجاله الادفرتايزنج. ان انا البزنس والماركتينج هيفتح لي مجالات تانية كتير قوي. وقد كان دخلت وتخرجت الحمد لله في 3 سنين ونص. كنت بحب المذاكرة بصراحة. وبعد ما تخرجت بقى بدأت ان انا اشوف كارير. اول شفت طبعا موقف التجنيد الاول زي اي شاب متخرج، يعني اتخرجت في 2012 2013. وبعد كده اتشغلت شوية ان انا اقف على ارض صلبة، لان طبعا حياتي كلها مش تبقى سفر، لازم اشوف شغلي، لازم اعمل كارير باث ليا.
1: دي النقطة دي بالذات هنتكلم فيها بالزبط. بالتفصيل
2: بالظبط بالظبط، لان انا ما ينفعش ان انا يعني ابقى مش واقف على ارض صلبة. اتخرجت 2012 2013، بدأت انفذ حلمي بعد 10 سنين من التخرج، لغاية ما بدأت ان انا احسس ان انا قادر ان اعتمد على نفسي، حاسس ان انا قادر اسافر من غير ما حد يديني اي سبورت مادي. ومن هنا بقى بدأت الفكرة، يعني بعد تخرجي ب 11 سنين او ب 11 سنة بدأت اخد اكشن ان انا ابقى سولو ترافلر، وان انا اسافر لوحدي من غير ما اعتمد على اي حد.
1: ماشي، هنسمع اغنية سريعا ونرجع مع عبد الرحمن هشام. يعني سولو ترافلر، ودي عايزة كده ابروزها وهنتكلم فيها اكتر، وهنتكلم على نقطة انه قعد 10 سنين من بعد التخرج لحد ما ابتدى يحقق حلمه اللي من هو صغير. هنتكلم في كل ده وحاجات اكتر، بس خلينا نسمع سريعا بوسي ومحمود العسيلي كلكم فلة، عشان كلكم فلة، وعبد الرحمن وكل الناس الحلوة اللي بتسمعنا النهاردة كلكم فلة، ونرجع تاني لعبة وحدود على هوا الراديو 90 90.

على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: تسعيناتي وبس، من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران، تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة،
0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
2: ورجعنا لكم تاني مستمعينا، مستمع الراديو 90 90. حاسه ان الصوت يعني، بس ماشي،
3: لا صح كده. طيب ورجعنا لكم تاني مستمعينا، مستمع الراديو 90 90. كان في لخبطه كده في وداني، فمعلش سامحوني. ولسه منورني ومشرفني عبد الرحمن هشام، والقصه الجميله اللي انتوا هتفضلوا تنبهروا مع كل حاجه هو بيقولها. و سافر زي ما قلت القطب الشمالي مرتين، اللهم بارك، احنا مش بنحسد والله يا عبد الرحمن. وسافر ما شاء الله 21 دولة في 4 سنين. كنا بنتكلم على نقطة ان انت من ساعة ما خلصت جامعة وعارف انت حابب ايه او ميولك لايه، واكتر حاجة زي ما بنقول كده حلم عندك وعايز ان انت ان شاء الله تحققه في يوم الايام. انت بتقولي قعدت 10 سنين، عشان ولادي حبايبي اللي بيسمعونا، ساعات لو الحاجة قعدت سنة ايه شهور كان نفسه فيها وما جاتش، ايا كانت هي ايه، حاجة نفسه يشتريها، حاجة نفسه يعملها، حاجة نفسه يحققها في رياضة، whatever، بيحبط وما بيبقاش عايز يكمل اي حاجة. فانا عايزك تشرح لنا وتقول للسوبر هيروز، الابطال اللي بيسمعوا لعبة وحدوتة، العشر سنين دول عملت ايه عشان تفضل بتجري ورا حلمك وتحققه؟
4: بص، هو الاحباط او الديبريشن بصفة عامة ده جزء اساسي، ده طبعاً جزء اساسي ما يعني، وهيحصل يعني، خلينا بس على الارض واقع.
3: اوكي.
4: بس الفكرة كلها، هل انا هستسلم ولا انا هفضل مكمل؟ ده هنا بقى دي النقطة.
3: ايوه.
4: انا لما قعدت 10 سنين وما استعجلتش ان انا اسافر، عشان لما حبيت ان انا اعمل حاجة مختلفة وحبيت ان انا ابقى سولو ترافل اعملها صح. ما كلنا بنسافر، كلنا سهل جدا ان احنا نسافر ونسافر اي دولة
3: طبعا.
4: بس الفكرة كلها اللي انا حبيت ان انا ابقى مختلف شوية. فلما انا قعدت 10 سنين فكرت ان انا يوم ما هاجي اسافر هيبقى عندي المقدرة حتى المادية.

0: انا اعمل حاجه مختلفه بعيده. اي نعم هي مكلفه، ومكلفه جدا، بس هفيد نفسي وهفيد غيري.
1: اوكي.
0: في حته ان انا استعجل على الحلم، كلنا نبقى اكسايتد ان احنا نوصل للحلم اللي احنا عايزينه، بس هنوصل له ازاي وامتى، وهنوصل له صح ولا هنوصل له بشكل مستعجل. فلا ما نستعجلش. احباط وديبريشن طبعا يحصل، ده لازم يحصل. بس الفكره كلها ان انا ما اقفش، ان انا هكمل عادي، هاخد وقتي، الزعل هياخد وقته، بعديها ان انا هفضل اكمل، بحيث ان انا لما هوصل لحلمي انا هنفذه، وهنفذه صح، وهنفذه بشكل مختلف، بل بالعكس انا ممكن افيد غيري ويتعلم مني انا وصلت الحلم ده ازاي. لما انا بدات فكره السولو ترافلر بداتها بالظبط من 4 سنين، مع اني انا متخرج من 2012 2013، كانت مجرد فكره. ولما بداتها بتنزانيا، بدأتها في أفريقيا. يعني أنا ما طلعتش القطب الشمالي مرة واحدة، يعني حتى لما فكرت أن أنا أوصل للقطب الشمالي أنا خدتها تدريجيا. بدأت بتنزانيا، بدأت بعد كده أنا بدأت أخش أوروبا واحدة واحدة، سافرت فرنسا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ، عديت على سويسرا، رحت النمسا، رحت بودابست المجر، ورحت سلوفانيا، رحت سلوفاكيا، واحدة واحدة لغاية ما بدأت أوصل للقطب الشمالي.
1: لكن انت حاطط من الاول هدف ان انت هتروح القطب الشمالي.
0: ان انا هوصل للقطب الشمالي، هوصل للقطب الشمالي. بعدين رجعت تاني، رحت اسيا، اكتشفت عمان، واكتشفت اذربيجان، من البلاد الجميله الجميله الجميله الجميله. بعدين رجعت تاني افريقيا، اكتشفت كينيا، اكبر غابه في افريقيا ماسيمارا موجوده في كينيا. بعدين اتجهت للقطب الشمالي، ايسلند والنرويج. ايسلند كانت الرحله بتاعتي في 2022، ديسمبر 2022، والنرويج كانت ديسمبر 2024. ليه بختار ديسمبر بالذات في القطب الشمالي؟ لان بيبقى فيه ظواهر هناك بتبقى وقت الشتاء بس انت بتشوفها. ظاهره الشفق القطبي اللي هو بيسموه نورث لايت، ده اللي هو لو عايز حد ابسط له، يعني ده بيبقى اللون الاخضر اللي بيبان في السماء، او بيسموه الارورا. ده بيبقى بالاخص موجود في وقت الشتاء، خاصه في القطب الشمالي. ليه في الشتاء؟ لان في القطب الشمالي انت بتقعد 6 شهور مفيش شمس.
1: اوكي.
0: 6 شهور مفيش شمس، فاوبورتيونيتي ان انت تشوف الشفق القطبي ده بيبقى في التوقيت من اخر نوفمبر لحد اول السنه اللي بعديها، اللي هي مثلا شهر 3 السنه الجديده.
1: اوكي.
0: فده التوقيت ان انت اللي انا كنت بختاره، سواء ان انا اروح شمال النرويج او اروح شمال ايسلند او اروح جرينلاند. وللعلم بشيء جرينلاند هي اكبر جزيره قطبيه موجوده في شمال الكره الارضيه، عشان اشوف الشفق القطبي، عشان اشوف الحيتان، الحوت الاوريكا والحيتان من اكبر مخلوقات اللي موجوده على الارض. ده موطنها الاساسي موجود هناك. أوكي. في القطب الشمالي. فكنت لازم ان انا اتحمل المسافه دي كلها. الفكره كمان ان الوصول للقطب الشمالي مش سهل. انت الديستنس اللي انت بتقطعها، او المسافه اللي انت بتقطعها من القاهره عشان توصل لشمال النرويج، يعني انا ممكن طيران لوحده يعدي 35 ساعه، لان مفيش طيران مباشر. انت بتنزل من بلد لبلد، بتقعد مثلا ترانزيت 9 ساعات. انا فاكر كويس قوي وانا رايح ايسلندا، نمت في مطار زيوريخ في سويسرا، في كبسول في المطارات. أيوة. في حاجه اسمها كبسول
1: طبعًا.
0: ده بتبقى كبسوله مثلا 2 متر في متر، انا طولي اصلا لوحده 2 متر. فان انا اخش انام في الكبسوله دي كان شيء مرعب، يعني شيء انت بتنام في كبسوله بتتقفل عليك، ضلمه فيها بس لايت بسيط جدا عشان تبقى شايف انت بتعمل ايه. 16 ساعه انا نايم، يعني
1: مضغوط
0: جدا عشان.
1: طيب خليني اسالك كده سؤال، عايزه معلش ان انا اقطعك. المعلومات دي انت كنت بتبقى مسافر عارفها؟ ده اللي انا حاساه.
0: مفيش سفريه.
1: منين؟
0: هقول
1: يعني بتعمل ايه بقى؟ انا عايزه الولاد دي قولي.
0: مثلا انا سافرت ايسلند في 2022، انا كنت بجهز لها من شهر 6 2022. يعني انا سافرت 6 شهور. انا بجهز 6 شهور، انا قاعد بقرا 6 شهور، بخش اشوف الناس اللي سافروا قبلي عملوا ايه، شافوا ايه، قعدوا فين، كلوا ايه.
1: الله. بص معلش يا عبد الرحمن والنبي، معلش انا اسف.
2: ويستاهل سفره كبيره.
1: مش قادره يعني، لازم اللي انت بتقوله ده يعني لازم عليه سقفة كبيرة. كمل.
0: سفريت شمال النرويج، قعدت برضو 6 شهور اجهز لها. ومش تجهيز انفورميشن بس، لا، انت تجهيز بدني. انت بتتعرض لدرجات حرارة
1: طبعاً
0: احنا مش متعودين عليها في بلدنا.
1: طبعا
0: انت بتتعرض للشوك، وجسمك بيتعرض للشوك، لدرجات حرارة بتوصل لسالب 20 وسالب 25 مع سرعة الرياح كمان. الموضوع هناك مش تهريج. انت بتاخد لبس او الحاجات اللي انا اتعلمتها ان اللبس ليه علاقه بدرجات الحراره. يعني احنا الجواكت بتاعتنا اللي احنا بنشتريها في مصر مثلا مصممه ان هي تستحمل درجات الحراره 15 12 10
1: مش ماينس خالص
0: مش ماينس. فاللبس حتى اللي انا بسافر بيه بضطر اخد يعني الدولاب كله
1: طبعا
0: عشان اعرف
1: تتعامل وتبقى وتسيرفايف وسط. طب تعالى نسمع بقى عمرو دياب الجو جميل مع الجو الجميل اللي انت بتكلمنا عليه, ونرجع تاني مع عبد الرحمن. اوعوا تروحوا اي حته عشان هيقول لكم ويقول لي ويعلمنا معلومات كثيره قوي هتفيدنا وتفيد حبايب الحلوين السوبر هيروز الابطال. يلا بينا عمرو دياب لعبه وحدوته على هوا الراديو 90 90.

0: على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة ولسه مكملين معاكم ولسه مشرفنا ومنورنا عبد الرحمن هشام الرحالة. يعني ممكن أقول كده عبد الرحمن يعني وسافر وسولو ترافلر، ان انت بتسافر لوحدك ودي مش اي حد يعرف يعملها، وما اظنش ان هي بتبقى قرار سهل
2: خالص.
1: ايه اللي خلاك تقرر ان انت تبقى بتسافر السفريات دي لوحدك؟ يعني مش ان انا سفرية ومرة اتنين تلاتة وخلاص انا استمتعت بالتجربة، اسافر بقى مع ناس حبايبي صحابي وقفر. انت كملت كل سفرياتك سولو ترافلر، احكي لي.
2: هو في سببين. اول سبب بصراحة انا كنت عايز اكتشف نفسي، انا كعبد الرحمن احب نفسي. وده مش هيحصل ابدا غير لو انت مع نفسك، يعني من غير ما حد تاني يأثر عليك، من غير ما حد تاني يشتتك. ده كان اول سبب، انا عايز اعرف نفسي، هل انا عندي حاجة جديدة انا مش عارفها في نفسي، ولا انا مجرد شخص روتيني بيصحى ينزل يروح يتمرن يشتغل يرجع يشوف بيته. ده كان اول سبب بصراحة. تاني سبب، الحاجات اللي انا بعملها هي شوية صعبة، فانا ان انا ممكن الاقي حد مثلا شبهي يستحمل اللي انا بعمله،
1: متقبل
2: تيم ومتقبل، بس هل هلاقي حد زي ده؟ صعبه شويه. ان انا اروح ابات في جبل في تلج في درجه حراره سالب 25 سالب 30، طب هل حد هيستحمل ده؟ طب الريسك اللي ممكن، لو هو هيستحمل، طب لو قد ده ممكن يحصل له حاجه يعني برضو الجو مش، يعني انا مهما اتكلمت المستمع مش هيتخيل اللي انا بشوفه.
1: ماشي.
2: من سرعه رياح، من جو احنا مش متعودين عليه
1: طبعا.
2: فمن هنا انا خدت قرار ان ابقى سولو، ان انا اخد الريسك لوحدي، ان قدر لو حصل حاجه انا شايل مسؤوليتي بنفسي. فهو كان سببين بصراحه، ان انا اكتشف نفسي وفي نفس الوقت الحاجات اللي انا بعملها ريسك شويه. بتعرف على ناس هناك، بكرييت جروبس هناك، بتعرف على ناس هناك. وانا بطبعي لما حتى بسافر ما بقعدش في اوتيلز، بقعد في هوستلز. فالهوستل ده انت ممكن يبقى 3 4 قاعدين معاك في نفس الاوضه في سراير منفصله، بتبقى اللي هي دورين دي. فببدا من هناك اتعرف على ناس من بلاد مختلفه، من ثقافات مختلفه، فمن هنا ببدا اطور نفسي. يعني حتى السفر نفسه مش بيطورني بس، لا، الناس اللي انا بتعرف عليها هناك هي اللي بتفيدني اكتر.
1: طب استاذنك بقى سؤال في النص، معلش انا بيجي لي اسئله كده فجأة فعايز أسألها لك، لأن اللي يهمني بجد الولاد اللي بيسمعونا. وانت صغير كانت شخصيتك ايه؟ يعني كنت بتكسف، كنت بتحبش تتعرف على الناس، ولا كنت
2: خالص؟
1: ايه بقى
2: خالص؟ انا كنت اكتر حد بيعمل مقالب في اهله.
1: اوكي.
2: في العيد؟
1: لا، في اهلك. ماشي. يعني احنا واخدين على اهلنا.
2: في النادي يعني، انا
1: اصحابك.
2: وانا في النادي حتى كنت لو لقي جروب ما اعرفهمش كنت ممكن اروح اقول لهم ممكن اتصاحب.
1: طيب، حلو قوي.
2: كان في زمان العربيات بتاعت سابق ولاحق الكرتون في السبيستون، كنا اجيب العربيه واروح العب مع ناس ما اعرفهاش. لا تماما. لا، يعني عكس دلوقتي تماما.
1: يعني انت دلوقتي مش اجتماعي قوي.
2: مش فكره مش اجتماعي، بس طيب. انت لما بتكبر انت الدايره اللي حواليك بتصغر. يعني انت زمان لو عارف 100 دلوقتي انت عارف 10.
1: صح.
2: بس العشرة هم دول شبهك.
1: صح.
2: منهم أهلك، منهم زوجتي، منهم بابايا، منهم صحابي في الشغل. فده باي تايم، انت لما بتكبر الدائرة اللي حواليك بتصغر.
1: طبعا.
2: وبتحاول تاخد الناس اللي شبهك اللي بتطلعك لقدام. فده باي تايم، ده ملهاش علاقة بشخصيتي او بشخصية غيري. انت خلاص مع الوقت انت بتهدى او بتبقى بتعرف تعمل فلتر للناس اللي حواليك. حتة السفر اللي انا ابقى سولو، لان انا زي ما قلت لك انا اخترت الديستنيشنز فيها صعوبة، فيها خطورة، بعيدة، مرهقة اصلا عشان اوصل. انا بقى في، يعني زي ما قلت لك قبل ما نطلع الفاصل، انا في رحلات بوصل اللي فيها 35 ساعة عشان اوصل للديستنيشن بتاعتي. كنت في غابات ماسي مارا في كينيا، تعرضنا لهجوم. يعني كنت طالع مع تيم فوتوغرافر بتوع ناشونال جيوغرافيك، تعرضنا لهجوم من فيل، لان هي غابة مفتوحة، انت بتبقى راكب عربية، الفيل والاسد والزرافه والغزاله جنبك، انت اصلا انت اللي رايح لهم، انت اللي رايح لهم. يعني بتنام في خيمه في وسطهم. يعني انا كنت نايم في خيمه انا سامع صوتهم بره، بيني وبينهم التنت لا اكتر ولا اقل. فكنا راكبين عربيه وطلع علينا فيل، حرفيا لا هو خبط العربيه، نمنا بجنب العربيه على الجنب.
1: طيب انا كنت هسالك ايه اكتر موقف عمرك ما بتنساه؟ فمعرفش إذا كان هو ده ولا في موقف تاني تقدر تقوله لنا.
2: كنت في آيسلند وقامت عاصفة تلجية، وكنا في مكان مفتوح ما كانش فيه حتى حيطة أقدر أدرى فيها أو حاجة. مش قادر أنسى حتى، أنا الصورة عندي على الموبايل، في حاجة اسمها ضرب التلج. ضرب التلج دي زيها زي ضرب الشمس
1: أوكي.
2: بس تبقى أصعب شويتين أوكي. يعني بالضبط كأنك بتجيب حاجة بإيدك في الفريزر ما بتستحملش إن أنت تحط إيدك في الفريزر لمدة 3-4 ثواني ورا بعض. دي من العاصفة وشي بدأ يتشقق و, و, و, و يعني بدأ يظهر blood من خلاص انت وشك جلدك بيتشقق.
1: يا نهار أبيض يا عبد الرحمن.
2: دي مش قادر انساها. ومع نقص الأكسجين
1: كمان
2: لأن كنا على ارتفاع عالي وقامت عاصفة عنيفة شوية. فحصل الموضوع ده في وشي. وفي بقى موقف هنا جوه مصر. كنت في جبل سانت كاترين.
1: أوكي.
2: انا طلعت جبل سانت كاترين 3 مرات مش جبل موسى عشان برضو المستمع يبقى عارف الفرق. جبل سانت كاترين اعلى واعنف شويه. جبل موسى نوعا ما ممهد.
1: اوكي.
2: جبل سانت كاترين والطلوع دايما لاي حد هايكر الطلوع الناس هيقول لك ده طالع ده متعب. لا أوكي. هو النزول هو اللي متعب
1: فعلا.
2: النزول هو اللي اصعب. النزول أوكي. هو اللي فيه ريسك اعلى لان انت بتبقى نازل على منحدر. فانت الارض اللي تحتك دي اصلا صخريه ولا رمله ولا رجلك هتزحلق او حاجه. رجلي التنت اتلوت تمزق في الأربطة وأنا في قلب الجبل وما بيني وما بين اللي أنا أنزل الكامب تحت في سانت كاترين 6 كيلو.
1: ينهر أبيض.
2: 6 كيلو أنا نازل برجل واحدة والرجل التانية اتمزقت ما فيش ماشي بعصاية بتاعت الهايكينج نازل 6 كيلو على رجل واحدة. دي موقف مش قادر أنساه وبرضو عندي صور لي. بس كنا بصراحة كنت في جروب بصراحة في اللي قاعد يسند شوية يشن شوية بس لا كان ألم غير عادي. 6 كيلو أنت نازل من جبل على رجل واحدة. ده موقف عنيف يعني.
1: طب قول لنا موقف حلو بقى نغير المود. يعني نغير المود عشان أنا نفسي بس حكاية بعد الشر وشك اتشقق دي.
2: موقف حلو لما حاجة رحت حلوة بقى. لما رحت عمان رحت أذربيجان بيعشقوا المصريين.
1: أوكي.
2: وعمان بالذات بيعشقوا المصريين. عمان رحت صلالة في عمان شعب أنا ما شفت إزاي. انا بطبع ما بروحش البلد مرتين لان انا عندي تارجت ان انا الف 50 دوله
1: ما شاء الله.
2: فما عنديش اوبشن او رفاهيه ان انا اروح البلد دي مرتين. انا عايز كل سنه اروح حاجه جديده. انا لو هرجع انا هرجع عمان لو
1: فعلا.
2: بيعشقوا
1: الطبيعه فيها
2: طبيعه غير عاديه. صلاله بيسموها سويسرا العرب
1: ما شاء الله.
2: مش الطبيعه بقى كمان الشعب البلد بيعشق المصريين بشكل غير عادي لما يعرفوا ان انا مصري.
1: الله.
2: لما رحت اذربيجان بيحبوا المصريين جدا جدا جدا جدا يعني هي اذربيجان شبه تركيا شويه. دي من الحاجات اللي انا ببقى فرحان بيها بصراحه ان انا لما ابقى مصري ولا الشعب ولا الشعب مرحب بيا ان انا مصري
1: طبعا.
2: لان في بعض دول رحتها فكره ان انا عربي اصلا ما كانش مرحب بيها خاصه ده. شرق اوروبا
1: طبعا.
2: سلوفانيا وسلوفاكيا بالذات يعني
1: مشكله عندهم مش عندنا يا فندم.
2: خلينا
1: نطلع بسرعه نسمع هيفا وهبي بدنا نروق عشان نروق شويه بسرعه ونرجع تاني مع عبد الرحمن هشام ونتكلم على بقيه السفريات والحاجات الحلوه اللي هو عملها. يلا بينا بدنا نروق ونرجع تاني. لعبه وحدوته على هوا الراديو 90 90.

شي مفيد لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح انا مش عم جرب اكلة انا اصلا فوق لا لا لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح انا مش عم جرب اكلة انا اصلا فوق وبدنا نروح

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هو الراديو 90 90، ولسه مكملة معاكم مها مصطفى، ولسه مشرفني ومنورني عبد الرحمن هشام. وبنتكلم عن، عايزة بقى أسأله عشان كل حبايبي الحلوين اللي بيسمعونا دلوقتي، السوبر هيروز الأبطال، ممكن يكونوا هو القطب الشمالي ده شكله عامل إزاي عبد الرحمن؟ يعني اوصف لنا كده، قول لنا شكله عامل إزاي، إيه أكتر حاجة بسطتك هناك، إيه اللي خلاك تقول أنا لازم أروح تاني؟
2: بص، هي الناس متخيلة أن القطب الشمالي ده صحراء بيضاء. صحراء بيضاء، مكان بعيد، محدش بيعيش فيه غير الـ غير الـ الحيوانات القطبية. لا ده هناك في بيوت، في مدارس، في ناس عايشة، في شغل، في مطاعم، في سوبر ماركت، في ناس عايشة هناك، حياة هناك، الناس هناك متأقلمة، وسبحانك يا رب ربنا حتى مديهم الحيوانات اللي يقدروا يستغلوها ويعملوا منها فرو أو يعملوا منها لبس يستغلوها عشان يدفيهم. يعني هي كل حاجة متقسمة سبحان الله بتوازي،
1: بترتيب ربنا.
2: بالظبط كده. فهي لا، هي حياة زي أي حياة. بس الفكرة كلها إن إحنا كمصريين أو كعايشين في الشرق، يعني الأوسط بمعنى صح، الحياة هناك بالنسبة لنا صعبة. إحنا متعودين على أكل معين مش موجود هناك، متعودين على جو معين مش موجود هناك. فكرة إن أنت تقعد 6 شهور من غير شمس أو 7 شهور من غير شمس بيسبب اكتئاب غير عادي. بيسبب لك مشكلة حتى في الجلد عشان فيتامين
1: دي. يعني أصلاً الشمس بتطلع هناك؟
2: الشمس بتطلع هناك 6 شهور غروب، 6 شهور ما بتطلعش.
1: أوكي.
2: و6 شهور بتطلع.
1: تطلع شمس يعني.
2: يعني شمس، بس طبعاً ما بتوصلش درجات
1: الحرارة. طبعاً.
2: بس أنت 6 شهور نايم صاحي، أنت مش عارف الظهر من المغرب من العشاء من الفجر. ده بجد
1: صعب.
2: وست شهور انت نايم صاحي النور طالع.
1: كمان.
2: سبحانك
1: يا رب.
2: يعني ده بيسموها البولر نايت، او اللي هو الليل القطبي.
1: اوكي.
2: ما بتشوفش شمس، يعني ما بتشوفش شمس خالص، السماء بتبقى منوره نور وقت الفجر كده عندنا، اللي هو النور البسيط ده.
1: أوكي.
2: وبعد كده بتضلم تاني، ممكن يبقى 2 3 ساعات في اليوم.
1: قعدت قد ايه هناك فتره؟
2: قعدت لا يعني احنا لو هنجمع شمال النرويج على شمال ايسلند على جرينلاند كتوتال الاثنين مع بعض ممكن يعملوا مثلا 1.5 شهر.
1: ينهر ابيض.
2: لو هنجمع الثلاث دول مع بعض يعني.
1: واثر على نفسيتك؟
2: تعبت في وقت، انا تعبت فيه في حته الشمس دي. اما حته البرد خلاص، انا كده كده انا رايح عارف انا هلبس لاير تحت اللبس، هلبس ايه. طبعا اطرافي طبعا ساعات بوصل لمرحله ما بحسش بيها من قوه السقوعيه، بس حته ان انت مش عارف التوقيت، حته ان انت مش فاهم الصلاه ميعادها امتى، متلخبط. طبعا ده لا صعب الموضوع يلخبط. يعني
1: في موقف زي ده اقول الحمد لله على النت وشبكات التواصل يعني ده ان احنا اب نطلع القبلة ونطلع ميعاد الصلاة، ده يعني صح. الحمد لله يا رب.
2: يعني
1: طيب. عايزة اسألك عشان يعني من احتكاكي دايما بالفئة العمرية اللي انا بتكلم معاها، اللي هم الابطال السوبر هيروز اللي بكلمهم في لعبة وحدوتة، مش بيتقبلوا الغلطات قوي. ايه الغلطات اللي عبد الرحمن غلطها وتعلم منها في السفر؟
2: في بدايتي خالص هقول لك
1: شكل عبد الرحمن. يعني عبد الرحمن ما غلطش.
2: لا غلط طبعا. لا
1: غلط.
2: يعني انا مثلا في يعني من اهم الحاجات اللي انا لازم قبل ما اسافر ابقى عارف التوقيت اللي انا مسافر فيه عشان اعرف اللبس اللي انا هاخده قبل ما اسافر بيه، يعني اكون في الجو، ما بقاش واخد حاجه تقيله في جو حر، ما بقاش واخد حاجه خفيفه في جو ساقعه. بالظبط. فدي غلطة أنا وقعت فيها في أذربيجان. رحت بهدوم شتوي، ما درستش الجو كويس قوي، ودرجات الحرارة هناك 35 زينا.
1: أوكي.
2: فاضطريت أن أنا أشتري حاجات من هناك عشان أعرف أتأقلم مع الأسبوع اللي أنا قاعده هناك. دي مثلا غلطة أنا وقعت فيها جدا في أذربيجان.
1: طيب الموقف بتاع الفيل اللي أنت حكيته لنا من شوية، هل كان في أي غلطة أنت قمت بيها ولا ده
2: لا
1: حاجة؟
2: لا هو أولا مش أنا اللي بسوق العربية، هو الجايد اللي معانا هو اللي بيسوق العربية. بس طبعا. إحنا فهمنا بعد ما حصل المشكلة دي إن الفيل، إحنا دخلنا في منطقة كانت يعني بيسموها الفيلة أو مراته، يعني كانت بتولد.
1: لا
2: فإحنا قربنا من زون قربنا من زون هو فكر ان احنا داخلين نأتاك او داخلين نهاجمه
1: طبعا.
2: فهو ما تفكرش ما فكرش مرتين
1: طبعا.
2: فانا برضو
1: ده في ابن ناس والله.
2: انا عايز اقول لكم بس ان الساده المستمعين ان الحيوانات اللي احنا شفناها هنا في حديقه الحيوان في بيئتها بقى الحقيقيه
1: طبعًا.
2: في الغابه بتاعتها لا انت ممكن تلاقي الفيل بيهجم لا انت ممكن تلاقي الفيل ممكن يأذيك انت ممكن تلاقي الاسد ما بيأذيكش
1: فعلا.
2: يعني الاسد هو لما بيشوفنا احنا بنبقى قاعدين في عربيه العربيه دي كلها حديد في حديد وبتقدر تطلع منها الموبايل وبتقدر تصور منها. الفيل الاسد لما بيشوفك هو بيشوفك جزء من العربيه جزء من العربيه فانت بالنسبه له حجما كبير عليه قوي ما بيشوفكش سولو ما بيشوفكش لوحدك هو شايفك جوه كتله حديديه كتلة. كبيره
1: بالظبط
2: مهما قربت منه هو مش هيقربك
1: طيب
2: عكس الفيل الفيل دخل يعني
1: ايوه بس انت قلت يعني الراجل الراجل كان بيدافع عن مراته اللي بتولد
2: بالظبط
1: لا معلش ده معذور لو سمحت يا عبد الرحمن
2: فده كانت غلطه من الـ
1: من
2: الـ من
1: السواق
2: من السواق
1: طيب يعني عايزه كده تقول لنا ايه اكتر حاجه او من اكتر الحاجات اللي انت اتعلمتها من ان انت بتسافر لوحدك ولسه مكمل في الفكرة دي وان شاء الله ما تغيرهاش بدا من انت مبسوط ومش عايز يعني النقطة الاهم ان انت مدرك جدا انا بروح اماكن فيها خطورة شوية وانا مش عايز اعرض اي حد من حبايبي للخطورة دي فهكمل في السكة اللي انا ماشي فيها فعايزك تقولي وتقول للولاد الحلوين اللي بيسمعونا انا اعمل ايه يعني اعمل ايه عشان لو حاجة انا مش عارف ابقى انا خايف من قبل ما اعملها ازاي اطمن نفسي ان انا اخد الخطوة دي اعمل ايه
2: بص هو يعني بناء على انا يعني انا مثلا في اماكن روحتها زي مثلا ايسلندا للسوبر هيروز اللي بيسمعونا ايسلندا دي جزيره بركانيه
1: اوكي
2: اصلا يعني هي مش هي ارض طلعت من تحت المحيط نتيجه بركان
1: اوكي
2: وانا روحت وشفت براكين قدامي حقيقة شفت الربشن قدامي حقيقي بدرجة حرارته بصوته المرعب ده بس الفكرة كلها أنا لو فضلت أخاف أنا مش هتحرك من مكاني
1: أنا اللي عايزة يعني أعمل عليه سبوتلايت إنه أنت وإنت في المواقف دي تبقى خايف
2: مش خايف ببقى بقول سبحان الله لا
1: أكيد بس في نسبة خوف
2: في نسبة خوف طبعا لو أنا تعديت الحد الآمن اللي الجايد اللي معايا بيقولهولي ما أنا طيب. برضو يعني أنا ما ببقاش لوحدي أنا
1: أكيد.
2: بيبقى في جايد تبع أكيد. البلد هناك هو اللي بيوديني وهو اللي بيبقى موصول عني
1: طبعا
2: فأنا لازم ألف بي هسافر أي بلد أسمع كلام الجايد
1: صح.
2: حتى لما طلعت هنا في مصر سانت كاترين كان معايا جايد
1: طبعا
2: فحتى أن أنا أرمي نفسي في التهلوك عشان أنا جامد طبعا ربنا حتى ما قالش كده
1: صح
2: أسمع كلام الجايد ثم أسمع كلام الجايد ده أهم حاجة عشان أروح وارجع بسلام تمام خاصة الأماكن البعيدة الأماكن التلجية الأماكن اللي فيها الربشن بركين
1: عمرك ما كان في ليفل خوف يوقفك عن خالص. أي خطوة
2: خالص لأن أنا رايح معايا جايد أنا عارف أنا هعمل إيه مجهز نفسي معايا التولز بتاعتي في شوية رهبة في شويه رهبه بس ساعات بقى بقف كده اقول سبحانك يا رب دي برضو من الحاجات اللي السوبر هيلز لازم يعرفوها ان السفر بيقربك من ربنا جدا جدا جدا جدا جدا
1: ماشي خلينا نخرج سريعا نسمع اغنيه الباشا باشا الناس الباشاوات الجمال اللي بيسمعونا واللي معانا نسمع حسن شاكوش الباشا باشا ونرجع سريعا مع عبد الرحمن هشام ونكمل كلام جميل عن الرحلات الجميله اللي هو عملها

0: على الراديو 90 90.
1: لعبة حدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملة معاكم مها مصطفى، ولسه مشرفني عبد الرحمن هشام. عبد الرحمن، عايزة أسألك كده، لو في طفل بيسمعنا دلوقتي وقاعد يقول كده أنا عايزة أبقى زي عبد الرحمن، تقول له إيه؟
2: هتبقى أحسن من عبد الرحمن كمان، بس هو الفكرة كلها إن في أساسيات لازم نعدي بيها الأول. دراستك، ثم دراستك
1: أوكي.
2: شهادتك يعني
1: طبعا،
2: ثم الكارير بتاعك. بعدين نشوف السفر.
1: أوكي،
2: ففي خطوات لازم نعدي بيها: الشهادة، بعدين اللي أنا أعمل كارير ليا، وإن أنا زي ما أنا قلت في أول الحلقة إن إحنا نبقفين على أرض صلبة، وإن إحنا بعد كده نفكر في السفر. السفر آخر حاجة.
1: أوكي.
2: وإن أنا في النص أنمي نفسي، لأن أنا برضو لما بسافر أنا لازم إن أنا أبقى دارس، وإن أنا أبقى ذاكر، وإن أنا أجمع إنفورميشن كويس جدا عن البلد اللي أنا رايحة. فحتة إن أنت تبقى زي عبد الرحمن الموضوع مش صعب، بل بالعكس أنت ممكن تعمل حاجات أحسن من عبد الرحمن كمان. خاصة كمان إن أنا مريت بظروف صعبة في آخر 10 سنين، أو كلنا أكشلي مرينا بظروف صعبة، من كورونا، من إنفليشن في العملة. ده كان الفكرة بيأثر جدا عليا في موضوع السفر، لأن أنت لما بسافر أنا بسافر بيورو أو
1: دولارز،
2: فالإنفليشنز اللي حصلت اللي أنا مريت بيها كانت بتأثر عليا جدا في الديستنيشنز اللي أنا رايحة، أو أتليست كانت بتأثر عليا بالبوكيت ماني اللي أنا بسافره. فأنت ممكن في الوقت بتاعك يبقى أحسن من وقت عبد الرحمن بكتير. يعني أنا شايف ناخد الشهادة الأول، نشوف شغلنا كويس، ننجح في شغلنا، بعد كده نشوف السفر. ممكن نسافر في النص طبعا، ده ما يمنعش ان احنا نمتع نفسنا، بس لو هنقرر ان احنا نبقى سولو ترافلر، وان احنا خلاص حلمنا ان احنا نكتشف العالم، لازم امر بالستيجز دي الأول.
1: طيب لو عبد الرحمن رجع طفل تاني، كنت هتعمل ايه مختلف؟
2: نفس اللي أنا عملته
1: كله؟
2: فيش
1: أي تغيير؟
2: لا خالص.
1: طيب أنا بحب دايما يعني مع ضيوفي أستأذنك، إن أنا بحب جدا إن أنت لو تدي روشتة صغيرة كده للولاد. أنا بكلم الفئة العمرية اللي هي من 4 5 5، خلينا نقول 5 لحد 15. ففي وقت المراهقة ده بيبقى عندهم أحلام كتير قوي ومتلخبطين، إزاي تقول لهم من خبرتك ومن اللي أنت عملته أرتب أولوياتي إزاي؟ خلاص أنا محدد هدفي، أرتب يعني زي أنت بتقول كنت أقعد أحوش. أحوش إزاي؟ يعني في الفترة اللي إحنا فيها دلوقتي مع أولادنا المراهقين، على طول بيصرفوا وعلى طول ما بيعرفوش يعني إيه تحويش. فعايزك تقول لهم ستبس زي روشتة كده تديها لهم يعملوا إيه عشان يوصلوا للهدف اللي في دماغهم بطريقة لذيذة وبسيطة، ومش صربعة اللي هم فيها على طول دلوقتي.
2: بص أنا في يعني هنصحهم بحاجة أنا ما كنتش بعملها أو غلطت فيها زمان.
1: أوكي.
2: ما كنتش بسمع لأهلي شوية، وخاصة يعني أنا كنت مش عنيد، بس يعني ما كنتش بحب أسمع لحد.
1: طيب.
2: فأنا أول حاجة في روشتة أن أنا أسمع لأهلي، لأن هم أكتر مني خبرة
1: طبعا.
2: ده أول روشتة.
1: ماشي.
2: وعلاقتي علاقتي بربنا قبل كل ده طبعا. لو أنا هكتب كده بوينتس في روشتة، حتة ان انا احوش، او حتة ان انا اعمل بالانس ما بين المدرسة وما بين، تعالى نقول بعد ما اتخرجنا خلاص، ما بين شغلي وما بين ان انا اسافر. انا كعبد الرحمن الروشتة بتاعتي اللي انا ماشي عليها ان انا بسافر في العيد الصغير، بسافر في العيد الكبير، بسافر في اجازة اخر السنة.
1: ماشي.
2: عشان اعمل بالانس
1: ثلاث مرات في السنة.
2: ماشي. عيد صغير، عيد كبير، واجازة الكريسماس الاخيرة.
1: بس اكيد الاربع سنين سافرت 21 دولة، ده اكيد بطريقة مختلفة ولا برضو
2: بنفس
1: الطريقة؟
2: بنفس الطريقة، عشان ما يأثرش على شغلي. أنا لو
1: فالمرة اللي بتسافر فيها ممكن تسافر كذا بلد.
2: ما هي المرة الوحيدة مش ببلد.
1: أوكي.
2: يعني هي فكرة سولو ترافلر إيه؟
1: أنا محدودة قوي.
2: هي فكرة سولو ترافلر إيه؟ أنا مش طالع أكتشف بلد واحدة.
1: صح.
2: أنا ممكن في السفرية الواحدة مثلا في 10 أيام، أنا في 10 أيام دي ممكن ألف 3 بلاد في أوروبا.
1: ما شاء الله.
2: وخاصة كمان إن التنقل في أوروبا سهل.
1: طبعا.
2: بقطر أو بأوتوبيس، ما فيش حدود ما بينهم.
1: صح صح.
2: فأنا 10 أيام دي أنا ممكن آخد فيها 3 دول أو 4 دول من أوروبا، أكتشف الدولة بشارع شارع
1: بحذافيرها،
2: لدرجة أن أنا ممكن أمشي في اليوم 30 و40 كيلو على رجلي.
1: ما شاء الله.
2: مركبش.
1: شايفين يا جماعة، شايفين يا سامعين.
2: يعني مركبش عشان أعرف تفاصيل البلد.
1: أوكي.
2: ففي الأربع سنين أنا دي كانت الـ3 أوقات اللي أنا بسافر فيهم.
1: ماشي.
2: عشان ما يأثرش على شغلي، عشان في نفس الوقت أعرف أحوش. ما هو إيه اللي
1: بيخليني
2: أسافر؟
1: طبعا.
2: شغلي.
1: طبعا.
2: فأنا لما ما بين كل سفرية وسفرية 5 6 شهور، هعرف أحوش.
1: صح.
2: فهسافر. فهعمل حاجة حلوة.
1: طبعا.
2: فهعمل حاجة مختلفة فهتطلع بشكل جميل. في نفس الوقت أنا ما أثرتش على مصدر دخلي.
1: يبقى نسمع كلام أهالينا، ما نستعجلش،
2: وربنا قبل كل ده.
1: وربنا قبل كل ده.
2: بالضبط.
1: عبد الرحمن هشام نورتني، ومتأكدة ان ان شاء الله المرة الجاية انت هتيجي، وانت بقى انت قلت لي ان انت نفسك تسافر 50 دولة.
2: في حاجة عايز اضيفها ان طبعا. انا كمان اسبوعين طالع الدنمارك، ومن الدنمارك طالع على جزر الفارو. جزر الفارو انا تقريبا من اوائل المصريين اللي هيوصلوا لها، والسادة المستمعين جزر الفارو دي اكتر جزيرة معزولة في المحيط الاطلسي، هي ما بين ايسلند وما بين الدنمارك. يقدروا حتى يخشوا دلوقتي واحنا بنسمع يخشوا سيرش عليها دي. ان شاء الله انا معادي يوم 27/5 هناك، هبقى من اوائل المصريين ان شاء الله اللي يسافروها. في عرب سبقوني بس ان شاء الله يوم 27/5 معادنا هناك
1: بالتوفيق. يا رب تروح وترجع بالف سلامه، ودايما مشرفنا ودايما محقق كل اللي نفسك فيه والزياده. ان شاء الله تنورني تاني وانت بقى رحت 40 50 60، كل اللي نفسك فيه يا رب. نورتني عبد الرحمن. وعبد الرحمن لازم ياخد يا جماعه قبل ما نمشي
3: ويستاهل سقفه كبيره.
1: نورتني وبالتوفيق يا رب دايما. شكرا ان انت نورتني النهارده في لعبه وحدوته. كنت معاكم مع مصطفى، وان شاء الله اكون معاكم الاسبوع الجاي جمعه وسبت من الساعه 10 للساعه 11. هسيبكم مع الاغنيه اللي انتوا بتحبوها وبتطلبوها دايما، انا انا انا ابريق الشاي، ايدي كده بوزي كده اصب الشاي وارجع كده. يلا مع السلامه، باي باي.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد اليوم افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة، وذلك بحضور الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وعدد من المسؤولين الأفارقة. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وصل إلى جمهورية جيبوتي الشقيقة للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مراسم تنصيب الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، وتعكس هذه المشاركة المصرية رفيعة المستوى في حفل التنصيب عمق العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين مصر وجيبوتي، وتؤكد حرص مصر على تعزيز أطر التعاون مع جيبوتي الشقيقة في كافة المجالات. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحث التطورات الإقليمية المتسارعة والجهود المشتركة الرامية لخفض التصعيد في المنطقة، واستعرض الجانبان تطورات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وتم التأكيد على أهمية دعم مسار المفاوضات، وجدد الجانبان التطلع لتبني كافة الأطراف الفاعلة لمواقف تتسم بالمسؤولية والحكمة والاعتماد الكامل على خيار الدبلوماسية لتسوية الخلافات. وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن واشنطن ستعمل على تسهيل محادثات مكثفة على مدى يومين بين حكومتي إسرائيل ولبنان في 14 و15 من مايو الجاري. وذكرت الخارجية الأمريكية أن المناقشات تهدف إلى الدفع باتفاق شامل للسلام والأمن يعالج بشكل جوهري الشواغل الأساسية للطرفين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقع أن تتلقى إدارته ردا من إيران في وقت لاحق من اليوم بشأن مقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء النزاع. اقتصاديا، العقود الأجلة للنفط الأمريكي خام غرب تكساس الوسيط ارتفعت بنسبة 64% لتسجل 95.42 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر برميل خام برنت بنسبة 9% ليصل إلى 100.99 دولار، وذلك على إثر تعثر الوصول لاتفاق بين واشنطن وطهران. ورياضيا، ضمن مباريات الدوري الإسباني يلعب أتلتيكو مدريد أمام سيلتا فيجو في 7:30 من مساء اليوم، ويواجه ريال سويسداد ريال بيتيس في 10:00 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: راديو 99 أكيد هتحب الغنى معاه.
1: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 99.
2: الزمالك يحل ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائرية في 10 مساء، وذلك في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. بيراميدز يختتم استعداداته لنهائي كأس مصر أمام زد في 8:30 من مساء الغد. بعثت منتخب الناشئين لكرة القدم تصل المغرب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية. ضمن مباريات الدوري الإنجليزي يلعب ليفربول أمام تشيلسي في 2:30 ظهرا، ويلتقي مانشستر سيتي مع برينتفورد في 7:30 مساء. وضمن مباريات الدوري الإسباني يلعب أتلتيكو مدريد أمام سيلتا فيجو في 7:30 مساء، ويواجه ريال سوسيداد ريال بيتيس في 10 مساء.
1: صوت الملعب على الراديو 99. تسعيناتي وبس على الراديو 99.

0: الراديو 99 هواها مصر. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد اليوم افتتاح المقر الجديد لجامعة سنغور بمدينة برج العرب الجديدة، وذلك بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من المسؤولين الأفارقة. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي. إذن مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر نذهب مع حضراتكم إلى محافظة الإسكندرية والزميلة وفاء شهبور موفدة الراديو 99 إلى هناك. وفاء، صباح الخير وأهلا بك بداية، وكيف تبدو لك الصورة من هناك من حيث أنت في المقر الجديد لجامعة سنغور، وأبرز أيضا الوصول في هذه اللحظات إذانا لافتتاح المقر الجديد بحضور رئاسي وبتشريف رئاسي من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
2: نعم، تحياتي لك إبراهيم ولكل مستمعي الراديو 99 من مدينة برج العرب، حيث يشهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد رفيع من الحضور افتتاح جامعة سنغور كأحد المشروعات التعليمية الجديدة التي تستهدف تقديم نموذج أكاديمي متطور قائم على الربط بين الدراسة والنظرية والتطبيق العملي، وبما يدعم تأهيل كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل. إبراهيم، خلينا أقول لك أن افتتاح الجامعة بيأتي في ظل توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز الشراكات الدولية، وأيضا توفير بيئة تعليمية متكاملة تعتمد على أحدث النظم والتقنيات، وده طبعا بيعد في خطوة جديدة تعكس تسارع وتيرة تطوير التعليم العالي في مصر. افتتاح جامعة سنغور ده بيعد كأحد المشروعات التعليمية التي تراهن على تقديم تجربة أكاديمية مختلفة تجمع بين المعايير الدولية واحتياجات السوق العمل المحلي. الجامعة طبعا بتنطلق برؤية تستهدف إعداد جيل مؤهل علميا وعمليا، وبيأتي في توقيت يشهد فيه قطاع التعليم تحولات متسارعة تفرض نماذج جديدة في أساليب التدريس والتأهل المهني. معلومات سريعة عن الجامعة، لو أقول لك أنك دي جامعة دولية فرنسية للتنمية الأفريقية، تم تأسيسها لخدمة قضايا التنمية الأفريقية، وتقوم بدور مهم ومحوري في تدريب الكوادر الأفريقية المنوط بها النهوض للقارة الأفريقية. مصر تستضيف في مقرها منذ أكثر من 30 عاما، وطبعا تم تأسيسها باتفاقية بين الوكالة الفرنكوفونية ومصر سنة 1989، وهي طبعا جامعة دولية نطقة بالفرنسية. وفي الساعات القليلة القادمة سنشهد معاك فعاليات وحضور افتتاح هذه الجامعة بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
1: الزميلة وفاء شهبور موفدة الراديو 99 إلى المقر الجديد بجامعة سنغور بمحافظة الإسكندرية. بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل والمعلومات، وبالتأكيد كما ذكرتي هنتابع معك على مدار اليوم كافة المستجدات المتعلقة بهذا الحدث الرئاسي المصري الفرنسي. شكرا جزيلا لك يا وفاء.
2: شكرا إبراهيم.
1: أما الآن مستمعينا الكرام، بالعودة مرة أخرى لاستكمال ما تبقى لنا من أخبار في هذه الجولة. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وصل إلى جمهورية جيبوتي الشقيقة للمشاركة نيابة عن رئيس الجمهورية في مراسم تنصيب الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، وتعكس هذه المشاركة المصرية رفيعة المستوى في حفل التنصيب عمق العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين مصر وجيبوتي، وتؤكد حرص مصر على تعزيز أطر التعاون مع جيبوتي في كافة المجالات. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحث التطورات الإقليمية المتسارعة والجهود المشتركة الرامية لخفض التصعيد في المنطقة، واستعرض الجانبان تطورات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وتم التأكيد على أهمية دعم مسار المفاوضات. هذا وجدد الجانبان التطلع لتبني كافة الأطراف الفاعلة لمواقف تتسم بالمسؤولية والحكمة والاعتماد الكامل على خيار الدبلوماسية لتسوية الخلافات. جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر تحذيرا بإخلاء 9 قرى في جنوب لبنان، وزعم الاحتلال أن هذا الإنذار يأتي ردا على ما وصفه بانتهاك حزب الله لوقف إطلاق النار. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن وحدة الشعب الروسي وقدرته على تحمل الأعباء والتحديات هو السبيل الوحيد لتجاوز أي محنة، معربا عن يقينه التام بأن قضية روسيا عادلة والنصر سيظل حليفها. جاء ذلك في كلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال العرض العسكري بمناسبة الاحتفال بالذكرى 81 ليوم النصر الروسي. اقتصاديا، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحث مع وكيل اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التراخيص الصناعية بحث الموقف التنفيذي للمبادرات التمويلية التي أطلقتها الدولة، وذلك لدعم القطاع الصناعي وسبل تذليل التحديات التي تواجه المستثمرون. ورياضيا، الزمالك يحل ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائرية في 10 من مساء اليوم في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

يا مساء الخير على كل اللي بيسمعونا في يوم جديد وحلقة جديدة من يلا بينا على الراديو 90 90. زي كل يوم سبت من الساعة 12 لحد الساعة 2 بكون موجودة معاكم رضوى حسن. في كل حلقة بنتكلم عن موضوع جديد أو عن شركة ناشئة جديدة، بنتكلم عن كل حاجة ليها علاقة بالشغل وريادة الأعمال، ودايما دايما كده عايزين كلنا نتشجع أكتر ونقول يلا بينا ونشتغل أكتر وأكتر. كتير مننا يعني في حياتنا كده من وظيفة للتانية، أو لو حد بيبدأ مشروع جديد أو شركة جديدة أو في وظيفة وهيترقى مثلا قريب، بيحاول أنه يطور نفسه أكتر، ولكن ده عادة ما بيكونش من غير شخص يوجهنا أو يرشدنا أكتر في المجال اللي احنا بنشتغل فيه أو في المهنة اللي احنا بنشتغل فيها، يقول لنا إزاي نقدر نعدي ونتخطى أي تحدي ممكن يبقى بيقابلنا، أي صعوبة، أي حاجة جديدة في رحلتنا نتعامل معها إزاي ونعمل فيها إيه. الشخص ده هو اللي دايما في يلا بينا بنتكلم عنه، وضيوفنا دايما يقولوا المنتور أو الشخص اللي بيوجهنا أو بيرشدنا مهنيا، اللي بيساعدنا ان احنا نطور شغلنا اكتر، نحسن شغلنا. لو في مشكلة او حاجة صعبة بنواجهها، ازاي نتخطاها ونعديها، وازاي يعني يبقى شغلنا افضل وبطريقة صح. طبعا دايما رائد الاعمال بيبقى محتاج لمنتور او اكتر يعني خلال رحلته كده مع الشركة الناشئة الخاصة بيه في مجالات كتيرة بقى، زي التسويق، الامور المالية، الموارد البشرية، وحاجات كتيرة جدا جدا. كل مجال فيه المتخصصين والخبراء اللي يعني بيقدموا النصايح لرواد الأعمال أو لمسرعات وحاضنات الأعمال. احنا يعني السنة اللي فاتت في يلا بينا اتكلمنا عن منصة بتقدم الخبراء والمتخصصين والمنتورز لكل رواد الأعمال، وهي منتورينج بلاتفورم، منصة لو انت محتاج اي منتور في اي مجال تقدر عن طريق المنصة دي انك توصل له ويعني يديك النصايح ويساعدك في شغلك. الحقيقة ان منتورينج بلاتفورم احتفلوا السبت اللي فات باطلاق دليل اول دليل خاص بالمنتورينج. كل حاجة انت عايز تعرفها عن المنتورينج، الارشاد او التوجيه المهني ازاي بيكون، وازاي اي شخص ممكن يختار المنتور الصح، ونختار المنتور ازاي، تفاصيل كتيرة جدا جدا اطلقوها في الدليل اللي هنتكلم عنه النهاردة في حلقتنا من يلا بينا مع ضيفنا اللي منورنا محمود قلقيلة، مؤسس منتورينج بلاتفورم، واللي هيحكي لنا اكتر عن الدليل والتطور اللي حصل في المنصة من السنة اللي فاتت للسنة دي، وتفاصيل كتيرة جدا جدا هنعرفها

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من خمسة لسبعة بالليل على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

الراديو 90 هواها مصري. يلا بينا على الراديو 90.

0: يلا بينا على راديو 90 90. بنبدأ حلقتنا معاكم النهاردة مع ضيفنا اللي منورنا محمود قيقيلة، مؤسس منتورينج بلاتفورم، المنصة اللي بتقدم خبراء في مجالات كتيرة جدا جدا. لو محتاج تستشير خبير يعني يشاركك رحلتك في شغلك أو في شركتك الناشئة، طبعا تقدر تعتمد على منتورينج بلاتفورم. والنهاردة مع محمود بنعرف معاه تفاصيل أول دليل خاص بالمنتورينج أو التوجيه المهني أو الإرشاد المهني، الدليل اللي تم إطلاقه الأسبوع اللي فات. ومبسوطين جدا جدا أن محمود جالنا على طول بعد الإيفنت وهيحكي لنا أكتر عن الدليل اللي تم إطلاقه أو الكتيب اللي تم إطلاقه عن المنتورينج. مساء الفل يا محمود، مبسوطة جدا جدا بوجودك معنا لتاني مرة في يلا بينا.
1: مساء النور والله يا رضوى، يعني أنا سعيد جدا والله، ويعني ببقى مبسوط جدا والله أنا بكلم معاكي، يعني ما شاء الله يعني حاجة يعني تبسطني جدا
0: ربنا
1: والله.
0: ربنا يخليك. عايزين طبعا نقول لك ألف مبروك على الإيفنت وعلى إطلاق الدليل المختلف والمميز ده، يعني ألف مليون مبروك، وحاجة جميلة جدا جدا أكيد هتفيد كل رواد الأعمال وكل المتخصصين في يعني ريادة الأعمال واللي ليهم علاقة بيها.
1: الله يبارك فيك والله، يعني احنا الحمد لله يعني بنحاول نسعى نضيف يعني حاجة مختلفة أو نوجه المسج أو الرسالة بتاعتنا للسوق بشكل كبير في كل ما يتعلق من المنتورنج يعني أو الإرشاد بشكل عام. يعني
0: أكيد طبعا هنتكلم عن الدليل أو الكتيب بكل تفاصيله، يعني مش هنسيب حاجة مش هنعدي حاجة، بس خلينا نرجع كده نفكر كل مستمعينا بمنتورينج بلاتفورم، المنصة اللي فكرتها مختلفة جدا ويعني اللي انت قررت تعملها من تجربة شخصية، فتعال ايه نرجع فلاش باك كده.
1: تمام اوكي. صراحة منتورينج بلاتفورم هي يعني بدأت من البداية خالص، من أول ما كنت أنا بدأت في مشواري في مجال البيزنس بشكل

0: عام، وكنت بدور على حد يساعدني زمان يعني 2010 وهكذا، ما كانش فيه لسه حد ما كانش فيه زي دلوقتي كده كل المصادر دي وهكذا.
1: طبعا
0: بدأت ألجأ بقى لأشخاص مختلفين يقدروا إن هم يساعدوني. مع الوقت بقيت أنا أساعد الناس لحد ما عرفت إن ده اسمه مانترينج، بدأت أو إرشاد. فبدأت أدخل في الموضوع بشكل متعمق وأذاكره أكتر، وبدأنا بقى في مجال الماركتينج تحديدا في 2021 وتعمقنا أكتر. بدأنا توسعنا ل 24 تخصص مختلف زي التسويق والمبيعات وما إلى ذلك في سنة 2024، وبقى الموضوع بالنسبة لنا هو مش مجرد اتحول لبزنس بس،
1: مش بشكل شخصي يعني.
0: بالظبط، بقى متحول لبزنس بشكل كامل قائم، بيقدر ان هو يوصل رسالة معينة ويؤدي حاجة مختلفة يعني يمكن مش بتقدم تقريبا يعني في مصر ولا في الشرق الأوسط بشكل كامل يعني.
1: اكيد. فدلوقتي اي رائد اعمال او اي شخص مثلا في وظيفه، حتى في شركه، مش شرط تبقى شركه ناشئه، ممكن تبقى شركه كبيره، حابب يطور نفسه اكتر، يقدر يدخل على المنصه ويختار الخبير المناسب طبعا في اي مجال من المجالات اللي انت قلتها لنا واكتر، مش كده؟
0: طبعا باذن الله يعني. هو اي حد سواء هو يعني شخص انديفيدوال لوحده او هي شركه ناشئه او هي كمان شركه كبيره محتاج ان هي تطور الموظفين بما يتناسب مع اهداف الشركه نفسها يعني.
1: طيب قول لنا يعني اكتر برضو عشان نبقى قلنا كل حاجة تاني ورجعنا نفكر الناس بيها، ده بيتم ازاي من خلال المنصة؟
0: ده بيتم من خلال ان انا لو محتاج منتر او مرشد معايا ببتدي ان انا ادخل اختار وابص مين المناسب معايا. كل منتر هو متقسم ليه بروفايل كامل، ليه صفحة كاملة خاصة بيه فيها التخصصات اللي اشتغل فيها قبل كده، الشركات اللي اشتغل فيها، خبراته، الشهادات بتاعته، النجاحات اللي حققها وهكذا. بعد ما بيختاروا بيتواصل معاه حد من التيم علشان يبتدي ان هو ينسق معاه هل هو مختار صح، هل عملية الماتشنج او عملية الاختيار تمت صح وبناء على احتياجاته ولا لا. وبعدها بيبتدي ان هو ينسق معاه هو واقف فين دلوقتي ومحتاج يوصل لايه والخطوات اللي المفروض ياخدها ايه. بعد ما بيختار المنتر المناسب ليه بيتابع معاه بعد كده فريق تاني خاص بالجودة او الكواليتي عشان يتأكد ان عملية المنترنج بتتم صح او عملية الإرشاد نفسها بتتم بشكل صح ما بين المنتر وما بين المنتي او المتدرب نفسه اللي اختار المنتر. وبيتحط له برنامج خاص بيه بما يتناسب مع قدراته ووقته ومجهوده لحد ما يحقق الهدف بتاعه، على حسب بقى ممكن من 6 شهور لحد سنة سنتين على حسب هدفه وعلى حسب مستواه.
1: جميل جدا جدا. طيب خلينا يعني نخرج فاصل ونرجع بقى نعرف اكتر مين الشخص اللي بيحتاج المنتور وبيحتاج منه ايه، ونبدأ كده واحدة واحدة بقى لان الحاجات دي كلها موجودة في الدليل او الكتيب اللي برضو هنتكلم عنه النهاردة على مدار حلقتنا، وكمان بعد الفاصل بقى نعرف عنه تفاصيل اكتر. يلا بينا.

مع رضوى حسن. يلا بينا الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: محتواها مصري. يلا بينا على الراديو 90 90.
1: رجعنا لكم تاني في يلا بينا للراديو 90 90 مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة محمود قرقيلة، مؤسس منصة منتورينج بلاتفورم. بنتكلم معاه عن المنصة وعن الكتيب أو الدليل اللي تم إطلاقه علشان يكون فيه كل حاجة ليها علاقة بالمنتورينج أو الإرشاد أو التوجيه المهني زي ما بنقول كده، وهو أنه يعني كل حد فينا في شغله بيحتاج طول الوقت أنه يتطور، أو لو قابلته صعوبات أو تحديات بيحتاج حد يفيده يقول له يعمل ايه في الحاجات دي كلها ويعديها ازاي ويتخطاها ازاي. كل ده بيعمله المنتور او الموجه، طبعا في كل مجال بقى، سواء تسويق، موارد بشرية، طبعا الامور المالية، حاجات كتيرة جدا جدا كل مجال فيه المنتورز او الخبراء المتخصصين فيه. عايزين بقى نتكلم معاك يا محمود بعد ما فكرنا كل مستمعينا بالمنصة، نتكلم معاك عن الدليل اللي تم إطلاقه والخاص بكل حاجة ليها علاقة بالمنتور. وقول لنا بقى الإيفنت الجميل اللي انتوا احتفلتوا بيه الأسبوع اللي فات ده، كان يعني الفكرة فيه عبارة عن ايه؟
2: والله الفكرة كانت موجودة من حوالي مثلا 6-7 شهور. احنا دايما بنحاول نجمع متخذين القرار في مجال التعليم بشكل كامل عشان نوضح لهم فكرة المنتورينج نفسها او التوجيه نفسه وازاي هو مختلف وبيأثر بشكل كبير يعني. فبعد ما اشتغلنا على ده بفترة لقينا ان في اختلاف كبير جدا جدا في وجهات النظر فيما يتعلق بموضوع المنتورينج نفسه، واحنا واخدين الموضوع بشكل جد قوي
1: وذكرنا متخصصين بقى يعني اللي هو بتشتغلوا الموضوع اصلا يعني
2: بالظبط. فبقولنا احنا محتاجين نوجه رساله للماركت بشكل كامل او السوق او في مجال التعليم بشكل كامل عن موضوع المنتورينج، ونحكي كل التفاصيل بتاعته من اول ما ابتدى وجي منين لحد ما وصلنا للمرحله اللي احنا فيها دلوقتي. فكانت الفكره ان هو لا، احنا نعمل جايد نشرح فيه كل التفاصيل دي، وكمان نستشهد بمؤسسات كبيرة جدا هي مسؤولة عن برضو الموضوع التوجيهي بشكل كبير، وبناء على ده نبتدي ان احنا الجايد ده او الكتيب ده يبتدي يتوزع عن على كل متخذين القرار بحيث نوصل الرسالة ونوصل المفهوم بشكل كبير وعلى نطاق
1: ويعملوه يعني عشان يطبقوه بقى زي ما بنقول كده التطبيق.
2: بالظبط بالظبط.
1: طيب حلو جدا جدا. يعني خلينا يعني انتوا طبعا لقيتوا ان في احيانا الموضوع ما بيتطبقش صح او في لخبطه كده، ايه المنتور اصلا وازاي نتاكد ان احنا اخترنا المنتور الصح، فقررتوا على الاساس ده تعملوا الدليل او الكتيب عشان ما حدش يتلخبط بعد كده، يبقى الكل معاه الايه البوصله زي ما بنقول.
2: بالظبط، لان احنا لقينا يعني شركات بتدي كورسات او بتدي مواد تعليميه وبتقول ان ده منتورنج، في حين ان هو لا بيتطبق بشكل مختلف تماما. هو مش مجرد سيشن او محاضرة بتتاخد وخلاص، او ما ينفعش كمان نسمي اي شخص هو منتور، لازم يكون في مواصفات معينة وفي معايير معينة عشان نقدر ان احنا نقول عليه ده منتور. وكمان سواء مسرعات او حاضنات الاعمال بيدوا ساعات، بعض منهم بيدي محاضرات على اساس انها منتورنج او توجيه، في حين ان ده برضو مش بيبقى صحيح بالشكل الكبير او بالطريقة الصحيحة، لان هو اسلوب حياة او زي ما بنقول عليه لايف ستايل. فبدأنا لا، محتاجين ان احنا نوصل لهم رسالة بشكل يكون متناسب مع قامتهم طبعا ومع الاحترام للجميع. اكيد
1: اكيد طبعا. طيب ممكن اي حد بيسمعنا دلوقتي برضو احنا عمالين نقول منتورنج طول الحلقة يقول لك ايه، طيب في الاخر ايه هو المنتورنج برضو او مين المنتور ده؟
2: حلو. المنتور هو الشخص اللي عنده خبرة كبيرة جدا في مجال محدد وطبقه بنفسه وبإيده وطلع منها نتائج في فترة تتراوح ما بين 7 سنين فأكتر، وفي نفس الوقت يقدر ان هو ده كجزء تقني، جزء التاني ليه علاقة بالأسلوب وليه علاقة أكتر بطريقة التعامل، يكون فاهم طريقة التعامل مع المنتيز او طريقه التعامل مع الناس المتدربين بالظبط، ازاي يقدر يتعامل معاهم، ازاي يقدر ان هو يوصل لهم المعلومه، ازاي ان هو يقدر يعمل متابعه معاهم على المهام اللي بيطبقوها، ازاي ليه معايير تانية ليها علاقه بالسلوك ومعايير تانية ليها علاقه بالخبرات بشكل كبير، يعني
1: خبراته هو وسلوكه، يعني في انه يبقى عارف يتعامل مع الشخص سواء رائد الاعمال او المتدرب اللي موجود معاه
2: بالظبط، زي ان هو يقدر يسمع بشكل كويس ويبتدي ان هو يفهم وجهات النظر بشكل كويس ويتقبلها
1: ويتواصل.
2: ويقدر ان هو عنده مهارات التواصل وهكذا من المعايير اللي احنا حاطينها في اختيار المنتور نفسه عشان يكون على المنصة، او حتى بشكل عام نقدر ان احنا نقول اه ده ينفع يبقى موجود كمنتور
1: ولا لا. يعني ايه برضو، خلينا نتكلم اكتر، توضح لنا المعايير دي. ممكن حد بيسمعنا يقولك حلو جدا انا عندي خبرة مثلا في مجال التسويق فعايز ابقى منتور دلوقتي وادخل كده على المنصة وايه ويعني واقدم جزء من خبراتي للناس اللي ممكن يستفيدوا مني، فازاي بتقولوا ان الشخص ده فعلا يبقى مناسب انه يبقى منتور ولا لا؟ ويعني طبعا مع الكلام عن ان ده يعني ليه علاقة بالمنصة، ولكن هو برضو كمان موجود في الدليل او الكتيب اللي بيتوفر لاي حد حابب انه يطلع عليه.
2: بالظبط، هي المعايير احنا كنا حاطينها بس للمنتورز او الموجهين اللي بيخش عندنا، لكن احنا دلوقتي فتحناها بقيت موجوده في الكتيب
1: للكل
2: او اي حد محتاج ان هو يفهم ازاي يكون منتور يقدر ان هو يقرا ده. بس هي متقسمه لجزئين، الجزء الاولاني له علاقه بالجزء التقني، لازم يكون عنده تخصص في مجال معين محدد وطبق وطلع منه نتائج بايده لفتره فيما اكتر من 7 سنين. دي ليها علاقه بالجزء التقني، يكون مطلع ليه نتائج وكمان يكون معاه جزء اكاديمي قدر ان هو يحصل عليه، وكمان يكون معاه جزء من النتائج، هو في نتائج معينه ملموس حققها ومعاه النتائج ده فيما يتعلق بالجزء التقني. الجزء التاني ليه علاقه بجزء السلوك زي مهارات التواصل، مهارات العرض، مهارات التقديم، مهارات التواصل بشكل كامل، المهارات التكنولوجيه، يقدر يتعامل مع فيما يتعلق بكل ما هو ليه علاقه بالتكنولوجي الخاصه بالمجال بتاعه. كمان يقدر ان هو عنده مهارات الاستماع وعنده مهارات ان هو يتقبل النقد وهكذا، لان هو المنتور ممكن كمان وارد يكون في معلومات المنتي نفسه هو او المتدرب نفسه عارفها عن مثلا البيزنس بتاعه،
1: تمام،
2: انت ممكن تكون لسه مش عارف، فلازم تسمعه وتفهم اهدافه وتعرف مشاكله عشان تقدر ان انت تصلح له، وتقدر كمان ان انت تحط له كمان البرنامج المخصص ليه.
1: دي مهمه قوي.
2: يعني هو بيختلف عن طبعا يعني المنتورنج بيختلف عن الكورسات او عن اي حاجه تانية، ان هو بيكون في تخصص
1: او الكوتشنج او الكونسلتيشنز يعني التدريب او الاستشارات، المنتورنج مختلف
2: بالظبط، لازم يكون ليه برنامج لكل شخص او لكل شركه او لكل ستارت اب، البرنامج الخاص بيها بما يتناسب معاها سواء ماديا او على حسب المرحله اللي هم فيها بالظبط، المرحله اللي هم فيها والهدف كمان اللي هم رايحين عليه، لان حتى لو يعني احيانا كنا بنشتغل مع شركتين في نفس الوقت في نفس المجال بس دول ليهم برنامج ودول ليهم برنامج مختلف تماما،
1: كانها حاجه ايه بتتفصل كده للشركه كاستمايزد يعني او حاجه مخصصه ليهم
2: بالظبط، حاجه كاستمايز هي متفصله على حسب اهدافك ومرحله اللي انت فيها وميزانيتك وكمان على حسب انت واصل لحد فين دلوقتي.
1: جميل جدا. فالمنتور لازم يعرف انه كل يعني شركه او كل شخص هيتعامل معاه غير التاني، يعني هي مش حاجه ثابته للكل،
2: مش
1: زي مثلا المحاضره او المدرب ما بيدي نفس الحاجه للكل
2: بالظبط، لا يعني هو لو محاضره فهو كل الناس بتقدم بتخش تحضر بغض النظر عن مدى استيعابهم عن مرحلتهم عن اهدافهم، انما في المنتورنج الموضوع مختلف، حتى لو هم جروب لازم الجروب بيتكون من ناس هي عندها نفس الهدف وفي نفس الوقت هم عندهم نفس الاحتياج ومحتاجين نفس المعلومات بلس كمان او مع ده، انه لازم يكون بيطبقوا بايديهم ويطلعوا نتائج، لان دي من المعايير اللي بنحكم عليها.
1: هم اللي بيطبقوا المتدربين؟
2: المتدربين لازم يطبق ويطلع نتائج، لان دي من المعايير اللي بنحكم بيها هل عملية المنتورنج او عملية التوجيه دي تمت بشكل صحيح ونجحت ولا لا. لان
1: يعني المنتور ما بيدينيش حل جاهز كده.
2: لا طبعا يعني كذا حد مثلا بيخش معانا، يعني كان في اول ما بدأنا خالص اللي هو انا محتاج حد منتور يعمل لي خطه او
1: ادينا مثال، خلينا ناخد مثال كده ونطبق عليه.
2: كان في حد محتاج منتور معاه او يشتغل معاه على خطه هو محتاج يعملها لمجموعه متاجر بشكل كبير على مستوى الدوله. فهو محتاج يقدم الخطه دي، هو كان سينيور، هو محتاج يقدم الخطه دي للاداره بشكل كبير، فهو محتاج منتور معاه. فكان مفكر ان هو هيجي المنتور يحط له خطه
1: يعمل الخطه يقول له اتفضل قدمها
2: بالظبط. فلا، وهو في مرحله الفلتريشن او مرحله التقييم، لا عرفناه طبعا ان ده ما بيحصلش. انت بتاخد مصادر وبتاخد معلومات وبتاخد مهام وبتاخد توجيه وبتطبق بايدك، والمنتور بيرجع يصحح لك، يقول لك لا ده غلط عيده تاني، لا ده غلط عيده تاني، لحد ما تطلع النتيجه.
1: كان رساله ماجستير كده يعني
2: بالزبط.
1: مثلا
2: بالظبط لازم يعيد، ومش بيقول له بس غلط وخلاص، بيقول له الغلط ويقول له الغلط فين، ويدي له مصادر عشان يطبق بايده. هنا بيبقى هو حقق النتيجه اللي محتاج يوصلها، وفي نفس الوقت اتعلم عارف ده بيتم ازاي وبيحصل ازاي وهكذا. بيبتدي ان هو في كمان بيكون في فتره متابعه، يعني مش مجرد ان انت طبقت الحاجه خلاص، لا لازم يكون في فتره متابعه معاه، هل انت ماشي على الـ الـ الـ الخط الصح ولا لا، ماشي على التراك المظبوط ولا لا، مش ماشي بشكل
1: مش كده وخلاص عشوائي
2: بالظبط. لذلك بتقعد هي ليها زي ما بنقول كده لايف ستايل مختلف او طرق متعدده
1: مختلف.
2: فانت بيقعد معاك يا اما اسبوع بيبقى اوله زي ما نقول كده عليها نيد اسسمنت او تقييم، وفي الاخر بيكون في تقييم برضو في الاخر هل وصلنا ولا لا. وكمان ممكن يقعد 6 شهور، واحيانا في ناس بتقعد سنه وفي ناس بتقعد سنه ونص وسنتين على حسب طبعا
1: الهدف
2: الهدف اللي هو محتاج يروح له. يعني
1: التقييم ده مين اللي بيعمله؟
2: التقييم ده بيعمله فريق متخصص اسمه الكواليتي او اسمه
1: من عندكم بقى من المنصه
2: بالظبط،
1: ده بالرجوع للمنصه
2: بالزبط.
1: يعني تاني، او مثلا لو على اساس الكتيب او الدليل فيبقى الفريق بقى اللي خاص بيه يعني المتابعة ده، مثلا لو في حضنة الأعمال أو مسرعة الأعمال، صح كده؟
2: بالظبط. لذلك احنا طلعناه عشان يشوفوا احنا بنعمل
1: ده بتعملوا ايه فيعملوا زيكم،
2: وفي نفس الوقت يعملوا زينا ويقدروا يطبقوا ده بشكل صحيح. كمان دي المعايير دي مش محطوطة من عندنا، احنا جمعناها من يعني من من من شركات عالمية هي بتطبق ده من أول من من يعني من أول السبعينات لحد النهاردة، مع التطوير بتاعه ومع كمان تجاربنا. يعني إحنا مثلا بقى لنا 5 سنين بنجرب ونعدل ونطور لحد ما وصلنا للفورمولا أو الطريقة المناسبة بشكل كبير. يعني
1: جميل. فالدليل ده خلاصة يعني تجاربكم انتوا والشركات المتخصصة في المنتورنج او الجهات العالمية برضو المتخصصة في المنتورنج. فالموضوع يعني يا جماعة ايه هدفه؟ انه يسهل على كل رواد الاعمال او على طبعا المسؤولين في حضانات ومسرعات الاعمال، انه خدوا الدليل ده وطبقوا كل حاجة فيه ليها علاقة بالمنتورنج، تلاقوا الموضوع ناجح جدا جدا. لسه عندنا كلام وتفاصيل اكتر بنكملها عن الدليل ويعني كل حاجة ليها علاقة بالمنتورنج او التوجيه المهني، ولكن هنعرف ده كله في خلال الساعة الثانية من يلا بينا. خليكم معنا وتابعونا دايما على الراديو 90 90، هنخرج فاصل ونقابلكم خلال الساعة الثانية.

0: حان الآن موعد آذان الظهر في القاهرة.
1: الله أكبر. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد اليوم افتتاح المقر الجديد لجامعة سنغور بمدينة برج العرب الجديدة بحضور الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وعدد من المسؤولين الأفارقة. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وصل إلى جمهورية جيبوتي الشقيقة للمشاركة نيابة عن رئيس الجمهورية في مراسم تنصيب الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني التطورات الإقليمية المتسارعة والجهود المشتركة الرامية لخفض التصعيد في المنطقة، واستعرض الجانبان تطورات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل اعتداءاته على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، وغارت مسيرة إسرائيلية على بلدة حدثة في قضاء بنت جبيل، كما استهدفت غارة أخرى نفطية وسط معلومات عن وقوع إصابات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن أمله في تمديد الهدنة المؤقتة بين روسيا وأوكرانيا التي تم التوصل إليها بواسطة أمريكية لمدة 3 أيام تبدأ اليوم السبت بالتزامن مع احتفالات روسيا بيوم النصر، كما تم الاتفاق على إجراء عملية تبادل أسرى بين الجانبين بواقع 1000 أسير من كل جانب. مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس اللجنة الوزارية للحج أعلن وصول 4410 حجاج من بعثة القرعة إلى المدينة المنورة حتى الآن، وأوضح أن الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة يمثلون محافظات أسيوط والوادي الجديد وكفر الشيخ والبحيرة وجنوب سيناء وشمال سيناء وبورسعيد وبني سويف والشرقية. اقتصاديا، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحثت مع وكيل اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التراخيص الصناعية الموقف التنفيذي للمبادرات التمويلية التي أطلقتها الدولة لدعم القطاع الصناعي وسبل تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين. ورياضيا، الزمالك يحل ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائرية في 10 مساء في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28. الدقيقة الأولى.

0: يلا بينا على الراديو 90 90.
1: يلا بينا على الراديو 90 90. بنرجع لكم من جديد مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة، محمود خلقيلة، مؤسس منتورينج بلاتفورم، المنصة اللي بتقدم منتورز أو خبراء في مجالات كتيرة جدا جدا زي المبيعات والتسويق والإتش آر وغيرها، كل حاجة ليها علاقة بالشغل. يعني أي حد محتاج خبير في مجال معين تقدروا من خلال منتورينج بلاتفورم أنكم تلاقوه ويعني تتواصلوا معاه، وكمان تحققوا بقى الأهداف اللي انتوا حابينها سواء في الشركة الناشئة الخاصة بيكو أو في وظيفتكو، لو حد يعني في وظيفة وهيتطور أكتر أو هيترقى مثلا أو هينتقل لوظيفة جديدة، فأكيد أكيد أي حد فينا محتاج شخص كده ينقله خبراته ويعني يديله جزء من وقته علشان يساعده ويحقق أهدافه بشكل أفضل. والنهاردة بنتكلم عن الدليل أو الكتيب اللي أطلقوه في منتورينج بلاتفورم واللي ليه علاقة بكل حاجة يعني خاصة بالمنتورينج أو التوجيه والإرشاد المهني، واللي بنتعرف عليه أكتر مع ضيفنا النهاردة. محمود خلينا كده يعني ايه نتصفح معاك الدليل او الجايد وتقول لنا ايه المحتويات اللي فيه، يعني لو اي حد بيسمعنا دلوقتي هيقدر يلاقي فيه ايه ويستفيد منه ازاي.
2: تمام، هو اول حاجه هيلاقيها فيه هو الفكره بتاعه المنتورنج نفسها او التوجيه نفسها بدات منين، وهي بالمناسبه بدأ من يعني من زمان جدا. يعني والفكره نفسها جت ازاي وان هي كانت بدليل عملي بشكل كبير، وبعد كده بدا الموضوع يتحول في الثمانينيات على ان هو اسلوب حياه واسلوب تدريس بشكل كامل، وبدا يخش كمناهج او كطريقه تدريس نقدر ان احنا نعتمدها، بتعتمد على التوجيه وبتعتمد على التطبيق العملي، وكمان هيلاقي بعد كده الطرق والأمثلة اللي بتقول ازاي ده يتطبق بشكل صح وازاي نقيم عملية التوجيه نفسها وعملية المنتورينج، وكمان
1: ازاي نقيسه
2: بالظبط.
1: دي مهمة قوي برضو،
2: وازاي كمان ان ده بيتم بشكل عملي وبيتم بشكل ملحوظ. وبعدها كمان احنا الرحلة بقى اللي خدناها بشكل كبير عشان نطلق ده ونتعلم ده خدت فترة قد ايه، كمان بعدها بنطبق ده ازاي احنا اصلا كمنتورنج بلاتفورم وبشكل صحيح وبنقيم ده ازاي، وفي الاخر كمان هيلاقي توصيات وهيلاقي شابتر كامل بيتكلم عن طبيعة المنتورنج في العالم عاملة ازاي
1: وانواع المنتورنج وازاي نختار المنتور ونلاقيه
2: بالظبط، انواع كمان المنتورنج، وكمان ازاي نلاقيه وازاي نتاكد ان ده المنتور المناسب لينا، وكمان انا كمنتور ازاي انا ابقى منتي في نفس الوقت، يعني انا ممكن ابقى منتور وفي نفس الوقت ابقى
1: متدرب لو في مجال تاني او بعد كده بقى لما اتطور واوصل لمرحله معينه بتالي ممكن ابقى منتور، صح؟
2: بالظبط، وكمان ازاي اعتمد ده كاسلوب حياه مع اولادي، اعتمد ده كاسلوب حياه مع الموظفين بتوعي، اعتمد ده كأسلوب حياة بشكل كبير، لان هو لو انا
1: مش في الشغل بس يعني اقدر اطبقه
2: بالظبط، لان لو بصينا للموضوع من اوله او اول ما بدأناه هو جه معايا برضو كأسلوب حياة اللي هو انا حد بوجهني،
1: ده حد ساعدك صح كده انا فاكرة صح؟
2: صح بالظبط، حد ساعدني وفضل يتابع معايا وهكذا، لما بدأت انا اطبق ده مع الناس اللي كانوا بيدوروا على حد يساعدهم فبقى اسلوب حياتي كده، اسلوب حياتي لحد كده ان انا نساعد اي حد بطريقة ايه المتابعة وان انت تطبق بنفسك ودي المصادر وماك سيرش بقى ابتدي اعمل سيرش وانا معاك او اعمل بحث عن المعلومة وانا هديك مصادر وابتدي طبق بنفسك وانا اعالج لك واقول لك صح لا غلط لا اطور لا اشيل لا زود نقطة معينة لحد ما انت تبقى بتتقن الحاجة بشكل
1: كبير.
2: وازاي بقى كمان ختاما في ده ازاي بقى كفريم ورك كهيكل كامل ده بيتطبق ازاي سواء بقى في المؤسسات او على الاشخاص او كستارت اب وهكذا.
1: لان كمان حاضنات ومسرعات الاعمال برضو يعني، وعايزين نقول ان دي بتبقى اماكن خاصة بي انها يعني اما بتاخد الافكار وتتحول لشركات ناشئة او بتبقى معاها الشركة الناشئة وتبدأ تكبرها اكتر وتوسعها اكتر في السوق، هم كمان بتعيالي برضو من الناس أو يعني الجهات اللي ممكن تستفيد من الدليل اللي انتوا اطلقتوه.
2: بالضبط، احنا كمان في يعني في حفل الاطلاق نفسه حاولنا على قد ما نقدر نجمع متخذين القرار في المسرعات وحاضنات الاعمال عشان نبتدي نقول لهم نسلمهم الكتيب نفسه يقدروا ان هم كمان يقروا منه ويطبقوا بيه كمان عندهم. وكمان احنا في منهم كتير بنعرض عليهم ان احنا نبقى المنتورنج ارم بتاعتهم عشان نقدر ان احنا
1: انتوا اللي تدوهم المنتورز بقى.
2: بالظبط، في حين ان احنا نطبق ده بشكل يقدر يفيد سواء الستارت ابس او الفاوندرز او اصحاب الشركات
1: الناشئه.
2: بالظبط، او كمان حاضنات الاعمال نفسها يعني.
1: طبعا من الحاجات اللي يعني انت قلتها واللي موجوده في الكتيب او الدليل هي فكره ازاي نقيس نجاح المنتور معانا. يعني لو انا شخص واعتمدت على منتور او خبير في مجال معين، ازاي انا اقيس انه انا حققت الهدف ده فعلا، يعني عشان ما يبقاش التواصل مجرد تواصل ووقت وخلاص.
2: ده بيتقاس عن طريق المعايير او بنقول عليها الكي بي ايز او المعايير اللي اتحطت في الاول. ده بيعتمد بشكل كبير على مرحلتين اساسيتين بنحطهم في الاول، هو اللقاء الاولي ما بين المنتور نفسه او الموجه والمتدرب نفسه. اللقاء الاولي ده بيتناقشوا فيه بشكل كبير عن انت اهدافك ايه، محتاج تروح فين، طب انت مستواك ايه، وبناء على ده يجي المرحلة اللي بعدها هو التحليل الشامل للمتدرب نفسه، سواء بقى سايكولوجي او سواء كمان تقني انت واصل لفين. بعدها بيتحط برنامج كامل من خلال المنتور او من خلال الموجه نفسه. البرنامج ده لازم من المعايير المراجعة بتاعته ان هو يكون ليه اهداف محطوطة بالارقام.
1: يعني أنا إيه مثلا يعني مثال كده.
2: يعني مثلا كان في حد عنده محتاج عنده داتا كبيره، داتا كبيره جدا من العملاء، وهو محتاج ازاي يستفيد من الداتا دي. فبدانا نوجه له منتور او موجه في متخصص في الداتا، ازاي ان هو ازاي ان هو يطلع
1: يصنفها مثلا ويطلع مين اللي ممكن يعني يبيع له او كده.
2: بالظبط، فبدانا ان هو معاه رقم يعني كان حوالي اكتر من 10,000
1: عميل.
2: فازاي ان هو يستفيد من ده. فبناء على ده بدا يعني يتحط كمقياس من المقاييس ازاي العدد ده من العمل يقدر ان هو يصنفهم ويطلع منهم بارقام حقيقية يقدر ان هو يشتغل عليه. وبناء على ده من الارقام دي بدأ ان هو يروح لفكرة ان هو ازاي استهدفهم مرة تانية، ويحط له سيستم بشكل عملي وكمان دربه عليه. وبناء على ده بدأ ان هو تكلفة العميل عليه القديم بقت أقل بكتير جدا من ان هو يجيب عميل جديد. فهنا هو بقى فاهم ازاي يدور المنظومة دي،
1: يستفيد من البيانات اللي عنده.
2: بالظبط، وفاهم ازاي يطبقه، ومع

0: هو ودي يعني يمكن كيس او موضوع او حاجه جديده لسه احنا بادئين فيها من اسبوعين. هو في دوله تانية وعنده فريق تسويق كبير مشي، باقي منه من عنده 2 بس، فهو دلوقتي كان محتاج منتور معاه في الذكاء الاصطناعي عشان يقول له ازاي الاثنين دول يعتمد عليهم بس، ما يعينش ناس تانية،
1: ما يجيبش ناس جديدة
0: بالظبط، ويقول له ازاي يبني على السيستم ان الاثنين دول يشغلوا كل القسم بشكل كامل. وقد كان بدأ المنتور معاه وبدأ يرشح
1: ده منتور متخصص في ايه بقى اللي انتوا اخترتوه؟
0: في الذكاء الاصطناعي،
1: في الاي اي
0: بالظبط. بدأ يقول له ايه الادوات اللي المفروض هيستخدمها وازاي يشتغل عليها، وبدأ هو بنفسه عمل السيستم بشكل كامل. صاحب الشركة
1: تمام،
0: او ما كانش صاحب الشركة بشكل محدد بس هو كان مسؤول عن قسم التسويق وقسم المبيعات، وبدأ يشتغل على ده بشكل كبير، وفعلا بقى عنده 2 بس اللي هم بيأتمنهم على القسم. بدل ما كان عنده 7، لا هم الاثنين دول
1: بقوا. هي حاجة حلوة بس تخوف يعني تخوف انه الذكاء الاصطناعي بقى يعني ممكن للأسف بعض الناس يتم الاستغناء عنهم ويستبدلوا بالاي اي.
0: بس هو هي الفكرة انه خلاص السوق بقى فارض علينا ده. فهنا نروح لحتة تانية، ان تقييم المنتور نفسه او الموجه نفسه تقنيا مهم، ودي من المعايير اللي احنا حطينا انه لازم تقنيا يكون متطور بشكل كبير. فده من الحاجات اللي احنا خلاص بدأ يشتغل عليها وبدأ يعتمد على ده بشكل كبير، وبدأ يحقق الجزء ده بشكل كبير.
1: جبتوله منتور متخصص في التكنولوجي
0: بالزبط.
1: يعني زي ما هو محتاج
0: بالظبط بالظبط،
1: وحاجة قادر برضو في النهاية انه يقيسها انه عمل السيستم وقدر يعتمد على الاثنين اللي موجودين فعلا.
0: بالظبط، بالعكس تكاليفه نزلت لحد يعني نزل منها 30%، يعني بقى المرتبات وهكذا اجمالي نزل 70% مع الاشتراكات اللي بيعملها مثلا كل شهر مع الادوات. ده عرفت انا طب منين؟ من التيم الكواليتي او فريق الجودة. بيطلع تقارير عشان يثبت ان ده بيتم بشكل عملي، وان عملية التوجيه تمت بشكل حصل فيها الارقام دي، ودي من الارقام اللي احنا بنقيسها بشكل مباشر عشان لما يجي المنتي او المتدرب يقول انا استفدت ايه، يبقى في تقرير،
1: يبقى في حاجة فعلا بالزبط طلع بيها واستفادها
0: بالظبط. يبقى ده من ضمن التقارير ان احنا بنطلعها عن عملية التوجيه نفسها يعني.
1: وده واضح جدا في الدليل او في الكتيب اللي انتوا بتقدموه، فكرة وضوح الهدف وانه يكون في حاجة محددة في النهاية اقدر اطلع بيها، مش يبقى الموضوع زي ما كأني مثلا دخلت محاضرة وخرجت فانا مش عارفة او مش متأكدة اللي انا خرجت بيه ده هقدر اطبقه فعلا ولا لا.
0: بالظبط بالظبط. وبيجي لنا كتير ناس بيكون هو مثلا اخد كورس، وبعد ما خد الكورس نزل بقى شركه عشان يطبق، لقى الموضوع مختلف تماما.
1: صح،
0: ففي الحاله دي
1: اللي هو
0: بالظبط، ودي مشكله كبيره جدا، ودي معتمد عليها او احنا معتمدين عليها بشكل كبير جدا. هو خد كورس، بيبقى خد كورس مع اسماء كبيره في السوق، ويجي يقول والله انا باجي اطبق الموضوع بالنسبه لي مختلف تماما. فايه اللي بيحصل بقى؟ عمليه التوجيه نفسها بيتم فيها ان انت تطبق بايدك، وبيتابع معاك يتابع معاك لمده 6 شهور، سنة، 2، 100 سنة، هو بيتابع معاك بشكل
1: متأكد ان انت فعلا ان انت اللي بتطبق
0: بالظبط. وبيطلع نتائج، وكمان لما بيطلع نتائج بيبتدي يراجع يقول له النتائج دي كويسة او ممكن انت تطلع احسن. بقى بالعكس، احنا في كمان معانا شركات مش بتتابع مع منتور واحد او موجه واحد، هي معاها 3 أو 2، واحد بيتابع قسم التسويق، واحد بيتابع قسم الميديا، واحد كمان بيتابع قسم الحسابات. فممكن يكون اكتر من موجه او منتر يتابع مع الشركه بشكل كامل. وصاحب الشركه بياخد بقى ايه تقارير، فهو بالنسبه له الامور الفريق بيتعلم بما يتناسب مع الايه احتياجات
1: البيزنس. يعني اهم حاجه ان الموظفين في الشركه او فريق العمل في الشركه بيتعلم مع المنتورز او المدربين، كل واحد في مجاله بيتعلم من المنتور برضو المتخصص في نفس المجال، فبالتالي صاحب الشركه كانه ادهم كورس بس بشكل مختلف.
0: بالظبط،
1: يعني كورس بس بشكل ايه متطور اكتر او مفيد اكتر.
0: بالظبط، حصل كان في شركه اساس قالت احنا بندي كورسات للموظفين بس ما بنشوفش الكلام ده هم بيستفيدوا منه ايه. وفي نفس الوقت كل واحد بقى بياخد الكورس اللي هو شايف ان هو عايز ياخده واحيانا ما يكملش. بس احنا بقى ما بنعملش كده، احنا بنروح لصاحب الشركه الاول، انت هدفك تحققه ايه في البيزنس، وبناء على الهدف ده وامكانيات البيزنس بنحط برنامج للموظفين يتماشى مع تحقيق اهداف البيزنس، فيبقى الموظف نفسه استفاد وتعلم حاجات جديده وبيطبقها كمان على البيزنس، وفي نفس الوقت البيزنس بيستفيد.

0: بالظبط. فالبيزنس بيستفيد والموظف بيستفيد والشركه كلها بتستفيد
1: اكيد، واحنا كمان بنستفيد من وجودك معانا اكيد يا محمود. ومن كلامنا النهارده عن المنتور بشكل مختلف وعن منتورنج بلاتفورم وعن الدليل او الكتيب اللي انتوا اطلقتوه مؤخرا، لسه عندنا كلام كتير، بس خليكم معانا نخرج فاصل ونرجع تاني.

0: مع رضوى حسن. يلا بينا. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90

زي ما التاريخ بيقول. مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90 90.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 ل 2 الظهر على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 هواها مصر. يلا بينا على الراديو 90
1: يلا بينا للراديو 90 بنرجع لكم تاني مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة محمود قلقيلة مؤسس منتورينج بلاتفورم، المنصة اللي يعني من خلالها نقدر نوصل لمنتور أو موجه أو خبير في مجال معين من مجالات الشغل، التسويق، الـHR، أي مجال ليه علاقة بالشغل، وإحنا محتاجين شخص يساعدنا في رحلتنا في شغلنا، فهو ده المنتور وهو ده اللي نقدر نلاقيه من خلال منصة منتورينج بلاتفورم، واللي النهاردة بنحتفل معاهم بإطلاق الدليل أو الكتيب الخاص بالمنتورينج، واللي فيه بقى كل حاجة ممكن نبقى محتاجين إن إحنا نعرفها إحنا وأي حد مؤسس لشركة ناشئة أو رائد أعمال أو كمان مسرعات وحضنات الأعمال ومتخذي القرار. يعني انت قلت لنا محمود كده في اول الحلقه انكم اعتمدتوا على مصادر او جهات كتيره عالميه بالاضافه للتجارب الخاصه بيكم علشان تقدموا لنا الكتيب او الدليل ده، فاحكي لنا كده بقى ايه مين فريق العمل اللي اشتغل عليه.
2: يعني بص، هو بصراحه فريق العمل اللي اشتغل عليه كل ما له علاقه بمنتورنج بلاتفورم، يعني في كان جزء شغال على الطباعه بشكل كامل بالتصميمات، جزء تاني شغال على المراجعه، جزء تاني شغال على المعلومات نفسها وتجميع المعلومات الخاصه بينا، جزء تاني كان شغال على التواصل مع الجهات المختلفه. لكن حقيقه الامر كان في حد ليه جزء كبير جدا جدا من الكتيب، وكان المسؤول عن المشروع ده بشكل كامل، وهو البروجكت مانجر او مدير المشروعات، هي امنيه كانت مسؤوله عن المشروع بشكل كامل، وبصراحه اجادت فيه جدا جدا، واحنا يعني محظوظين ان هي معانا وان هي كانت مسؤوله عن المشروع ده بشكل كامل.
1: يعني امنيه من فريق عمل المنصه، ولكن اشتغلت على الدليل او الكتيب اللي بالزبط. تم اطلاقه كانت هي بقى ايه مدير المشروع اللي بيوصل لها كل الحاجات في النهايه.
2: بالظبط، هي كانت مسؤوله عن ان ده من اول الفكره يطلع في الاخر
1: كمنتج نهائي نشوفه كلنا.
2: بالظبط، يعني هي اللي كانت بتتابعنا كلنا في كل التفاصيل، سواء المراجعه، سواء الطباعه، سواء التصميم، سواء المعلومات، وكان تجميع المعلومات مني على على على على على
1: التجارب والخبرات او المصادر الثانيه.
2: بالظبط، وكانت مسؤوله مع فريق اللي كان بيتواصل مع الجهات الخارجيه، وكمان فريق الجوده وفريق كمان المتابعه.
1: لا واضح ان امنيه يعني تعبت جدا وعملت مجهود كبير في الدليل او الكتيب ده، عشان كده هي معانا ومنورانا النهارده على التليفون. امنيه احمد من فريق عمل منصه منتورنج بلاتفورم، مساء الفل يا امنيه، ومبسوطه جدا جدا بوجودك بعد كل الحاجات الجميله اللي محمود قال لنا عليها ان انت عملتيها في الكتيب. لا الصوت بيقطع يا امنيه، لو تتحركي يعني يمين او شمال كده.
3: طيب كده سامعيني كويس؟
1: كده سامعاكي كويس.
3: ازيك يا رضا؟
1: ايه الاخبار؟ عامله ايه؟
3: الحمد لله انا كويس، انت عامله ايه؟
1: انا زي الفل الحمد لله.
3: يا فهو
1: اللي لا الصوت تاني بيروح.
3: طيب كده احسن؟
1: كده احسن
3: ماشي. هو بس الفكره ان مستر محمود جاسك فيا بزياده، فهو يعني اتمنى اكون كنت عند حسن ظنه باذن الله.
1: لا لا لا انت يعني هايله امنيه، ومجهود كبير جدا بصراحه في الكتيب، يعني اكيد واي حد يقدر يطلع عليه ويشوفه ويشوف قد ايه مبذول فيه مجهود كبير. قولي لنا بقى، احكي لنا يعني اول ما كده محمود جه قال لك يا امنيه احنا عايزين نعمل الجايد او الكتيب ده، انت فكرتي في ايه ولا ايه اللي حصل؟
3: مستر محمود احكي لك القصه وراه، ان احنا يعني حبينا نعمل وان احنا حبينا يعني نسبورت الايكو سيستم بايديوكيشنال ريفرنس فيما يخص المنتورنج، كلنا نقدر نرجع له. يعني الموضوع خد مننا حوالي 6 شهور، احنا يعني بدايه بقى من التواصل مع الانترناشنال اورجانيزيشنز
1: اللي هي الخارجيه اللي عندها اي تفاصيل
3: عن المنتورنج اصلا بشكل اساسي، يعني اي حد محتاج ياخد اكريديشن او محتاج ان هو يعترف بيه كمنتور او كمنتورنج بلاتفورم، فلازم ياخد اكريديشن من عندهم اصلا. فاحنا بدانا ان احنا نتواصل معاهم. بالظبط، بدانا ان احنا نتواصل معاهم، ف سواء بقى International Mentoring Association, International Mentoring Center, Mentor وما إلى ذلك. برضو درسنا يعني كل ما يخص يعني برضو المنظمات بقى اللي بتقدم Mentoring Global Wide, يعني في منظمات كثيرة معروفة معروفة ان هي بتقدم Mentoring على مستوى العالم, اتواصلنا معاهم بحيث ان احنا برضو نفهم البروسيس اللي هم بيمشوها وما إلى ذلك. فمثلا اتواصلنا مع Mentor Cruise واتواصلنا مع Growth Hub وما إلى ذلك. برضو يعني حاولنا نتواصل مع اكسبرت هم اوريدي يعني هم خلاص هم دارسين المجال بقى من تحت الراس زي بيقولوا. فمثلا اتواصلنا مثلا مع حد هي فورمر بريزيدنت للانترناشنال منتورنج اسوسيشن, هي اسمها كاثرين جولمان, وتواصلنا مع السي او
1: امنيه الصوت راح, رحتي فين؟ طيب احنا يعني هنحاول نكلمك تاني ونعرف معاكي اكيد كل التفاصيل, بس واضح ان الموضوع تجميع المعلومات فيه ما كانش سهل يا محمود, مش كده؟
2: لا خالص, خصوصا ان احنا يعني من مصر وبنتواصل مع جهات في دول اوروبية, فكان الموضوع بيعتمد بشكل كبير على الايميلات وبيعتمد بشكل كبير على التواصل بلغات مختلفة, فده كان واخد مننا بصراحة وقت كبير, وان احنا نقنعهم ان احنا بنعمل حاجة.
1: اسألك انا الموضوع ده بقى اقتنع, وكنت اسأل فيه امنية بس ايه احنا يعني لسه هنحاول نرجع لها تاني. اقتنعوا بسهولة ان هم يدوكوا المعلومات اللي انتم محتاجينها؟
2: يعني هم بصراحة كانوا متعاونين جدا, لكن كانوا محتاجين يفهموا, خصوصا ان احنا يعني لقوا يعني هو حتى هم كذا حد رد قال لا احنا ما نعرفش ان في حد في مصر بيعمل ده ولا الشرق الاوسط. فاحنا بدانا نقول لهم ان احنا يعني المسج بتاعتنا او الرساله بتاعتنا اللي احنا محتاجين نوصلها. بصراحه كانوا بيتعاونوا بشكل كبير, بس طبعا خدوا فتره عبال ما يفهموا ان احنا او يتاكدوا ان احنا فعلا جهه موثوقه يقدروا يعتمد علينا. طبعا قدمنا لهم كل الخبرات بتاعتنا وقدمنا لهم كل الدوكيومنتيشنز او الاوراق اللي تعتمد ان احنا لا ناس عارفين احنا بنعمل ايه وفاهمين كويس جدا. ودخلنا معهم طبعا اجتماعات كتير لحد ما هم لا تمام احنا معاكم ومفيش
1: اقتنع
2: بالظبط يعني.
1: طيب جميل جدا جدا. يعني لسه عندنا كلام اكتر وتفاصيل اكتر بنعرفها عن الدليل. طب امنيه معانا, امنيه رجعت لنا تاني. يا امنيه
3: سامعيني يا رضا؟
1: سامعاكي كده كويس.
3: حلو جدا,
1: مبسوطه انك رجعت لنا تاني. وقولي لنا بقى يعني بعد ما توصلتوا مع الجهات دي ومحمود حكى لنا انه قد ايه الموضوع يعني اخد شويه وقت كده على ما اقتنعوا, ولكن في النهايه قدمتوا لنا الدليل المميز ده, أصعب حاجة قابلتك إيه وإنتي بتعملي الكتيب؟
3: ماشي, هي أصعب حاجة كانت إن إحنا إزاي نترجم الستاندرز الجلوبال ستاندرز اللي هي بتاعة المنترينج بما يتناسب مع الثقافة المصرية. يعني بصي, هو المنترينج أصلاً معروف ككونسبت إن هو علاقة طويلة الأمد مبنية على إن إحنا بنطبق كتير جداً جداً جداً, وده للأسف مش معروف عندنا في الإيكو سيستم في مصر. يعني
1: شوية احنا نستعجل النتيجة.
3: جدا جدا بيترجم اكتر ان اي توك اي وركشوب اي بانل ديسكشن اي مسج, يعني ان انا مثلا بمسج حد انا شايفاه رول موديل يبقى ده منترينج.
1: تمام,
3: بعيدا بقى عن البروسيس بتاعت المنترينج اللي مستر محمود اوريدي ذكرها بقى.
1: أيوه.
3: بحيث نيز اسسمنت كاستمايزيشن الفولو اب ان هو اصلا ايدوكيشنال واي. فازاي احنا هنترجم بقى الجلوبال ستاندرز بما يتناسب مع
1: الايجيبشن كالتشر
3: عشان نقدر ان احنا يعني نوصل
1: للهدف
3: بين الاثنين. بالظبط,
1: دي كانت اصعب
3: حاجه قبلك. يعني
1: ولكن انت متحمسه في الفتره الجايه بقى انك تشاركي لو هيكون في تطوير او كده للكتيب ده بايه جديد؟
3: جدا والله, يعني انا مستعده جدا ان انا يعني دايما احنا هنحاول ان احنا نابديت كل سنه الجايد او يعني المنترنج ماب جايد بالانسايتس الجديده. يعني دايما بيبقى فيه انسايتس جديده, دايما بيبقى فيه
1: حاجات جديده تفاصيل.
3: احنا هنقدر ان احنا ان شاء الله ان احنا نسبورت يعني بشكل دايم الجايد باذن الله. يعني
1: ان شاء الله ان شاء الله, يعني نتمنى اكيد ده, ونتابع معاكي بقى كل سنه كده انت ومحمود وكل فريق عمل المنصه الجديد اللي هيكون بيضاف على الكتيب او الدليل اللي بيقدم لنا كل حاجه عن المنتورنج. حقيقي بنشكرك يا امنيه جدا على وجودك, وبنحييكي جدا جدا انك قدمت لنا يعني برودكت او منتج مختلف كده زي الكتيب ده.
3: ميرسي ليك يا رضوى, وشكرا جدا يعني والله. ميرسي,
1: شكرا شكرا يا امنيه, نورتينا.
3: ميرسي, باي باي.
1: خلونا نخرج فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

مع رضوى حسن. يلا بينا الراديو 90 90 هواها مصري.

0: 10 الصبح على الراديو 90 90. لسه الصبح.
1: قول ده لاقي كل لاعب كوره زي ما انا بقول
2: فتاح الثاني حلوه وسحبها سحب السمير ودي طوبه بقى على مالك بقى على مالك بقى على مالك يا شيخ بقى على مالك بقى. بعيده بعيده الحمد لله بعيده عن التلفزيون.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم ربع وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. يلا بينا على الراديو 90 90.
1: على الراديو 90 90 بنرجع لكم تاني في يلا بينا، وكلامنا النهاردة عن منصة منتورينج بلاتفورم، ودي منصة من خلالها نقدر نوصل لأي خبير احنا محتاجينه عشان يفيدنا اكتر في شغلنا او في الشركة الناشئة الخاصة بينا، او عشان نتطور اكتر ويشارك معنا كده الرحلة ونقدر نحقق الاهداف اللي احنا بنتمناها وتكون اهداف حقيقية ونتائجها فعلا حقيقية قادرين ان احنا نحس بيها ونقيسها. ضيفنا النهارده محمود قلقيله مؤسس منتورنج بلاتفورم، وبالاضافه للمنصه اتكلمنا كمان معاه عن الدليل او الكتيب اللي اطلقوه الاسبوع اللي فات واللي بيضم كل حاجه ليها علاقه بالمنتورنج او التوجيه والارشاد المهني. وقتنا يعني جري معاك وعدى بسرعه جدا يا محمود، بس يعني قبل ما نختم كده عايزينك تقول لنا لو اي حد بيسمعنا دلوقتي وحابب انه يطلع على الدليل او الكتيب اللي هيلاقي بقى فيه كل تفاصيل المنتورنج يقدر يوصله ازاي.
2: احنا دلوقتي بنعمل حاجتين مهمين خاصة بالكتيب. اول حاجة ان هو يكون موجود على الموقع لاي حد ممكن من اي مكان يدخل يحمل الكتيب ويقدر ان هو يقراه بشكل كبير. الجزء الثاني يتطلب مننا ان هو يكون فيه مكتوب بلغة تانية او بيكتب كمان باللغة العربية، فاحنا دلوقتي بنشتغل ان احنا نطلع منه نسخة بكذا لغة تانية بحيث ان هو يبقى متوفر لأي حد يعني
1: لكل الناس.
2: بالضبط.
1: جميل جدا، ويعني ان شاء الله خلال الفترة الجاية او السنين الجاية انتوا حريصين انكم طول الوقت تتطوروا في الكتيب ده او الدليل ده، مش كده؟
2: بالضبط. وكل سنة يعني هنضيف لي احصائيات جديدة، نماذج جديدة، امثلة جديدة حصلت من ارض الواقع معانا، وكمان التطوير اللي بيحصل في المجال او التخصص ده بشكل محدد يعني.
1: جميل جدا. التكنولوجيا اخبارها ايه بقى مع المنتورنج؟ يعني احنا قلنا انها اكيد حاجة مهمة، بس هل نقدر نعتمد عليها في اختيار منتور مثلا او خبير معين، او الاي اي يرشح لي الشخص المناسب من المنصة؟ يعني في حاجة كده ولا الموضوع كله بيتم عن طريق الطريقة العادية او التقليدية للاختيار؟
2: هو ده اللي احنا بشغلين عليه بصراحة الفترة دي، ان احنا ازاي نعمل توافق بناء على ترشيحات والبيانات الخاصة بالمتدرب والمدرب نفسه. احنا يعني رسمنا النموذج العام وطلعنا الشكل المبدئي وبدأنا نجرب عليه دلوقتي تجارب داخلية ما بيننا، وان شاء الله بإذن الله يعني قبل السنة الجاية يكون طالع حاجة هي قوية جدا في الجزء ده، ان انت ازاي تختار المنتور بتاعك او الموجه بتاعك بشكل يعتمد على ترشيحات خاصة من الذكاء الاصطناعي او الاي اي من خلال المنصة ان شاء الله.
1: ان شاء الله، واحنا اكيد هنتابع ده معاك يعني بإذن الله اول ما تعلنوا عنه وتطلقوه، لانها تبقى حاجه مهمه ان احنا نتكلم عنه كمان في يلا بينا، بالاضافه لكل التطورات والنجاحات بقى اللي انتوا ان شاء الله كده هتعملوها في المنصه وفي الكتيب
2: باذن الله.
1: ان شاء الله. نورتني جدا جدا يا محمود، حقيقي وبسطت قوي بوجودك النهارده، والف مبروك على الكتيب المميز ده.
2: انا اسعد والله، يعني بتشرف بصراحه بالتواجد معاكي والله كل مره،
1: ربنا يخليك،
2: ومبسوط جدا يعني انت من الناس القليله بتبقى فاهمه الموضوع بشكل كبير، ف يعني بكون سعيد انا معاكي والله.
1: ربنا يخليك. والله انا اسعد اكيد، وكل المستمعين اكيد اتبسطوا جدا بوجودك النهارده، وان شاء الله تتكرر في حلقات جايه كتير
2: باذن الله.
1: ان شاء الله.
2: جدا. شكرا.
1: شكرا شكرا يا محمود.
2: لا شكرا.
1: ضيفنا النهارده كان محمود قلقيله مؤسس منتورنج بلاتفورم، اتكلمنا عن المنصه والدليل وكل حاجه ليها علاقه بالمنتورنج. لو اي حد خبير في مجال معين تقدروا تدخلوا على المنصه وتقولوا كده خبراتكم، وان شاء الله تبقوا منتورز او موجهين لناس اكيد هيبقوا محتاجين ده. ولو اي حد كمان حابب انه يتواصل مع منتور يستفيد من خبراته ومن وقته في مجال معين، برضو المنصة بتقدم ده. ودي كانت حلقتنا النهاردة من يلا بينا، استنونا يوم السبت الجاي قبل ساعتين من دلوقتي مع حلقة جديدة ومشروع جديد وموضوع جديد ليه علاقة بريادة الأعمال. بقول لكم سلام ودقائق، وهتكونوا مع زميلتنا علا سمير والدقيقة الأولى من الساعة الثانية ظهرا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد اليوم افتتاح المقر الجديد لجامعة سنغور بمدينة برج العرب الجديدة بحضور الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وعدد من المسؤولين الأفارقة. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي شارك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مراسم حفل تنصيب رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة إسماعيل عمر جيلة الذي أقيم في مركز جيبوتي الدولي للمؤتمرات. وشهد حفل تنصيب الرئيس الجيبوتي مراسم أداء اليمين الدستورية وعدة فعاليات أخرى، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلي عدد من البلدان والمؤسسات الدولية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني التطورات الإقليمية المتسارعة والجهود المشتركة الرامية لخفض التصعيد في المنطقة. واستعرض الجانبان تطورات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل اعتداءاته على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، وغارت مسيرة إسرائيلية على بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل، كما استهدفت غارة أخرى نطية وسط معلومات عن وقوع إصابات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن أمله في تمديد الهدنة المؤقتة بين روسيا وأوكرانيا التي تم التوصل إليها بوساطة أمريكية لمدة 3 أيام تبدأ اليوم السبت بالتزامن مع احتفالات روسيا بيوم النصر، كما تم الاتفاق على إجراء عملية تبادل أسرى بين الجانبين بواقع 1000 أسير من كل جانب. مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس اللجنة الوزارية للحج أعلن وصول 4410 حجاج من بعثة القرعة إلى المدينة المنورة حتى الآن، وأوضح أن الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة يمثلون محافظات أسيوط، الوادي الجديد، كفر الشيخ، البحيرة، جنوب سيناء، شمال سيناء، بورسعيد، بني سويف والشرقية. اقتصاديا، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحثت مع وكيل اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التراخيص الصناعية الموقف التنفيذي للمبادرات التمويلية التي أطلقتها الدولة لدعم القطاع الصناعي وسبل تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين. ورياضيا، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي يلعب ليفربول أمام تشيلسي في 2:30 ظهرا، ويلتقي مانشستر سيتي مع برينتفورد في 7:30 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.

0: زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90.
1: مساءكم مصري جداً. كتاب التاريخ فصوله بتحكي حكايات كتير، واحنا مع بعض هنقسم تاريخ مصر لفصول ونقراه كل فصل ورقة ورقة. الفصل الأول في كتاب التاريخ بيتكلم طبعاً عن الحضارة المصرية القديمة، الفصل الثاني والثالث والرابع وباقي الكتاب هتكون حكاياتنا كمان مع الحضارات وحكايتها اللي اتبعت على تاريخ مصر. كتاب التاريخ هنحكي منه كل الحكايات في زي ما التاريخ بيقول. وحكاية التاريخ معانا النهاردة بتقول إن قدماء المصريين كانوا بيعشقوا الرياضة بقدر ما كانوا بيعشقوا بناء الأهرامات وتزيين المقابر، فبين جدران المعابد والمقابر لقينا دلائل قاطعة على اهتمامهم باللياقة البدنية وممارسة الألعاب الرياضية، وده اللي أكده أحد الخبراء الأثريين. المصريين القدماء عرفوا رياضة الملاكمة وكانوا أول من مارسوها لإعداد الشباب للدفاع عن الوطن، وده بيظهر في مقبرة خروقف في الأقصر، منظر بيمثل رياضة الملاكمة. مشاهد كمان تانية بتظهر أزواج من الملاكمين بيمارسوا هذه الرياضة. كمان كان في مناظر خاصة بهذه اللعبة في مقبرة مريرع في المنيا، ومناظر تانية ونقوش في مقبرة بتاع حطب بسقارة بتصور المصارعة بين الولاد الصغيرين، ودي أقدم صورة لرياضة المصارعة من الأسرة الخامسة. أما لعبة الجمباز فهي كانت موجودة كمان عند المصريين القدماء، والحضارة المصرية بتعتبر من أوائل الحضارات اللي وضعت أصول ألعاب الجمباز، وده بيبان من المناظر الموجودة على جدران مقبرة باقت ببني حسن في المنيا. والحقيقة أن المرأة المصرية القديمة هي أولى نساء العالم في ممارسة الجمباز، وتم تصويرها بالفعل في مناظر وهي بتأدي هذه الرياضة بمصاحبة الموسيقى. لاعبي الجمباز في مصر القديمة كانوا بيأدوا الوسبة المتتالية بدون لمس الأرض برؤوسهم، وكانوا كمان بيأدوا لفة كاملة في الهواء. وعلم المصريات كمان أثبت أن المبارزة بالسيف المعروفة بالشيش في الوقت الحالي تعتبر لعبة مصرية خالصة، وكان المصريين القدماء أول من مارسوها وابتكروا ليها أدواتها وأقنعة لحماية الوجه. وظهرت أول مباراة للمبارزة في نقوش معبد بمدينة هابو في الأقصر برضو من عهد الملك رمسيس الثالث، وبيظهر فيها اتنين من المبارزين وهم مسكين بالسيف بالأسلحة ومرتديين أقنعة لحماية الوجه تشبه إلى حد بعيد الأقنعة الحديثة لرياضة الشيش. أما الفروسية ورفع الأثقال ولعبة الرماية اختص بيها برضو المصريين القدماء، لأنهم اهتموا جدا برياضة الرماية كوسيلة لتدريب الشباب المصريين على الدفاع عن الوطن ضد الغزاة. المصريين القدماء كمان كانوا بينظموا سباقات للخيول بين الشباب، ونظموا سباقات كتيرة للخيول، وده كمان اللي موجود في مناظر كتيرة على معابد مصرية قديمة. أما آخر رياضة كان المصري القديم رائد فيها كانت كرة اليد. ابتكر المصريين القدماء كرة اليد ومارسوها لأول مرة في تاريخ البشرية، وده موجود على جدران مقابر بني حسن في المنيا ومقابر سقارة اللي بيعود تاريخها لأكتر من 5000 سنة. وزي ما قلنا إن كتاب التاريخ مليان ورق وورق، أنا بسنت بكر ودي ورقة النهاردة. الحكاية الجاية هنكمل مع بعض القراءة في كتاب التاريخ في زي ما التاريخ بيقول.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك انت.

سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: الو
1: الو يا قلبي.
0: ايوه
1: هاتي نفس طلبي وزود لنا حاجتين كده.
0: ايوه
1: هات لنا طبل وفوقيها قبل.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى جامعة سنغور بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، ومن المقرر أن يشهد الرئيس السيسي اليوم افتتاح المقر الجديد لجامعة سنغور بحضور الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وعدد من المسؤولين الأفارقة. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي شارك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مراسم حفل تنصيب رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة إسماعيل عمر جيلة الذي أقيم في مركز جيبوتي الدولي للمؤتمرات. وشهد حفل تنصيب الرئيس الجيبوتي مراسم أداء اليمين الدستورية وعدة فعاليات أخرى، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلي عدد من البلدان والمؤسسات الدولية. جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل اعتداءاته على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، وأغارت مسيرة إسرائيلية على بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل، كما استهدفت غارة أخرى نفطية وسط معلومات عن وقوع إصابات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن أمله في تمديد الهدنة المؤقتة بين روسيا وأوكرانيا التي تم التوصل إليها بواسطة أمريكية لمدة 3 أيام تبدأ اليوم السبت بالتزامن مع احتفالات روسيا بيوم النصر، كما تم الاتفاق على إجراء عملية تبادل أسرى بين الجانبين بواقع 1000 أسير من كل جانب. وزارة الداخلية البحرينية أعلنت القبض على 41 شخصا من التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني، يأتي ذلك في إطار التحقيقات السابقة بشأن قضية التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني. اقتصاديا، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا لتصل إلى 1.14 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 1.9 مليار دولار خلال عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 4.6%، مشيرا إلى أن قيمة الواردات المصرية من فرنسا بلغت 1.82% مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 1.85 مليار دولار عام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 1.6%. ورياضيا، ضمن مباريات دوري الإسباني يلعب أتلتيكو مدريد أمام سلتا فيجو في 7:30 مساء، ويواجه ريال سوسيداد ريال بيتيس في 10:00 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90.

0: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كوره يا اكسترا مهارات.
1: ملوك الكوره مع محمود الفهي كل يوم جمعه وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
1: الزمالك يحل ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري في 10 مساء في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. بيراميدز يختتم استعداداته لنهائي كأس مصر أمام زد في 8:30 من مساء الغد. بعثة منتخب الناشئين لكرة القدم تصل إلى المغرب للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية. ضمن مباريات الدوري الإنجليزي يلعب الآن ليفربول أمام تشيلسي، ويلتقي مانشستر سيتي مع برينتفورد في 7:30 مساء. وضمن مباريات الدوري الإسباني يلعب أتلتيكو مدريد أمام سيلتا فيجو في 7:30 مساء، ويواجه ريال سوسيداد ريال بيتيس في 10 مساء.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل نظيره الفرنسي الرئيس إيمانويل ماكرون لدى وصوله مقر جامعة سنغور بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية للمشاركة في افتتاح المقر الجديد للجامعة بحضور الأمينة العامة للمنظمة الفرنكوفونية وعدد كبير من رجال السياسة والأكاديميين من مختلف العالم وعدد من المسؤولين الأفارقة. وتشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون صورة تذكارية بمقر جامعة سنغور. رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وذلك على هامش مشاركة رئيس الوزراء في مراسم حفل تنصيب رئيس الجيبوتي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وجدد رئيس الوزراء توجيه دعوة الرئيس السيسي لنظيره الجيبوتي لزيارة مصر بهدف تعزيز الزخم السياسي الذي تشهده العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات. وأكد مدبولي حرص مصر على التنسيق المستمر مع جيبوتي في القضايا ذات الاهتمام المشترك. جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل اعتداءاته على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، وأغارت مسيرة إسرائيلية على بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل، كما استهدفت غارة أخرى نبطية وسط معلومات عن وقوع إصابات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن أمله في تمديد الهدنة المؤقتة بين روسيا وأوكرانيا التي تم التوصل إليها بواسطة أمريكية لمدة 3 أيام تبدأ اليوم السبت بالتزامن مع احتفالات روسيا بيوم النصر. كما تم الاتفاق على إجراء عملية تبادل أسرى بين الجانبين بواقع 1000 أسير من كل جانب. اقتصاديا، وزير النقل كامل الوزير شهد تشغيل تجريبي للمرحلة الأولى من محور الفشن التنموي بمحافظة بني سويف والمرحلة الثانية والثالثة من محور ديروت بمحافظة أسيوط وفتحها أمام حركة المرور. ورياضيا، ضمن مباريات الدوري الإسباني يلعب أتلتيكو مدريد أمام سيلتا فيجو في 7:30 مساء ويواجه ريال سوسيداد ريال بيتيس في 10 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.

0: ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90.
1: مساء الخير، ويا رب دايما كل الخير لمصر وكل الخير للمصريين. كل الخير اللي بيسمعني حلقة جديدة النهاردة من ماذا ولماذا، معاكم من أول دلوقتي لحد الساعة 6 إن شاء الله. نتكلم في موضوعات متعددة متنوعة، وآخر التطورات الحادثة سواء على المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي. بس هبدأ معاكم طبعا من الخبر الأهم. كلنا دلوقتي في انتظار وصول السيد الرئيس لافتتاح جامعة سينغور مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النهاردة. يعني جامعة سينغور على فكرة مش جديدة، لكن هي موجودة في مصر وشغالة من 1990، لكن النهاردة بيفتحوا فرع جديد في مدينة برج العرب الجديدة. ده من خلال اتفاقية بين الوكالة الفرانكفونية وبين مصر. الحقيقة المفروض الجامعة أنها بتستقبل كل سنة تقريبا 200 طالب من 25 دولة أفريقية، ليها 17 فرع في أفريقيا وأوروبا، وعندها شراكة مع 50 جامعة، وعندها 37 برنامج ماجستير. الجامعة مش للطلاب اللي هم المرحلة الجامعية العادية، لكن هي متخصصة بالنسبة لما التعليم ما بعد الجامعي اللي هو في مجال الماجستير. أهم الفروع اللي موجودة عندنا هنا في مصر هي التنمية الصحية، البيئة، الثقافة، الإدارة، وهدفها تأهيل الكوادر الأفريقية. وطبعا الجامعة الدراسة فيها باللغة الفرنسية أكيد، يعني مش معقول سينغور وماكرون وفرنساوي وفرانكفونية، لازم على طول كده يبقى إيه، بما إن إذن الدراسة باللغة الفرنسية. الجامعة الجديدة على 10 فدادين، ومعمولة يعني على آخر مستوى في المعايير الأكاديمية، وشهادتها معتمدة من 17 دولة. طبعا بقى هيبقى فيها مرافق للسكن، ويبقى فيها ساحات رياضية وثقافية، وقاعة مؤتمرات ومدرجات، كل حاجة جامعة على أعلى مستوى. طبعا ده بيعكس بقى العلاقات المصرية الفرنسية، اللي هي الحقيقة كلنا فاكرين من سنة كده لما ماكرون جه مصر ولف في خان الخليلي وقعد يشتري سبح، وقعد كانت زيارة جميلة جدا الحقيقة. الشعب استقبله أحسن استقبال، وكان سعيد جدا جدا إن هو بيلف وبيتفرج، وطبعا احنا شعب بشوش وضحوك ولطيف ومرحب دايما بأي ضيف أجنبي وكده يعني. لكن كمان يعني أنا عايز أقول أن الرئيس الفرنسي بيزور مصر كتير، يعني أول زيارة مثلا من لو قلنا مثلا من 2017 لحد دلوقتي تقريبا زار مصر 8 مرات، وده معدل كبير يعني المفروض. ولو تفتكروا زيارة 25 برضو لما الرئيس الفرنسي ركب المترو راحوا محطة عدلي منصور، لأن مصر كفرنسا ليها دور كبير في تطوير خطوط المترو. وبالمناسبة ببارك كل المصريين افتتاح أول خط المونريل، وشفنا فيديوهات جميلة جدا جدا للمصريين قاعدين ركبين المونريل وبيغنوا أغاني لطيفة جدا. والله احنا شعب جميل برضو، ما يعني ده ما يمنعش على فكرة. وكمان لازم نقول برضو ان العلاقات المصرية الفرنسية من زمان جدا جدا جدا، يمكن من ايام محمد علي اللي اعتمد على الخبرات الفرنسية في مجال التعليم، وبعت بعثات كتير لفرنسا، درسوا الاداب ودرسوا العلوم. والاسم الشهير اللي دايما نفتكره رفع رفع الطهطاوي، طبعا كلنا عارفين الاسم ده من اهم المبعوثين اللي سافروا. كمان العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا علاقات قوية، يعني فرنسا تقريبا بتستثمر ما يقرب من 7.2 مليار يورو، عندها 180 مشروع بتوفر 50,000 فرصة عمل. أهم بقى القطاعات اللي فرنسا متداخلة فيها مع مصر هي المعدات والأجهزة والعربيات والصناعات الغذائية والدوائية، طبعا مستحضرات الجميل التجميل، فرنسا شهيرة جدا في مستحضرات التجميل والعطور والحاجات دي كلها يعني، والسياحة وكل الكلام. فرنسا تقريبا تعتبر الدولة رقم 12 على يعني مستوى العالم في مجال الاستثمار في مصر. احنا يعني طبعا بنرحب بضيف مصر الغالي طبعا ماكرون، يعني نتيجة تجذر العلاقة دي ونتيجة الاستثمارات ونتيجة العلاقات اللي داخلة في أكتر من مجال. برضو حتى هذه اللحظة احنا لسه في انتظار طبعا وصول السيد الرئيس والرئيس ماكرون عشان افتتاح جامعة سانجار. أخبار كويسة احنا قلناها يعني هو، لكن بقى نروح على فيروس هانتا. الحقيقة يعني أنا مش عارفين بقى بصراحة، يعني هما بيهزروا ولا بيكلموا بجد، ولا الموضوع محدود، ولا الموضوع هيكبر، ولا إيه بالظبط. يعني وزارة الصحة عندنا بتقول ما تقلقوش، طب حاضر والله احنا مش قلقانين، بس ده ما يمنعش احنا نتابع. هما وزارة الصحة بتقولك ما تقلقوش احنا بنتابع، واحنا بنقول لوزارة الصحة ما تقلقوش احنا مش قلقانين، بس احنا هنتابع معاكو برضو، يعني احنا عايزين نشوف الموضوع وايه اخرتها. لكن ما هو منظمة الصحة العالمية قالت في 3 ماتوا، وفي اشتباه ان في 6، وفي متلازمة رئوية، وانه الناس اللي كانوا في ناس كانت موجودة على سفينة سياحية رايحين يتفسحوا، طبعا يعني عايم في بحر الغدر، دي بقى السفينة دي ما يعني بصوا لقوا أول حد مات أو التاني مات، بصوا لقوا إن الموضوع بقى غريب جدا. يعني المشكلة إنه بيتنقل عن طريق الفيران، المشكلة إن الناس اتحبسوا في السفينة محدش راضي ياخدهم، المشكلة إنه بعد ما أنقذوهم كل واحد روح تقريبا على بلده، فبقى مصدر للعدوى ولا إيه. يعني الموضوع يعني مش عارفة، يعني أنا أول يعني هي حاجات أول مرة نسمع عنها بصراحة. يعني الفئران طول عمرها ده فرنسا مرتع للفئران، أكبر كمية فئران بتجري في كل مكان في فرنسا، يعني الموقف يكون إيه بقى؟ وإحنا عندنا في الأرياف في الصعيد ده الفئران دي صديقة الإنسان. فيعني أنا مش عايزة أخاف، يعني والله لا تبقاش يخاف بجد، يعني بعد بقى يقول خلاص يعني قدر الله وما شاء فعلنا، يعني احنا هنعمل ايه؟ اهي حاجات عماله بتطلع علينا كده، لكن ما احناش عارفين ايه اللي هيترتب على فيروس هانتا. الاتحاد الاوروبي بقى اخبار العالم بيفرض عقوبات على المستوطنات الاسرائيليه في الضفه الغربيه. اما امريكا فبتقول ان السلام بين اسرائيل ولبنان مرهون بان يبقى فيه نزع كامل لسلاح حزب الله. حتى هذه اللحظة حزب الله لم ينتزع سلاحه ولم ينزع سلاحه، برغم انه جنوب لبنان متبهدل بالمعنى الحرفي للكلمة، بمعنى عدد المهجرين بأرقام يعني تجاوزت الى حد كبير جدا اللي احنا ممكن نتصوره، يعني شيء صعب جدا. يعني نوصل لإيران كده ونشوف أخبار إيران إيه. هنلاقي إن إيران في تقارير بتقول إن في 80,000 برميل بترول اتسربوا من جزيرة خارك الإيرانية، وبيقول لك إحنا مش عارفين السبب. 80,000 ده رقم رهيب بصراحة، إن ده يتسرب في المية. وإيران برضو بتقول ما فيش أي تأثير للحصار الأمريكي، وما فيش عندنا أي مشكلة في الاستيراد ولا في التصدير. إيران دي برضو دماغ غريبة، يعني كجلمودي صخر يعني، وفي التفاوض رهيبة، بقناش عارفين يعني الأخبار هم بيقولوا حاجة وأمريكا بتقول حاجة وترامب بيهدد، درجة عامل زي قصة بتاعت زمان الديب الديب يعني. كنا زمان وإحنا صغيرين بيحكوها لنا لما راعي الغنم كده جه وقعد يقول الحقوني الحقوني، الديب الديب هياكل الغنم، فالناس تجري واللي يجيب عصاية واللي يجيب شومة واللي يجيب فردة جزمة ويجروا يقول لهم وضحكت عليكم، تاني مرة الديب الديب نعمله نفس الحكاية الديب، لحد ما قالوا

أو أمريكا يعني بتضرب بجد. الغاز طبعا غلي جدا جدا جدا، في يعني تقريبا بقى وصل لحد $45 لكل 1000 متر مكعب، شيء يعني صعب جدا. الأول لقينا أخبار بتقول نرجع بقى نروح لروسيا وزيلينسكي، نلاقي إنه قالوا خلاص توصلنا الاتفاق وإلى هدنة وبتاع، لكن الحقيقة في الآخر خالص في 13 مطار جنوب روسيا اتعطلوا عشان في هجوم بطيارات مسيرة أوكرانية. يعني الأخبار بتاعت أوكرانيا وروسيا الحقيقة بقت في مرتبة متأخرة. أنتم مش ملاحظين إن إحنا بقناش نتكلم على ليبيا، بقناش نتكلم على لبنان إلا ما ندر، بنتكلمش على فلسطين، ما بنتكلمش على أوكرانيا، ومنتكلمش ما بنتكلمش يعني أحداث إيران والخليج وإسرائيل وأمريكا هي اللي واخدة الدرجة الأولى من الاهتمام. وعشان هي واخدة الدرجة الأولى من الاهتمام هنبص نلاقي إيه؟ كوريا الجنوبية قالت لك أنا داخلة بقى العملية الأمريكية في مضيق هورمز، يعني قعدت تراجع موقفها وقالت لك إيه، في هجوم بقى تم على السفينة بتاعتها في المضيق، فأنا خلاص داخلة الحرب. الاتحاد الأوروبي بيقولك يا جماعة خلي بالكو احنا داخلين على أزمة طاقة، ويعني مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي بيتكلم عن انه ارتفاع التكاليف على الاتحاد الأوروبي بقت عالية جدا نتيجة الحرب، وبناء عليه الموضوع بقى شديد الصعوبة. واشنطن دلوقتي في رد فعل، احنا طبعا برضو الصين اللي هو الثعلب المكار اللي مستخبي اللي احنا مش عارفين، الصين اللي هي يعني قاعدة في الكواليس بتساعد بايه وبتعمل ايه، لكن يبدو ان الصين دلوقتي برضو بقى في مشكلة بينها وبين واشنطن، لانه بيجهزوا دلوقتي ان هم هيفرضوا قيود على تأشيرات الصينيين، بس هما بيقولك ايه بسبب قضية المهاجرين او المهجرين الصينيين اللي موجودين في امريكا. ففي مسؤول كبير في الولايات المتحدة الامريكية قال ان الصين عمالة تماطل في ان هي ترجع رعاياها اللي موجودين في امريكا، ودول ناس قاعدة بشكل غير قانوني، يعني مش واخدين تأشيرة امريكية ولا حاجة، دول دخلوا كده تسريبة وهي مش عايزة تجليهم. الموقف ده برضو هنشوف هيتم التعامل معاه ازاي في حالة الطناش الصيني، وفي نفس الوقت عايزين نقول انه امريكا بتضغط ان الناس دي كلها تمشي. بمناسبة ارتفاع الغاز برضو معلش هرجع كل الموضوع ده، بمناسبة ارتفاع الغاز هنلاقي انه الازمة الاقتصادية العالمية، شركات كتيرة جدا في غرب اوروبا بدأت تفلس، يعني حتى التعبير بيتقال ايه بقى فيه تهديد وجودي ليها. حالات افلاس الشركات في غرب اوروبا ارتفع كتير جدا من السنة اللي فاتت للسنة دي، لانه يعني لما نيجي نقول انه 4 مرات زيادة عن السنة اللي فاتت، والسبب برضو بيرجع زي ما قلت لكم قبل كده لارتفاع اسعار الطاقة. انا بقى بالنسبة للقصة اللي هي المتعلقة بالكائنات الفضائية، هو أنا يعني الناس عمالة تقول أيوة بقى ده هيجيبوا لنا كائنات فضائية وهيقعدوا بقى يقولوا لنا خلاص، يعني هيجوا لنا بقى ونعمل أفلام هوليوود بقى ونستعد ومصورين بقى أشكال غريبة بقى، الناس عينها كبيرة وفتحتين كده لكن هم مش مناخير يعني على استحياء كده وأشكال غريبة جدا. لكن يا جماعة هو مفيش حاجة اسمها كائنات فضائية، برضه عشان أتكلم في الموضوع ده، هما في تصريحاتهم الأخيرة ما قالوش في كائنات جاية وجاية بقى وبيسلموا عليهم وأهلا وسهلا وصباح الخير وبتاع، هما قالوا إن في ظواهر جوية مجهولة، يعني إن في ظواهر رصدوها سواء طيارين عسكريين، الرادار، كاميرات حرارية، هم رصدوا الكلام ده، لكن الكلام ده هم ما عندهمش حتى هذه اللحظة تفسير، لكن قالوا في ظواهر، ويعني قالوا ظواهر شاذة غير محددة. حتى لو نرجع ل2020 وزارة الدفاع عملت كذا فيديو قالوا ده الطيارين بتوع البحرية الأمريكية وفي أجسام بتتحرك بطريقة غير معتادة. الأجسام اللي بتتحرك بطريقة غير معتادة برضو الحكومة

الأمريكية قالت إنه الأجسام الغير معتادة دي ما أنكرتهاش، قالت أيوة الفيديوهات اللي طلعت دي حقيقية بس إحنا مش عارفين نفسرها، ما فيش استنتاج رسمي إنها مركبات فضائية. الحقيقة يعني حتى الكونجرس كان في جلسات علنية، ده من 22، وقالوا في حاجات مجهولة وممكن الأمن القومي، وابتدوا يدرسوها من الأمن القومي، احتمال وجود تقنيات تجسس متقدمة هم مش عارفينها، ممكن يبقى في اختراق للمجال العسكري والحيوي. لكن يعني هو في الآخر خالص الموضوع غير محسوم. هم الناس بقى طبعا ونظرية المؤامرة والترقب، قالوا لا ده برنامج سري، هما بيحاول يتكتموا، لكن الحكومة الأمريكية ما قالتش أبدا إن في كائنات فضائية ولا مركبات غير بشرية. لكن في طيار كده داخل المجتمع الأمريكي عمال بيتكلم في الموضوع ده وبيقولوا إن هما ما بيقولوش الحقيقة. الخلاصة يعني إن في ظواهر جوية غير طبيعية بيرصدوها وبيقولوا آه دي حقيقية. الحكومة بتحقق فيها؟ أيوة الحكومة بتحقق فيها. في إعلان رسمي عن إن في كائنات فضائية؟ لا، حتى هذه اللحظة مفيش أي إعلان رسمي عن إن في كائنات فضائية، وإن شاء الله ما يكونش في كائنات فضائية جماعة. المشرحة مش ناقصة قتلة، ده إحنا كائنات فضائية في حد ذاتها. ده الواحد بيقابل كم كائنات فضائية وهو ماشي، يعني مش معقول كمان يجي لنا بقى كائنات فضائية من فوق، مش كفاية الكائنات الفضائية اللي تحت يعني عموما. فعشان بس ما تتخضوش من فيروس هانتا للكائنات الفضائية اللي هتجيلنا بقى في سفن عابرة للأجواء والحاجات دي كلها، يعني ما فيش حاجة من دي حتى هذه اللحظة الحمد لله. الحقيقة بقى الأسبوع اللي فات يعني خبر الحقيقة أنا نزل عليا وعلى كل المصريين وعلى العالم العربي كله بكتير من الزعل وكتير من البؤس يعني والحزن، وفاة الفنان الكبير العظيم الراقي المحترم هاني شاكر. يعني الحقيقة أمير الغناء العربي فعلا فقدناه، وفقدنا الحقيقة الزمن الحلو، الغنى الجميل، المعنى الحلو، الرقي، الاحترام. ربنا يصبر أهله وربنا يرحمه وربنا يصبر كل قلوب العالم العربي والشعوب العربية على هذا الفقدان.

حان الآن موعد آذان العصر في القاهرة. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: مصر على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي
1: لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. الراديو 9090 هواها مصري. ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.
1: طبعا احنا الشعب الوحيد على رأي اللي قال اللي عنده فتنة غذائية. يعني الناس لك في فتنة سياسية، في فتنة مش عارف ايه، لا احنا فتنة غذائية. الشعب كله الحقيقة يا جماعة بيتكلم في الاكل، ناكل ده ما ناكلش ده، هو ده مغذي ولا مش مغذي، هو ده مضر ولا مش مضر، وفتاوي فتاوي فتاوي. يعني بجد اللي شايفين الدنيا عماله حاصل فيها ايه، ده الكائنات الفضائيه قربت، واحنا قاعدين نتكلم بقى في البيض وفي الفراخ وفي الفول وفي اللبن وفي القصه طويله عريضه. يا بس ايه، في ملحوظات كده على الفتنه الغذائيه اللي احنا فيها، انه اي حد بيقتنع بحاجه بيبقى واخد على عاتقه انه لازم يقنع الاخرين. يعني انا مثلا ايه، او مش انا يعني اي حد، انا بطلت البيض مثلا، اي حد بياكل بيض يا نهار اسود، هو انت بتاكل بيض؟ واللي بياكل بيض يا نهار اسود، هو انت بطلت البيض؟ يعني وايه، وبقى كل واحد يتكلم وكل واحد يقنع ان انا بطلت الفول، فازاي دول بياكلوا فول؟ سيدي ما تسيب ده على الخلق للخالق، ما اللي عايز ياكل فول ياكل فول، واللي عايز ياكل بيض ياكل بيض، واللي عايز ما ياكلش خالص ما ياكلش ويريحنا. ويعني في ازمه غذاء عالمي داخله، فمفيش مشكله. لكن حاله الترقب والتربص اللي احنا بقينا فيها البعض دي بجد مش منطقيه وعجيبه جدا جدا جدا. ده انا بصرف النظر عن نظام كذا او نظام كذا، مش هو ده اللي بيعنيني، سلوكياتنا مع بعض. واللي مقتنع مثلا بحاجه، انتوا بقى الدهماء اللي غير المتثقفين، ودخلنا بقى في متلازمه ستوكهولم، والموضوع تحول الى موضوع كبير في علم النفس والاجتماع، والموضوع يضحك بجد. يعني انا شخصيا بعمل انا عايزه وخلاص، عمري ما حطيت بقى بوست ولا قعدت بقى اسجل نفسي فيديو واقول انا باكل كذا وباكل كذا وبعد ما اكلت كذا لقيت انا بشارك الناس تجربتي ليه. يعني ما تاكلوا اللي تاكلوا، لكن برضو انه حاله الفتنه دي والخناقه دي برضو ظاهره غريبه جدا. الحاجه التانية ان بجد الناس غلبت، الناس تعبت، الملف الصحي لازم وفيه وقفه، دكاترة الشطرة غالية جدا، الناس بجد الوضع زي يعني، فالناس بقت علشان تروح للدكتور لازم يا إما تفضل قاعدة على السلالم لحد الفجر لو هو دكتور شاطر ومعروف وكده، يا إما يحجزه يقولك أنت حجز عادي ولا مستعجل؟ مستعجل طب يبقى تجيلي كمان 8 أشهر وتدفع طبعا إيه الدبل. تروح المستشفى مش عارفة تلاقي إيه، بقى دكتور بيقول حاجة ودكتور بيقول عكسه. الدنيا الملف الصحي ده لازم بقى نريح الناس ونتكلم كلام صح. ومفيش حاجة اسمها دكتور يشتري هوا، ومفيش حاجة اسمها دكتور يطلع عامل دعاية لنفسه، مفيش حاجة اسمها دكتور حاطط صورته على يافطة زي الفنانين وواخد بوز بالساعة والكرافتة. يا جماعة ما احنا عمرنا ما شفنا ده، والشاطر كان شاطر وما كانش شاطر ما كانش شاطر. الملف الصحي ده عايز وقفة من الدولة بصرف النظر. ليه الناس بتلجأ لده؟ ليه احنا بنروح الاجزخانة اقول له نبي يا دكتور انا بس اصل جنبي الشمال بيوجعني بالليل، يقولك طب خد دي. ما هو ده مش موجود عندنا برضو، بنتعالج من الدكاترة، بنتعالج من بنت خالتي وبنت عمتي، اقولها ايوه مش انت السنة اللي فاتت كنت حاسة بكذا، الدكتور كتب لك ايه، فاروح واخد الدواء. ما هو احنا برضو سلوكياتنا الطبية يا جماعة فظيعة فظيعة، ونوصف لبعض. ويعني ممكن جدا ان واحد يروح يكشف وتلاقي 10 خدوا الروشته صرفوه. يعني على كل المستويات الملف الطبي ده محتاج إعادة نظر مع الدكتور، معنا احنا كشعب، مع وزارة الصحة، مع نقابة الاطباء، كل الكلام ده محتاج إعادة نظر وبص ليه. واحنا مش ابرياء كشعب برضو، بس احنا برضو مضغوطين لان الموضوع بقى مكلف جدا جدا. اللي عايز يعمل عملية ده يعني الله يرحمه، يعني بجد اول ما يقرر انه يروح لدكتور خاص او مستشفى خاص يبقى الله يرحمه خلاص، لانه يعني حتى لو قاعد يعمل جمعية هو وجرينه وعمرته كلها وكل عيلته مش هجيبه تمن العملية. فالناس بقى بتلجأ للأعشاب والحبة اللي مش عارفة السودة والحبة البنفسجي وناخد ايه وعمالين نروح للعطارين. ما ايه ده يا جماعة؟ لا يعني هو في الآخر خالص لازم بقى فيه تصحيح للمعلومات ولازم بقى فيه وقفة حقيقية علشان الناس بجد تايهة والناس غلبانة والناس عيانة والناس متوترة فيتعلقوا في أشياء دي ويتعلقوا في الأشياء التانية ويتعلقوا في العطار ويتعلقوا في صيدلي مع كل احترامنا للصيدلة بيدوا دواء. ويعني لا المنظومة كلها محتاجة إعادة نظر وربنا يا رب يكفينا شر المرض ويخليكم كلكم أصحاء ويكفينا شر الدكاترة والمستشفيات والأشعات والتحاليل.

الراديو 90-90 هواها مصري. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود، النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية. ما تيجي يا حاتم نتكلم في موضوع مهم، بما إننا في 9 منه.
3: نعم
2: 9 منه.
3: 9 من مين بقى إن شاء الله؟
2: 9 من مايو. أنا موافقة إنك يعني تزود مصروف البيت شوية.
3: يا سلام. وتوافقي بقى مرة إيه بقى إن شاء الله؟ بقولك إيه، اسمع صفصف.
2: إيه؟
3: أنا علي أقساط كتير للبنك.
2: يوه.
3: وكروت المشتريات اللي معايا. عاوزين نمشي البيت من غير ولا جنيه زيادة.
2: أنا لا أملك غير إني أقولك ربنا يعينك يا حبيبي ويقويك.
4: بس
3: إيه إيه؟
4: وانتوا صوتكم بلاش إزعاج. فنانتنا بتعمل عمل فني جديد.
3: فنانتنا مين؟
4: فنانتنا يا جاهل.
2: أيوة برضو يفضل نفس السؤال، فنانتنا مين؟
4: أنا ما كنتش عايز أتكلم بس هتكلم. الفنانة التشكيلية التعبيرية التجريدية حتما
3: هي فنانتنا. قصدي فنانتنا يا ضحل. ازاي يعني؟
4: تعالوا
2: إيه؟
4: تعالوا شوفوا إيه؟ العمل الفني الجديد للفنانة الموهوبة حتما أبو العز.
2: ايه ده بجد يا حاتم؟ حتما نسجت سجاد بمناظر طبيعية هايلة كده.
5: والله يا ده عملي الفني الإبداعي المتطور الجديد.
4: جديد.
5: أيوة، لوحة فنية أنا سميتها عندما نلهط الكشري المشطشط.
4: كشري.
5: أيوة، ولسه هرسم لكو أعمال تانية كتير زي الرز.
2: حتو.
3: نعم.
2: انت مصدق اللي شفناه من شوية؟ مصدق ان حتما فنانة؟
3: انا بلا فخر من عيلة ما جابتش ولا فنان.
2: واللي يغيظك ان السجاد حلو، لوح فنية بديعة.
3: مستحيل تكون حتما هي اللي رسماه. اكيد في سر.
4: فنانتنا نازلة حالا تشتري شوية خامات للفن السوريالي التوحدي بتاعها.
5: أيوة، أنا ناوي أشترك في معارض كتير، بس برا
3: الشقة يعني؟
5: في أوروبا، عشان بحب المعارض العالمية زي معرض بنها الدولي.
2: بنها؟
5: أيوة
3: دولي.
6: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
3: يا رب يا حتمن يا أختي أشوفك في معرض بنها ومعرض نتغامر كمان.
2: والله يا ريت. اسمع يا حاتم.
3: نعم.
2: أنا الحقيقة مش هرتاح غير لما أعرف الحقيقة.
3: والله وأنا زيك.
2: إحنا ننزل وراهم ونراقبهم في السر من غير ما يتعرفوا علينا. لازم نتنكر. حمود.
4: نعم.
2: بقولك إيه، بص كده بس في الخباسة، اتأكد إن مفيش حد ماشي ورانا.
4: لا يا حبيبتي، أنا ما كنتش عايز أسأل، بس هسأل. ليه بتكذبي عليهم؟ ليه بتقولي إنك بتعملي لوح في السجاد؟
2: يوه، مخك تخين. عشان أخويا ومراته مناخيرهم طالعة في السما، حبيت بس أعرفهم إن أنا حتما هانم وإن أنت حمود أحسن منهم.
4: برافو عليك يا حبيبتي، احنا احسن منهم بالفعل.
2: ايوه.
7: الله
4: ايه ده؟
7: حسنة كتيرة تمنع بلاوي قليلة.
5: ما توسعي اولية انت بقى من قدامي بقى. الله، هو انت لابسة بطانية مغطية بيها وشك ليه؟
7: الهي اشوفك عروسة جميلة. قاعدة جنب عريسك في الكوش.
4: يا نهار اسود، وانا ايه متسولة انت؟ انا جوزة. يلا امشي من قدامي.
7: اله يا رب، ربنا يكرمك انت وهي. ما تديني جنابي. هالجنابي
4: انا اطلع من جيب جنيه. دي عمرها ما حصلت.
5: بقولك ايه ابا، ابعد عننا شحات انت منك ليها. انت كمان مغطي وشك
7: إلهي إلهي يا ست هانم، أشوف أخوك أعظم واحد في الدنيا.
5: ما توسعوا بقى من قدامنا بقى.
2: لله
5: بينا يا حموت، بينا بقى بسرعة عشان نوصل للست نيرة.
7: نيرة بس دون حاجة الأول.
2: سمعت سمعت يا عادم، رايحين لست اسمها نيرة. تفتكر عرفونا؟
8: عرفونا ازاي بس؟ الله مش احنا مدمغي. اذا كنت انا ما عرفتكيش، بس النادلي ده هو ما تدينيش ولا مليم.
4: دخلي دخلي السجادة بسرعة حبيبتي قبل ما صفصف وحاتي مش شفونا.
7: الحمد لله على السلامة يا حمود.
4: ايه ده ايه ده؟
7: الحمد لله على السلامة يا فنلتنا.
5: اختش يا اخويا. الله جرى ايه؟ انتوا قاعدين لنا كده ليه؟
2: اخبار الست نيرة ايه يا حتمان؟ نيرة الفنانة اللي بتنسج السجاد وبتشترك بيه في معارض كمان، يعني في بنها ومعارض دولية.
7: فضحتكم بقت بجلاجل
4: يا عم. بقى حرامنا بقى،
7: ده انتوا فضحتكم في القرن كله. بتشتروا السجاد من الست نيرة وتيجوا تعملوا علينا فانيلات.
2: نيرة فنانة بجد ومشهورة، دي ست ريفية بسيطة بس فنانة بالفطرة، فطرة الست المصرية الجميلة.
9: مستمعي الراديو 90-90، إليكم الآن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه للمقر الجديد لجامعة سانغور بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من المسؤولين الأفارقة.
10: بقيام مصر ببناء مقر جديد للجامعة يكون أكبر حجماً وأكثر اتساعاً من المقر الحالي.
9: مستمعي الراديو 90-90، كانت هذه كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار افتتاحه للمقر الجديد لجامعة سانغور بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
6: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو السعود،

يوميات صفصف. بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم بمدينة برج العرب الجديدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش الفعالية الخاصة بافتتاح المقر الجديد لجامعة سنغور. ورحب الرئيس السيسي بزيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر، مشيرا لأنها تعكس ما تشهده العلاقات المصرية الفرنسية من تطور ملحوظ في مختلف المجالات، خاصة عقب ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. من جانبه أعرب الرئيس الفرنسي عن سعادته بزيارة مصر مجددا، موجها التهنئة للرئيس على افتتاح المقر الجديد لجامعة سنغور باعتبارها صرحا أكاديميا يعزز التعاون العلمي والثقافي بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية. كما تناول اللقاء الزعيمين تطورات القضايا الإقليمية، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية الرامية لاحتواء التوترات الراهنة، مشددا على ضرورة تجنيب المنطقة المزيد من التصعيد، ومجددا موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار الدول العربية الشقيقة ورفض أي مساس بسيادتها أو بمقدرات شعوبها. من جانبه ثمن الرئيس الفرنسي الجهود المصرية، معربا عن تطلعه إلى سرعة تسوية الأزمة الراهنة بما يعيد السلم والاستقرار إلى الشرق الأوسط. واستعرض الرئيسان تطورات القضية الفلسطينية والتحركات المصرية لتثبيت اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية. كما أعرب الرئيس السيسي عن قلق مصر البالغ إزاء تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية، مشددا على أنه لا سبيل سوى إحياء العملية السياسية التي تفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود أو خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في لبنان، حيث تم التأكيد على أهمية الحفاظ على السلم والاستقرار، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط بما يحقق التنمية والازدهار. هذا ويشهد الرئيس السيسي الآن افتتاح المقر الجديد للجامعة بحضور الرئيس الفرنسي والأمينة العامة للمنظمة الفرنكوفونية وعدد كبير من رجال السياسة والأكاديميين من مختلف العالم وعدد من المسؤولين الأفارقة. رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وذلك على هامش مشاركة رئيس الوزراء في مراسم حفل تنصيب الرئيس الجيبوتي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وجدد رئيس الوزراء توجيه دعوة الرئيس السيسي لنظيره الجيبوتي لزيارة مصر بهدف تعزيز الزخم السياسي الذي تشهده العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات. وأكد مدبولي حرص مصر على التنسيق المستمر مع جيبوتي في القضايا ذات الاهتمام المشترك. اقتصاديا، وزير النقل كامل الوزير شهد التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من محور الفشن التنموي بمحافظة بني سويف، والمرحلة الثانية والثالثة من محور ديروت بمحافظة أسيوط وفتحها أمام حركة المرور. ورياضيا، الزمالك يحل ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائرية في 10 مساء في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.
1: وطبعا اللي قاعد قدام التلفزيون دلوقتي بيتابع يعني الافتتاح وكلمات رئيس مجلس إدارة الجامعة وفي حضور طبعا رئيس سيسي والرئيس ماكرون وأعضاء التدريس في الغالب والطلاب الجامعة. لكن احنا برضو في كده حتة ناقصة عندنا، يعني عايزين نعرف يعني ايه الفرنكوفونية اصلا وايه علاقة فرنسا بالموضوع ومين الزعيم الافريقي سنجار اللي هو اتسميت الجامعة على اسمه وايه اهمية تواجد الجامعة دي في مصر. يعني كل دي حاجات احنا عايزين نعرفها برضو كشعب. يعني معانا دكتور رامي زهدي الخبير في الشؤون الافريقية، منور معانا يا دكتور رامي في ماذا ولماذا.
2: اهلا وسهلا فندم، ازي حضرتك؟
1: اهلا بحضرتك. اولا مين الزعيم الافريقي سنجار اللي تسمت الجامعة على اسمه؟
2: يعني احد قادة افريقيا المهمين، شاعر سنغالي كاتب واديب، جند في الحرب العالمية الثانية تحت امرة الفرنسويين واسر من الالمان، ثم ساهم في تحرير الوطن السنغال وتولى الرئاسة 1960، وكان احد ابرز بناة السنغال، ويعني وتنازل عن الحكم يوما ما طواعية لما انتهت مدة رئاسته. ولم تجد دول الفرنكوفونية افضل ولا يعني اوجه من اسم سنغال لتسمية هذا الـ يعني المكان الفريد المتميز وهي جامعة سنغال.
1: على فعلا يعني اللي حاجة بتحكيه ده، يعني اكيد دي ده العنوان، يعني اكيد التفاصيل فيها حاجات يعني جميلة جدا ويستحق هذا التخليد من خلال الجامعة. طيب برضو نقول للناس الفرنكوفونية ماذا يعني هذا المصطلح؟
2: في القارة الافريقية او في العالم هناك عدد من الدول متحدثة باللغة الفرنسية، ودول بارتباط وثيق بالدولة الرئيسية للغة الفرنسية هي فرنسا، ودول اخرى انجلوفونية متحدثة باللغة الانجليزية ومرتبطة ببريطانيا. الدول الفرنكوفونية في القارة الافريقية تقريبا من 15 ل 17 دولة، ومعظمها كان تحت امرة او احتلال فرنسي او دول نطقة باللغة الفرنسية، ثم تحولت بعد ذلك إلى منظمة الدول الفرنكوفونية، هي منظمة معنية بالتعاون والتنمية في وتنمية اللغة كمان والعادات والتقاليد الفرنسية أو استمرار الثقافة الفرنسية في هذه المنطقة. وبالتالي هذه هي مجموعة الدول الفرنكوفونية اللي منها تأسست جامعة سنغافورة في العام 1989.
1: طيب يعني الحاج بتقوله ده ان دي مجموعة الدول اللي وقعت تحت الاحتلال الفرنسي وناطقة بالفرنسية. مصر علاقتها ايه بقى بهذه المنظمة الفرنكوفونية، وعلاقتها ايه اللي يخليها مقر او احد المقرات لجامعة سنجور، برغم ان مصر لا تتحدث الفرنسية كإحنا يعني وان احنا كنا واقعين تحت الاحتلال الانجليزي؟
2: لا، هي الحقيقة مصر دولة متحدثة الفرنسية، لأن في نسبة من الشعب المصري تدرس وتتحدث الفرنسية.
1: لا بس أقلية يعني، وإحنا ما كناش محتلين من فرنسويين يعني، إلا بقى حملة نابليون. يعني
2: حملة نابليون طبعا بتعتبر جزء من تواجد فرنسي يوما ما، ومش الأساس في الفرنكوفونية أن تكون محتلة من فرنسا، لكن اللغة لما نشوف النسبة في مصر وافترضنا أن هي وليكن 10% من 100 مليون نسمة، يبقى رقم كبير يوازي عدد سكان دول اخرى. وبالتالي مصر عضو اكيد في الدول الفرنكوفونيه وتحرص على وجود المدارس الفرنسيه وتدريس الثقافه الفرنسيه، وفي جامعات عندنا متعدده بتدرس اللغه الفرنسيه. لكن اختيار مصر كمان ان يكون فيها مقر الجامعه ده شيء كان مهم جدا.
1: بالظبط ده اللي انا عايزين نعرفه.
2: بالظبط، لان وقتها كان التكامل واضح ما بين مؤتمر للفرنكوفونيه 1989 في العاصمه دكار، تختار الاسكندريه وهي محور الربط او قلب العالم والقارة، الرابط ما بين القارة وبين أوروبا، لتكون مقرا لهذه الجامعة، ويختار اسم الجامعة باسم القائد سنجور. وبالتالي هذا مزيج إفريقي حقيقي ما بين عبقرية المكان والتأثير للدولة المصرية، وما بين الرمز أو رمزية القائد الإفريقي، وما بين الربط ما بين القارة والعالم في شكل جنوب البحر المتوسط عن طريق الأسكندرية.
1: ال ال ال يعني الملمح السياسي في هذا الموضوع، يعني احنا بنشوف انه القارة الأفريقية دلوقتي هي مجال تنافس كبير جدا من قوى دولية عظمى، يعني القارة سكانها تقريبا 2.5 مليار، يعني هتبقى في 2050 تقريبا يعني وفقا للأمم المتحدة، ويعني فيها عنصر شاب كبير 60% من السكان برضو في نفس التوقيت ده. يعني ايه بقى الملمح السياسي اللي ممكن نشوفه والدور المصري في أفريقيا في ظل هذا التنافس الدولي على التواجد داخل القارة الأفريقية وتعميق العلاقات معاه؟
2: يعني من العام 14 الحقيقه مصر كان عندها تحول يعني جذري في اتجاه افريقيا، لم تفقد ابدا اهتمامها بالقاره، لكن منذ تواجد الرئيس عبد الفتاح في العام 14 كان في منهجيه مختلفه. الدخول الى القاره الافريقيه من الباب الواسع هو الدخول عبر الشباب. الشباب محتاجين اما تعليم وتدريب وكفاءه ورفع قدرات، واما تشغيل وامور اقتصاديه، وبالتالي قاره عدد سكانها 1.4 مليار نسمه الان 60% منهم شباب و70% من 60% تحت 19 سنه. وبالتالي المدخل التعليمي او بهذا القدر بجامعه بهذا الثقل، جامعه دي على مدار 30 سنه خرجت اكثر من 4200 خريج كلهم دارسين ماجستير، هي بتدرس ماجستير بس
1: أيوة
2: بقى لها 5 سنين بتدي دكتوراه. فالحقيقه ده بيدي قوه للتواجد او مصر كقوه اقليميه افريقيه مؤثره في ظل التنافس. هنا الادوات المصريه مختلفه ومتفرده، يعني مصر تمتلك تواجد افريقي مميز لا تنافس احد في تواجدها في القاره، لانها تمتلك ادوات لا تتواجد مع قوى اخرى تحاول التواجد في القاره الافريقيه.
1: طب بالنسبه ليه برج العرب؟ يعني ليه مش العاصمه الاداريه؟ ليه مش يعني اماكن كتيره موجوده في مصر؟ يعني دلاله اختيار هذا المكان هل يعني ليه معنى؟
2: طبعا، لان برج العرب احنا ما زلنا في اسكندريه، وهي الجامعه منذ تاسيسها 1990 اسست في الاسكندريه، كانت تقريبا في ميدان المنشيه في مبنى لم يعد يستوعب طاقه الازدياد.
1: لا، ميدان المنشيه بقى شديد الزحام او
2: فكان الانتقال لمنطقه تصلح فيها بناء هذا المبنى اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي في التلفزيونات حاجه يعني تليق او تجعل اي افريقي يشعر بالبهجه والفخر. فكان اقرب نقطه الحقيقه هي يعني منطقه برج العرب، ودي المنطقه اللي الرئيس في العام 19 وعد بيها وفعلا بيفي بوعده ويبنى هذا المبنى بهذا الاطار وبهذا الشكل، ويفتتح افتتاح رئاسي مهم بحضور رئيس
1: بالظبط بالظبط. يعني واضح ان في جامعات كتير بتفتتح، لكن الجامعه دي ليها دلاله مختلفة تماما. كمان برج العرب أعتقد هو محور من محاور التنمية العمرانية والصناعية في مصر دلوقتي، فبرضو يعني تبقى مركز إقليمي للمعرفة والابتكار، برضو ده أعتقد موضوع مهم جدا ودلالته قوية. يعني
2: الحقيقة الدولة المصرية ما عادش عندها حاجة بالصدفة، يعني الرسائل واضحة، الاختيار محدد، احنا بنوري العالم ان احنا قادرين على البناء يعني المصريين البناؤون الجدد يبنون مرة أخرى التاريخ زي ما بنينا أهرامات في يوم من الأيام، بنبني جامعات ومتاحف ومدن جديدة وأحياء جديدة، وبنقدم نفسنا للعالم أن احنا قادرين على تجاوز التحديات المالية والفنية والأمور دي كلها عشان نوصل يعني للأمور المشرفة دي. الحقيقة شايف الحدث يعني أنا في رأيي يعني قريب من حدث المتحف المصري الكبير، أكيد مش بنفس الزخم، لكن أنا كمصري أشاهد هذا وأشاهد هذا وأشعر الحقيقة بالفخر أنني أنتمي للدولة المصرية.
1: أنا بشكر حضرتك جدا جدا دكتور رامي زهدي الخبير في الشؤون الأفريقية، ألف ألف شكر لحضرتك.
2: شكرا.
0: ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: 5 ل7 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة.
1: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

الراديو 90 هواها مصري. ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: مستمعي الراديو 90 ننقل لحضراتكم الآن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحية المقر الجديد لجامعة سانغور بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من المسؤولين الأفارقة بمدينة برج العرب الجديدة بالأسكندرية.
1: رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، السادة أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين في إفريقيا، السيدات والسادة، الحضور الكرام، يسعدني أن أرحب بكم جميعا في مصر، مهد الحضارة الإنسانية ومنارة العلم التي أسهمت عبر التاريخ في تشكيل وجدان البشرية وإثراء مسيرتها العلمية. فمصر لم تكن يوما حاضنة للمعرفة فحسب، بل كانت شريكا أصيلا في إنتاجها ونشرها وجسرا للتواصل الحضاري بين الشعوب. ويكتسب لقاؤنا اليوم أهمية خاصة، إذ يأتي في إطار افتتاح المقر الجديد لجامعة سنغور بمدينة برج العرب الجديدة في لحظة فارقة تتعاظم فيها التحديات التنموية وتتزايد فيها الحاجة إلى بناء شراكات دولية فعالة قائمة على التضامن والتكامل خاصة بين دول الجنوب. ومن هذا المنطلق تسمن مصر الدور المهم الذي تطلع به المنظمة الدولية للفرنكوفونية بوصفها إطارا متعدد الأطراف يعزز قيم الحوار والتنوع الثقافي ويدعم مبادئ السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، ويعلي من شأن التعليم كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. وقد حرصت مصر منذ انضمامها إلى وكالة التعاون الثقافي والتقني عام 1983، والتي تطورت لاحقا إلى المنظمة الدولية للفرنكوفونية، على الإسهام في دعم الأهداف المشتركة للعالم الفرنكوفوني، انطلاقا من إيمانها بأهمية هذا التعاون إلى جانب الشراكات مع دول الشمال. وينعكس ذلك في الدور الذي تطلع به مصر باعتبارها نقطة التقاء استراتيجية بين إفريقيا والعالم العربي ودول منطقة المتوسط ودول الفرنكوفونية. وأشيد في هذا السياق بالدور المحوري الذي تطلع به الجمهورية الفرنسية في دعم العالم الفرنكوفوني وما تقدمه من إسهامات لدعم مؤسساته وعلى رأسها جامعة سنغور. وأود أن أعرب لفخامة الرئيس ماكرون عن تقدير مصر لحرص فرنسا على دعم جهود إعداد الكوادر الإفريقية من خلال المساهمات المالية وبرامج المنح ونقل الخبرات، بما يعكس الالتزام بدعم الاستقرار والتنمية في إفريقيا. السيدات والسادة، على مدار أكثر من 3 عقود نجحت جامعة سنغور في ترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية رائدة في إعداد الكوادر الإفريقية الشابة وفق أحدث النظم التعليمية، بما يؤهل هذه الكوادر للتعامل مع التحديات التنموية التي تواجه القارة وتحويلها إلى فرص يمكن توظيفها لتحقيق التنمية المنشودة. ولا يقتصر دور جامعة سنغور على التعليم الأكاديمي، بل يمتد لبناء القدرات المؤسسية وتعزيز كفاءة صانع القرار في القارة، وذلك في مجالات حيوية مثل الحوكمة وإدارة الموارد والتنمية المستدامة، بما في ذلك قضايا الأمن المائي والغذائي والتكيف مع تغير المناخ، مما يجعلها ركيزة أساسية في دعم للدول الإفريقية على صياغة سياسات وطنية أكثر كفاءة واستجابة للتحديات. الحضور الكرام يمثل دفع العلاقات بين مصر وباقي الدول الإفريقية الشقيقة ركيزة أساسية في السياسة الخارجية المصرية في ظل ما تحظى به هذه العلاقات من عمق تاريخي واحترام متبادل ووحدة المصير. وقد حرصت مصر على مدار العقود الماضية على دعم جهود التنمية في كافة أرجاء القارة من خلال نقل الخبرات وبناء القدرات وتنفيذ المشروعات التنموية، إيمانا منها بأن ازدهار واستقرار كافة الدول الإفريقية هو جزء من ازدهار واستقرار مصر. ولقد عكس قرار إنشاء المقر الجديد للجامعة بمدينة برج العرب الجديدة عام 2019. التزام مصر بدعم مسيرة هذه المؤسسة التعليمية، كما يؤكد إيمان مصر بأن الاستثمار في الإنسان هو السبيل الأنجع لتحقيق التنمية المستدامة. وقد قامت الدولة المصرية بتخصيص الأرض لهذا الصرح إلى جانب توفير دعم مالي كبير لتنفيذه، وقد تم إنجازه في إطار زمني قياسي، بما أسهم في مضاعفة القدرة الاستيعابية للجامعة وتوفير بيئة تعليمية متكاملة. وتعكس الأرقام المتزايدة للمتقدمين للدراسة الجامعية حجم الثقة التي تحظى بها، بما يؤكد دورها المحوري. وتواصل مصر تقديم كافة أوجه الدعم للجامعة، ومن بينها تخصيص عدد من المنح الدراسية السنوية لأبنائنا الطلاب من الدول الأفريقية الشقيقة. السيدات والسادة، تمثل تجربة جامعة سنجور نموذجا ناجحا للتعاون الدولي القائم على الشراكة، وتقدم مثالا عمليا على ما يمكن تحقيقه عندما تتوافر الإرادة السياسية وتتكامل الجهود الدولية. وإننا في مصر نؤمن بأن مستقبل قارتنا الإفريقية يرتكز على تمكين شبابها وتأهيل كوادرها وتعزيز قدراتها المؤسسية، بما يمكنها من مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية للرخاء والتنمية. الحضور الأفاضل، أتوجه بكل الشكر والتقدير إلى الدول والجهات المانحة وشركاء النجاح وجميع القائمين على هذا المشروع، تقديرا لما بذلوه من جهود صادقة ومخلصة أثمرت عن تحقيق هذا الإنجاز الذي نحتفي به اليوم. كما أتوجه برسالة خاصة إلى أبنائنا الدارسين، أنتم الأمل الحقيقي للمستقبل الإفريقي، وأن ما تكتسبونه من علم ومعرفة هنا هو الأداة لبناء مجتمعاتكم وصياغة مستقبل أفضل لقارتنا. وختاما، أجدد الترحيب بكم في هذا الصرح العلمي المرموق، وتمنيا لكم التوفيق في خطواتكم القادمة. وأيضا مرة أخرى أشكر فخامة الرئيس ماكرون على وجوده معنا. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير لشعوبنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مستمعي راديو 90، نقلنا لحضرتكم كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه المقر الجديد لجامعة سنغار، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من المسؤولين الأفارقة بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية.

0: مستمعي الراديو 90 الآن ننقل لحضرتكم كلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ذات الإطار، وهو افتتاح المقر الجديد لجامعة سانغور بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، وبالتأكيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
1: دولة رئيس الوزراء، السيدات والسادة الوزراء، السيدة الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية عزيزتي لويز، السيدات والسادة السفراء، السيد رئيس جامعة سانغور، السيد عميد جامعة سانغور، السيدات والسادة الأساتذة، السيدات والسادة أيها الطلبة الأعزاء، السيدات والسادة مع حفظ الألقاب والمناصب، أصدقائي الأعزاء، أعتقد أن أمور كثيرة قيلت حول هذه الجامعة، هذا المشروع وما يحمله، ولكن اسمحوا لي أن أشارككم بعض قناعاتي. أولاً، أنتم تتكلمون عن اليوم لكي أكلمكم عن هذا اليوم الهام، ولكي أتكلم قليلا عما يعني مشروع جامعة سانغور الجميل. هذا ولد في قمة دكار عام 1989، منذ 35 عاما استضافت الإسكندرية أول موقع قبل أن تقرر سيادة الرئيس إعادة بناء والاستثمار في هذه الجامعة. وأود أن أحيي الالتزام مصر الذي سمح لهذا المبنى بأن يصبح أمرا واقعا بعد استثمار أكثر من 60 مليون يورو. لقد زادت أعداد الطلبة، وفهمت أن هذه الدفعة 20 متميزة عن سابقاتها، ولكن الفكرة هي أن الدفعات التالية سوف تكون أكثر وأكثر عدداً، والتزمنا معاً بأن نتخطى 500 طالب، وهذا هو الهدف المعلن اليوم، ولقد بينتم ذلك بكل وضوح. أولا الحيوية والتنوع بعد الكلمات التي سمعناها، وقوة هذه الجامعة بمواقعها 17 وكل هذه الدورات التكوينية على الإنترنت، وهناك الآلاف من الطلبة الذين يتابعونها، وآلاف الطلبة السابقين الذين يشكلون قوة هذه الشبكة، الذين شكلوا ويشكلون وسيشكلون كوادر وأطر المنظمات الدولية والاتحاد الأفريقي وتجمع الدول غرب أفريقيا والاتحاد الاقتصادي والمالي لغرب أفريقيا إلى آخره. وكل هذا سوف يسمح للمواهب الأخرى في الجامعات، في المستشفيات، في الشركات بالإشعاع بفضل كل ما اكتسبتموه هنا. هذا مشروع رائع، وكما ذكرت السيدة الأمين العام، مشروع تحمله منظمة الدولية للفرنكوفونية هامة جدا، وتهانينا على ذلك، ولهذا حرصت على أن أكون معكم اليوم. أود أن أتكلم بما يتجاوز هذا اليوم الهام، وأقول لماذا الفرنكوفونية والجامعات وما تمثلونه هامة في هذه اللحظة التي نعيشها، لا بل أساسي. الفرنكوفونية قبل كل شيء. الفرنكوفونية هي ابتداع لا سابق له، لأنها ولدت من إرادة 4 قادة بعد استقلال الدول الأفريقية، وقالت أن الفرنسية ليست لغة الذي استعمرنا، والرئيس سانغور، بورقيبة وسيهانوك. إذن أفريقيا والعالم قالت أفريقيا لنا، أفريقيا فرنسا لنا، الفرنسية غنيمة حرب لنا، الفرنسية غنيمة حرب سنعمل على إثرائها. وبالتالي الفرنكوفونية هي ابتكار غير مركزي، الفرنكوفونية ملك كل أولئك الذين قرروا تبني اللغة الفرنسية، الكتاب، المبدعين، الفنانين، أولئك الذين ورثوا الفرنسية إن كان إرثا سعيدا أو حزينا، ولكنهم قرروا تبني هذا الإرث. وبالتالي هذه الجامعة تحمل هذا التاريخ الذي يجمعنا، وفي كل القارات اللغة الفرنسية هي التي التي تجمعنا، وهي ليست لغة يمكن أن نختصرها بماض مبسط، ولكنها لغة تحمل معها مشروع حرية عالمية وإرادة الاستمرار في المضي قدما. والفرانكوفونية لا يمكن أن يعيشها الإنسان إلا في تعددية اللغات، لكل منا لغته أو لغاته الأصلية، لغاتنا التي نسميها لغتنا الأم. ولكن الفرنسية بفضل الفرانكوفونية أصبحت اللغة الحاضنة التي تبناها الآخرون، وبفضل الفرانكوفونية أصبحت اللغة الفرنسية فرنسية الأكاديمية تتصادم مع الولوف وتلتقي مع الولوف، مع اللغة الهايتية، مع لغات الكونغو، مع اللغة الإنجليزية، ومع لغات كثيرة جدا. وهذه الكلمات تسافر، لأن هذه اللغة تسافر. وأنا قلت مرارا أن مركز اللغة الفرنسية على أحواض نهر الكونغو وليس على أحواض نهر السين، لأن هناك العدد الأكبر من اللاطقين باللغة الفرنسية. ومشروع الفرنكوفونية هو هذا المشروع الذي تحيونه، إذ تعلمون في هذه الجامعة، إذ تدرسون في هذه الجامعة، إذ تؤمنون وتستثمرون بها. وهذا مشروع عالمي رائع قرر أن يحول تاريخا أحيانا كان مخيفا ومروعا، ولكنه يجمع اليوم 56 دولة عضو، عدد من المراقبين وعدد من المنظمات. ووسعنا العضوية أو هذا النادي السنة الماضية في قمة فيلار كوتري التي ذكرت بها الأمين العام سابقا. أود هنا أن أشدد على أهمية التعددية اللغوية والعالمية واستقبال اللغة الفرنسية لهذه اللغات. وهذه العالمية هي التي تسمح لنا بإطلاق عدد كبير جدا من المشاريع، لكي نتأكد مثلا أن الذكاء الصناعي يحافظ على التعددية اللغوية ويضمن وجود اللغة الفرنسية ومضامين اللغة باللغة الفرنسية، خاصة في النماذج التأسيسية للذكاء الصناعي، لنتأكد أن المترجمين الفوريين والتحريريين يقومون بعملهم، ولكي نتأكد من أن من حفاظ على ترجمات من وإلى الفرنسية والعربية وغيرها من اللغات. وإضافة إلى الفرنكوفونية، نحن في جامعة، وأود أن أتوجه للأساتذة والطلبة في هذه القاعة، كم أن هذا هام بنظرنا، لأن هذا ليس فقط مكان تنقل فيه المعرفة ويتعلم فيه الإنسان ويكمل المعارف التي اكتسبها، لأني فهمت أن هناك أيضا طلبة في هذه المدرسة هم أطباء وحائزين على شهادات جامعية أخرى. ولكن في هذا العالم الذي يزداد تعقيدا يوم بعد يوم، يوما بعد يوم، فإن الجامعات هي التي ستسمح برسم معالم المستقبل، لأنها تحظى بحرية أكاديمية لا تخضع لما يحاول البعض أن يفرضه. السنة الماضية كنت في جامعة القاهرة كما ذكرتم، حرية الأكاديمية التي تحملها جامعاتنا ويحملها أساتذة الجامعات، حرية المعرفة التي تنقل للطلبة، وإمكانية البحث بكل حرية، وإمكانية التعليم من قبل رجال ونساء معترف بكفاءاتهم وخبراتهم. هذا كنز أساسي، وهذا هو الكنز الذي سمح للبشرية بأن تتطور وتنمو وتعمر. وهذا هو المسعى الذي دائما حررنا معا من الظلمية ومن الانقسامات. وبالتالي إن دور الجامعات في مرحلة التفكك هذه التي ذكرتم بها، في مرحلة الانقسامات، وفي مرحلة التي تقول فيها بعض الدول لجامعاتها لا يحق لكم أن تعلموا هذه المادة أو تلك، من المناخ إلى حرية بين الرجال والنساء، حرية الجامعات، حرية الأكاديميين، حرية المعرفة هو كنز نحافظ عليه ونصونه. ولهذا السبب وبما يتجاوز هذا المشروع قررنا أيضا، وهذا ما سيتحقق السنة المقبلة، سوف نقطع مرحلة إضافية لنعطي إطارا جديدا للتعاون بين مصر وفرنسا، وأن إذا يكون هذا الموقع الجديد لجامعتنا الفرنسية المصرية، والتي إضافة إلى المدارس الفرنسية 60 والمنتسبة إليها والتي تعلم الفرنسية وبالفرنسية للأطفال وللمراهقين هذا، وإضافة إلى اللغة الفرنسية في المدارس المصرية، سوف تكون هناك جامعة فرنسية مصرية تحمل طموحنا المشترك، ونحن حريصون جدا عليه، ومع سيادة الرئيس نريد أن نفعل أكثر من ذلك. سوف نعطي زخما إضافيا للتعاون الجامعي الفرنسي المصري، ونريد أن نخلق حركة للتعاون بين أوروبا والقارة الأفريقية لإنشاء جامعات جديدة. كلمتي الأخيرة، نعم أنتم الحل للمشاكل التي نعاني منها اليوم. اليوم عندما أنظر إلى الوضع الجيوسياسي، أوكرانيا، غزة، الضفة الغربية، لبنان الذي نحبه المهدد والذي يتعرض لضربات، والوضع في الخليج وعدد من الدول الصديقة بما يرتبط بالحرب في إيران، نحن نرى التحديات التي ستواجهها الأجيال الشابة والجديدة، وأنا أتوجه إلى أجيال الشباب هنا. الحل لكثير من الآفات هي أن نعيد الوحدة بين الدول أو الفضاءات الإقليمية التي تباعدت أو انقسمت كثيرا، وأنا أرى اثنان يمكن أن تجمعهما هذه الجامعة، المتوسط وأفريقيا. وأنا لا يمكن أن أقبل أن أرى هذين الفضائين اللذين تحبهما فرنسا يستمران في العيش بالانقسامات التي نراها. إن جيلكم سمع كلاما كثيرا عن المتوسط كفضاء تحصل فيه المآسي والبؤس والفقر ومحاولة الفقراء والبائسين اجتياز بحر المتوسط، أو سمعتم عن الحروب، تكلمت عن لبنان للتو، أو سمعتم عن المشاكل في المتوسط. نحن هنا في الإسكندرية، هذه الجنة التي ضيعها المتوسط السعيد، مهد الحضارات ومهد أحلام متوسط كان يعتقد الناس أن كل شيء فيه ممكن، من دوغيل إلى يوسف شاهين، عمر الشريف، وكل هذه الوجوه التي سلكت دروب هذه المدينة أو حلمت بهذه المدينة. من واجبنا أن نعطيكم، أن نعطي لجيلكم فرصة لكي تعيدوا المتوسط إلى فضاء موحد، إلى مهد لحضارات عديدة دوما تمازجت وتزاوجت وحملت الكثير وأعطت الكثير للعالم، ليس فقط للدول المجاورة للمتوسط. وبالتالي قناعتي العميقة هي أن هذا البرنامج والفرنكوفونية والمعرفة يمكن أن تسمح لنا بتوحيد المتوسط. ومن مرسيليا إلى الإسكندرية هناك همزة وصل ليست من قبيل الصدفة. أنا معكم اليوم السيد الرئيس أيها الصديق العزيز لكي نفتتح جامعة، وهذه من أجمل اللحظات التي يعيشها قائد في بلد ما. وبعد بضعة أيام في 15 مايو أيار سوف نفتتح المواسم المتوسطية في مرسيليا، حيث هناك جامعين وفنانين ومفكرين من كل حوض المتوسط سيلتقون ليفكروا بهذا الطموح ويتأملوا بهذا الطموح. دعونا نمسك بهذا الخيط، وعن طريق المعرفة والإبداع والعلوم واللغة دعونا نعمل من أجل متوسط سعيد وموحد. هذا من أكبر التحديات لهذا الجيل.
2: Et à ce titre,
1: التحالف بين مصر وفرنسا هو تحالف من أجل السلام والاستقرار والكرم والسخاء. أريد أن تبقى اللغة الفرنسية اللغة المحبوبة للمصريات والمصريين، ولهذا السبب سوف نستمر في التقدم. العربية هي اللغة الثانية المحكية في فرنسا، هذا واقع يجب أن نذكر به، وبالتالي المتوسط موحد حول هذه التعددية اللغوية، وهذا المشروع سوف يسمح لنا بالتقدم. هذه الجامعة، وأنا أرى تنوع التلامذة والطلبة والكوادر، هذه الجامعة تبين أن الفرانكوفونية هي أيضا من عوامل النمو والاستقرار ونهضة القارة الإفريقية. كثيرا ما قالوا أن فرنسا لا يهمها من إفريقيا إلا الدول الناطقة باللغة الفرنسية، ولهذا السبب نحن بعد يومين سوف نعقد ما كان يسمى بالماضي بقمة فرنسا إفريقيا. سوف تنعقد القمة هذه السنة في نيروبي، ومعذرة السيدة الأمين العام سميناها أفريكا فورورد، أفريقيا إلى الأمام، وهذه غمزة لنقول أن أفريقيا هي قارة لغات كثيرة ناطقة باللغة الإنجليزية، الفرنسية، البرتغالية إلى آخره، ولكننا نعرف أن هناك عدد أكبر من اللغات. ولكن ما يميز الفرنسية في أفريقيا هي أن الفرنسية هي من اللغات التي تسمح بالتبادل والتجول والتجارة والتعليم والإبداع فيما بين الدول، وأحيانا داخل دولة واحدة في ما بين لغات كثيرة تتجاور دون أن تتفاهم أحيانا. وبالتالي الفرانكوفونية تسمح للفرنسية، للغة الفرنسية، بأن تلعب دورا بإعادة توحيد القارة الإفريقية، لأن الفرنسية تسمح بالسفر في التعددية اللغوية لهذه القارة، من العربية إلى الإنجليزية إلى البرتغالية إلى الولوف أو إلى لغات أخرى. الفرنسية هي لغة المبادلات ولغة توحد، وبفضل هذه الجامعة بحيلة من التاريخ، وحيث رأى البعض اللغة الفرنسية تصل بحكم الاجتياح أو الاحتلال أن تتحول هذه اللغة الفرنسية بكلمات جديدة تأتي من بوينت نوار، من أنتانانريفو أو من أماكن أخرى في إفريقيا وتتجدد، وهؤلاء سوف ينجحون في توحيد القارة الإفريقية بالكامل. فلتكن الفرانكوفونية أداة للتجمع الإفريقي الفكري المبدع والخلاق وللمعرفة، لأن هذا هو الرهان على الشباب والمعرفة الذي سيسمح للقارة الإفريقية بأن تتوحد وتخرج من الأزمات والانقسامات وتتقدم. هذا ما كنت أريد أن أقوله، وهذا ما كنت أريد أن أختتم به كلمتي. فلتلعب هذه الجامعة دورها كاملا، وأن يكون مشروع سانغور مبتكرا من جديد، ونأمل أن يكون هذا المشروع عاملا لتوحيد المتوسط وأفريقيا أيضا، ويسمح لجيلكم بمواجهة التحديات، وأن يكون جيلا سعيدا ويختار مستقبله. شكرا، وشكرا سيادة الرئيس على استقبالكم لنا هنا.
0: مستمعي راديو 90، كانت هذه هي كلمات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال افتتاحه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي المقر الجديد لجامعة سانغور، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من المسؤولين الأفارقة بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية.

أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع علا سمير.

0: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر كانت دوما جسرا للتواصل الحضاري بين الشعوب، مشددا على ضرورة تعزيز قيم الحوار والتنوع الثقافي. وأضاف رئيس السيسي في كلمته خلال افتتاح المقر الجديد لجامعة سانغور بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية بحضور الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، أكد أن مصر حرصت على الإسهام في دعم الأهداف المشتركة للعالم الفرنكوفوني، مشيدا بدور فرنسا المحوري في دعم العالم الفرنكوفوني. وأشار رئيس السيسي لأن جامعة سانغور ركيزة أساسية في دعم الدول الإفريقية لصياغة سياسات وطنية أكثر استجابة للتحدي، لافتا إلى التزام مصر بدعم مسيرة الجامعة التعليمية. وشدد رئيس السيسي على أن مستقبل القارة الإفريقية يرتكز على تمكين شبابها وتأهيل كوادرها، معلنا تخصيص عدد من المنح الدراسية لطلاب إفريقيا في جامعة سانغور. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم بمدينة برج العرب الجديدة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، وذلك على هامش الفعالية الخاصة بافتتاح المقر الجديد لجامعة سانغور. ورحب الرئيس السيسي بزيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر، مشيرا إلى أنها تعكس ما تشهده العلاقات المصرية الفرنسية من تطور ملحوظ في مختلف المجالات، خاصة عقب ترفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. من جانبه أعرب الرئيس الفرنسي عن سعادته بزيارة مصر مجددا، موجها التهنئة للرئيس على افتتاح المقر الجديد لجامعة سانغور باعتبارها صرحا أكاديميا يعزز التعاون العلمي والثقافي بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية. كما تناول لقاء الزعيمين تطورات القضايا الإقليمية، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية الرامية لاحتواء التوترات الراهنة، مشددا على ضرورة تجنيب المنطقة المزيد من التصعيد، ومجددا موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار الدول العربية الشقيقة ورفض أي مساس بسيادتها أو بمقدرات شعوبها. من جانبه ثمن الرئيس الفرنسي الجهود المصرية، معربا عن تطلعه إلى سرعة تسوية الأزمة الراهنة بما يعيد السلم والاستقرار إلى الشرق الأوسط. واستعرض الرئيسان تطورات القضية الفلسطينية والتحركات المصرية لتثبيت اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية. كما أعرب الرئيس السيسي عن قلق مصر البالغ إزاء تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية، مشددا على أنه لا سبيل سوى إحياء العملية السياسية التي تفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في لبنان، حيث تم التأكيد على أهمية الحفاظ على السلم والاستقرار، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط بما يحقق التنمية والازدهار. والمزيد من المتابعة في هذا الإطار، أجرت الزميلة وفاء شهبور حوار مع دكتور هاني هلال رئيس مجلس إدارة جامعة سانغور الدولية للتنمية الإفريقية. إليكم هذا اللقاء مستمعينا، ثم نستكمل أخبار الدقيقة الأولى للسادسة مساء.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد اليوم افتتاح بحضور نظيره الفرنسي جامعة سانغور بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية. ليوبولد سيدار سانغور الذي تحمل اسمه جامعة سانغور بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وهو الشاعر والمفكر السنغالي الشهير وأول رئيس لجمهورية السنغال وأحد أبرز رموز الفرنكوفونية. سميت الجامعة تخليدا لاسمه ودوره في تعزيز الثقافة الفرنكوفونية والإفريقية. وفي هذا الإطار يسعدنا أن ينضم إلينا الدكتور هاني هلال رئيس مجلس إدارة جامعة سانغور الدولية للتنمية الإفريقية. دكتور هاني، أنا برحب بحضرتك على راديو 90.
2: أهلا وسهلا بحضرتك.
1: دكتور هاني، جامعة سانغور هو مشروع ريادي ومركز للتميز الأكاديمي بالتأكيد تضيف إلى ثقل مصر كمنارة تعليمية إقليمية. من رأي حضرتك، يعني ما هي القيمة الخاصة التي تضيفها الجامعة ومميزتها؟
2: الحقيقة جامعة سانغور هي الجامعة الوحيدة في العالم التي تعد كوادر أفريقية باللغة الفرنسية في مجالات التنمية. ما فيش جامعة تانية في العالم لا محلية ولا دولية بتؤدي هذا الدور، وده بيدينا خصوصية شديدة وبيدينا أيضا مسؤولية كبيرة في إعداد الكوادر. إحنا بنعد الكوادر بتاعتنا، بناخد الطالب بيكون مر عليه سنة من التخرج أو سنتين، وفي في في نفس الوقت يكون سنه أقل من 36 سنة. إحنا بناخده في المجال اللي هو عايز يدرس فيه، ومنحوله من شخص عنده يعني وافد شهادة عنده خبرة قليلة، بنعيد ثقل مهاراته الإدارية وكل المهارات القيادية والحياتية، ثم نعيد تعميق وزيادة المادة العلمية اللي فيه تخصصه. في النهاية بنعد مدير أو قائد للتغيير في مجاله، بنعد دكتور ناجح في إدارة الصحة، بنعد مدير ناجح في إدارة المتاحف، وهكذا في كل التخصصات. احنا عندنا 4200 خريج في افريقيا النهارده في كل المجالات، عندنا منهم وزراء وعندنا منهم زملاء كتير موجودين في المنظمات الدوليه الاتحاد الافريقي والبنوك، عندنا ناس موجودين في كل الجهات الهامه في الدول الافريقيه.
1: دكتور هاني، جامعة سنغورة الفرنكوفونية بمدينة برج العرب بالإسكندرية صممت في مقرها الحديث برؤية منفتحة على القارة الإفريقية مع مشاركة إفريقية واسعة على مستوى الطلاب، كيف ترى أهمية ذلك عبر تحول مصر لقلب شعوب الفرنكوفونية؟
2: مصر الحقيقة باستضافتها لجامعة سنغورة منذ عام 1990 أو 1989 كان لها رؤية واضحة في ذلك الوقت، هو أن أفريقيا هي العمق الاستراتيجي لمصر. والنقطة الثانية أنه إعداد الكوادر الأفريقية في مصر بيعتبر ده نوع من القوة الناعمة التي تخدم مصر في المستقبل، ليس فقط على مستوى التعليم ولكن على مستوى السياسي والمستوى الاقتصادي. النقطة الثالثة أن النهاردة جامعة سنغور أصبحت مركز تميز دولي على أرض مصر.
1: دكتور هاني، أخيرا من وجهة نظر حضرتك، اللي بيميز جامعة سنغور عن غيرها من الجامعات الخاصة؟
2: إحنا جامعة دولية، اللي بيميزنا إن فيش حد بيعمل اللي إحنا بنعمله. إحنا مصنع الكوادر الأفريقية في التنمية.
1: الدكتور هاني هلال، رئيس مجلس جامعة سنغور الدولية للتنمية الأفريقية، شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا يا فندم، كتر خير حضرتك. شكرا.
0: استكمالا لأخبار الدقيقة الأولى للسادسة مساء، رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وذلك على هامش مشاركة رئيس الوزراء في مراسم حفل تنصيب رئيس الجيبوتي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وجدد رئيس الوزراء توجيه دعوة الرئيس السيسي لنظيره الجيبوتي لزيارة مصر بهدف تعزيز الزخم السياسي الذي تشهده العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات. وأكد مدبولي حرص مصر على التنسيق المستمر مع جيبوتي في القضايا ذات الاهتمام المشترك. اقتصاديا، وزير النقل كامل الوزير شهد التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من محور الفشن التنموي بمحافظة بني سويف، والمرحلة الثانية والثالثة من محور ديروت بمحافظة أسيوط وفتحها أمام حركة المرور. ورياضيا، الزمالك يحل ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائرية في 10 مساء في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة. الدقيقة الأولى.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: مساء الخير، مساء الفل، مساء الجمال والكريستال على اي حد بيسمع راديو 90 90.
2: مساء الياسمين،
1: مساء الياسمين والشاي بالياسمين، اي حاجه لها علاقه بالياسمين يا جماعه عايزين نحتفل بيها النهارده. احنا النهارده يا جماعه معاكم ياسمين محفوظ ومي إيهاب في اللي انت شايفه.
2: والله ما حد شايف اي حاجه، اللي انا شايفه حاجه حلوه جدا قدامي اسمها مي إيهاب.
1: بصي يا يعني جماعه دايما ياسمين بتكسفني، ما ببقاش عارفه اقول ايه، وجايبه لي كمان شوكولاته، فانا ممكن اسيب لها الاستوديو وامشي عادي.
2: المره اللي فاتت
1: كده اسيب لها الاستوديو وامشي عادي
2: واقعد الحردين عليها
1: حبيبه قلبي. طيب خليني الاول اقول لكم ان احنا ارقام تليفوناتنا 2-18-10-86، تقدروا تبعتوا لنا على رقم الواتساب 010-400-9090-4 او صفحتنا على فيسبوك الراديو 9090. عشان ايه بقى يا ياسمين؟ دي السؤال كده نجيبهم جامد كده.
2: هل انت مع فكره ان البنت تفضل مستقله ماديا حتى بعد الجواز،
1: ولا تبقى امراه افسدها الدلال؟
2: ها
1: يا ريت يا ريت
2: مفيش ست حاجه والله مفيش ست تكره ده،
1: حتى لو هي جوزها بخليها امراه افسدها الدلال، هل مهم تفضل ليها فلوسها الخاصه، ولا انتوا شايفين ان دي مش شرط طالما اتجوزت فخلاص بقى ممكن تعتمد عليه بقى
2: تبقى مستقله؟ عامه السؤال ده شائك جدا ومهم جدا، وحقيقي محتاجين نعرف اراء الناس،
1: نعرف راي عن خبرات يا جماعه اللي عندها خبره في الموضوع ده، يقول لنا
2: اللي مر بتجربه او كده يشوف هل فعلا الموضوع ده ضروري مش ضروري. المهم طبعا في انتظار طبعا مشاركات اللي بيسمعونا كلهم.
1: يلا بينا
2: يلا بينا،
1: تعالى نطلع نسمع الاغنيه دي اللي بتخلينا عايزين نتجوز على بعد بكره بالكتير، كان نصطدم بايه بالواقع. يلا يلا.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: ولسه مكان
2: خش علينا جامد كده. ايوه
1: طب بص بقى عشان هنخش بقى جامد. هل انت مع خذيهم هل انت مع ان البنت تفضل مستقله ماديا بعد الجواز ولا تكون ليها مشاركه ماديه؟
2: لا تقصدي بايه بقى مشاركه ماديه؟ يعني انا اسال يعني انا كان سؤالي كده لما لما لما بنفكر يعني انا وانتي في الموضوع هل الست تفضل يعني لازم يفضل ليها فلوسها وشغلها ولا تخليها بقى قاعده في البيت وتقطع الفرخه لجوزها بقى وتشخلل بالغوايش؟ ها
1: ايوه
2: ما قال لي
1: شغلها عبد اسمه ايه ده عبد الغفور البرعي
2: بالظبط.
1: أيوة
2: انا نفسي فاطمه مشهد دي كانت يعني الايقونه بتاعتنا كلنا. طب انا عبد الرحمن. يا عبد الرحمن
3: اهلا.
2: يا اهلا وسهلا. ازيك عبد الرحمن؟
3: ازيك يا
2: استاذ ماجد؟ ازيك يا استاذ عبد الرحمن؟ خير يا رب. ازيك يا استاذ عبد الرحمن؟ يا رب يكون السؤال كده ان شاء الله عجب حضرتك.
3: انا مبسوط جدا ان انا بكلمك لاول مره وكان نفسي اكلمك من زمان والله.
2: ربنا يخليك يا رب.
3: متابعك من ايام وقع استراد على فكره.
2: الله اكبر.
1: شفت
2: شفت بس جمهوري كويس يا ضهري.
1: ميرسي يا عبد الرحمن كلك ذوق والله. تسلم.
2: مش عايز تقول لي حاجه يا عبد الرحمن
1: يعني عشان ما بقاش شكلك وحش
2: قدامي اي حاجه. صراحة عبد الرحمن ده يوم بترجع غبار على الهواء والله العظيم فعلا. بلاش انا عبد الرحمن بقى.
3: ما تقوليش بقى انت سيحتي لي انت رأيتي منشوريه في جريدة الاهرام يا استاذ
2: زمان. اه ده حقيقي بس انت مش ناوي تقولي حاجة. طب قولي حاجة حلوة صلح اللي انت قلته.
3: ماشي بقى
2: نفسية
3: بقى
2: نفسية بقى نفسية
3: بقى
2: يا بنتي طلع معايا الهواء قولي انت ست عجوزة ارد عليه قوله ايه ده؟
1: لا ده انت كده بتجرحني انا شخصيا.
2: جرحتها هي كده عشان يعني اكبر مني.
3: نعم الكلام ده بقى له سنتين
2: مش هننساه. احنا
1: بننساه. احنا
2: بنستنى موقف وحش يحصل لنا عشان نجيب الماضي كله بتاع الناس كلها اللي مضايقانه.
3: انتوا عندكم ذاكره هي النعمه
2: ربنا يديمها علينا يا ابني. الله اكبر في عينك يا عبد الرحمن. قول لنا بقى يا عبد الرحمن انت شايف ان الست تبقى مستقله بعد الجواز ولا تحب النموذج الست اللي بتشخلل بالغوايش؟
3: لا هو بصي احنا لازم كل واحد يساعد الثاني يا استاذ زمي. مش الست بتساعد الراجل بس. الراجل يعني كل واحد مثلا انا مزنوق هي تديني هي مزنوقه كده.
2: لا انا مش مع بقى انك لو مزنوق تديك بقى.
1: انت ليه تديني اصلا؟ هتديني ما تتجوزش.
2: بالظبط كده قولا واحدا.
3: مفيش عندكم
2: غير هات
3: مفيش خد ابدا.
2: لا مفيش.
1: لا ما هي لو
2: مش تاخد صحتي
1: مش هتاخد اهتمامي. المهم فكره تبقى مستقله ماديا.

0: يعني مثلا انت مالكش انك تسألها في المرتب بتاعها،
1: لا مش هسألها،
0: مالكش.
1: مش هسألها.
0: لكن هي لو حابه بمزاجها كمشاركه يعني عارف انت اللي هو ايه، انا هساهم بس بمزاجي، ما يبقاش بقى فرض عليا، ما يبقاش استحقاق بقى ان هو انا لازم.
2: بص يا ياسمين، عم عشم مات والمعامله خد وهات من الاخر كده.
0: الله عليكي.
2: مش
0: مع تحيه
2: على الكلام،
0: كشكميه اهي
2: خربشي على الكلام. نورتنا عبد الرحمن، يومك زي
0: عبد الرحمن. باي باي،
2: احنا مبسوطين بيك. تعالى نسمع عمرو دياب بقى ونرجع نكمل حلقتنا.
0: يلا بينا، بتهزر؟ يلا بينا نهزر.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: الثانية الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90-90.
2: اللي انت شايفه راديو 90-90 ولسه معاكم ياسمين محفوظ ومي إيهاب, ولسه بنتكلم عن هل انت مع ان الست تفضل مستقلة ماديا بعد الجواز ولا لأ. وعايزين نزود بقى, يعني لو هي بقى مستقلة وبتشتغل ومعاها فلوس, هل حاجتها بقى الشخصية تجيبها لنفسها ولا المفروض هو اللي يجيبها لها؟ احنا كده, احنا بالنسبه لبعض الرجاله كده احنا
3: اشطار,
2: احنا اشطار جدا فعلا.
3: هل بقى نفسها تجيب شنطه مثلا؟ ما اعرفش, هل انت اللي تجيب لها الشنطه مثلا ولا ما انت ما انا سايب لك مرتبك
2: بالظبط؟ ده لو سايبه لها بقى
3: مثلا. يعني
2: احنا معانا مادي, يا مادي مساء الجمال والكريستال.
4: مساء الجمال والدلال على الوردتين اللي منورين استوديو 90-90 مي وياسمين.
2: الله الله الله,
3: انت شاعر يا مادي؟
2: يا شاعر بالجو الاسري اللي
3: بيحصل.
4: ايوه بالظبط كده.
2: اخبارك ايه يا مادي؟ مش كنت اتكلمنا الاسبوع ده نحتفل بعيد ميلادك كده ونغني ونزقطط
3: بعيد ميلادك؟ هبت يا مادي.
4: انا والله العظيم عايز اقول لك ميرسي جدا على المعايده الرقيقه اللي بعتها لي على على الفيس, بجد على راسي والله العظيم.
3: فعلا ان مي حد
4: مي
3: وبيقدم مستمعي جدا, و
4: مي بنت اصول
3: دي حقيقه.
2: الله يخليك يا بنت.
3: والله
2: يا جماعه الكلام ده
3: بس والله بقى انا حاجه, يعني مش الشخص السالك يعني, لا اقوله لك بس من الاخر.
2: ربنا يخليك يا ياسمين والله. يا جماعه شكرا. توترت عمالة
3: فشفت بقى اللي ماشي بلا ساعة طلقة دي.
4: ما بنقولش حاجة
2: أكتر من حاجة. قول لي بقى, انت شايف ازاي الموضوع؟ هل الست لازم تفضل مستقلة ماديا بعد الجواز ولا مش شرط؟
4: اكيد جدا.
2: ليه بقى اكيد؟
3: انت بتجوز يا مادي اصلا؟
4: لا
2: لسه.
3: على البر يعني. طب احكي
4: بس. اكيد اكيد لازم تبقى مستقلة ماديا, ولازم مثلا مالية الخاصة. لو مثلا احتاجت حاجه زياده, مثلا هو مثلا جوزها مش قادر عليها, هي تقدر تكبر نفسها. تمام.
2: طب لو هو قادر وهي قادره, مين اللي يجيب الحاجه؟
4: هو
2: الحاجه
4: طبعاً
2: بتاعتها.
4: لا هو طبعا,
2: حتى لو الحاجه دي رفاهيه.
4: طبعا هو اللي يجيب.
2: طب يعني والله كويس ان النموذج ده لسه موجود.
4: هي وهي
2: لا لا لا بتاخدش كده لسه ما اتجوزش.
4: هي مي هي كمان ليها ذمتها الماليه, عشان لا قدر الله لو حصل انفصال هي يبقى ليها حاجه معتمده عليها. ما يبقاش مثلا يقول لها روحي في الشارع او كذا, لا ليها حاجتها هي تند عليها.
3: بس في وجهه نظر تانية يا مادي بتقول ايه بقى؟ طول ما الست عندها ذمه ماليه مستقله ده بيكون لها دفع اكتر ان يوم تستغنى عن جوزها وتطلب الطلاق.
2: لا ما هو في رجاله بتبقى مش عايزه الست يبقى معاها فلوس عشان كده
3: بالظبط,
2: ما تقدرش
3: بالظبط.
4: لا ما هو لو كل ست, لا على فكره ما بيحصلش. هو كل لو كل ست معاها فلوس تمام هتسيب جوزها عشان هي معاها فلوس وقادره وهتسيبه تاني يوم, يبقى هو اكيد هو اللي مش كويس. بقى هتسيبه ليه؟
3: يعني فكره انا بقراها على الفيسبوك.
2: بس عايز اقول لك على حاجه ياسمين في الحته دي, يعني دلوقتي انت هل انت تحب ان مراتك تبقى عايشه معاك عشان هي ملهاش مصدر دخل تاني, ولا عشان هي بتحبك وانت شخص كويس؟ يعني ما هي
4: لا اكيد اكيد اكيد تبقى بتحبه وهو يكون شخص كويس. وهي لو هتساعد في البيت, وهي لو هتساعد في البيت هيبقى فضل, هيبقى فضل منها.
3: المشكلة ان في بعض الشخصيات لما بلاقي الست بتساعد في البيت بيتحول الموضوع انه خلاص بقى ايه
2: اللي هو انت مش قادر تسيب الست. هتبقى الاسبوع
4: ما هو بيعتبره حق مكتسب, عشان هي البنات المفروض بتفضل اللي هي بطبيعتها حنينه ومعطاءه, فبتفضل تدي تدي تدي تمام. فهو في الاخر بيعتبره حق مكتسب ومفيش امتنان. تمام. فهي هي البنت لو ما لقتش منه امتنان هي توقف, ما تفضلش تدي تدي تدي. لا هو هنا الطب مفيش امتنان.
2: اصيلي يا مادي ومن ناس
3: نورتنا يا مادي تاخد بنات.
4: انا بس عايز 30 ثانيه بس, دي 30 ثانيه هقول بس ميرسي لسما ولمروجي والعيشة صابر ووفاء ومروه وزينة عائلة الراديو 90-90 كلهم اللي بعيد ميلادي. ميرسي جدا, وعلى رأسهم الإعلامية مي إيهاب لتاني مرة ميرسي جدا جدا
2: جدا.
4: وجيبي لي أصالة بليز تراك. شكرا. تمام. وإهداء ليكوا كلكم.
2: يا سلام
3: يا سلام. كل سنة وأنت طيب. مرة تانية يا مادي.
2: تعالي نطلع بقى نسمع الحب جاني جاني خدني ورماني.
3: بعد الشر عنك. لا ما تقوليش كده. اخدوا كلمك. لا
2: ماشي يا مادي.

0: للصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهرا ومعك للصبح، سهرا ومعك للصبح.
2: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة
3: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 9090 ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: هواها مصري.
1: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
2: اللي انت شايفه لسه معاكم ياسمين محفوظ ومي إيهاب, ولسه بنتكلم عن انت مع ولا ضد ان الست تبقى مستقلة ماديا بعد الجواز. بعد الجواز احنا معنا محمد. يا محمد
3: فندي.
2: يا مساء الخيرات.
3: سال فول عليك
2: يا سال ياسمين.
3: حبيبي
2: قول لي بقى شايف الموضوع ازاي؟ حسك كده الموضوع يعني ايه جاي لك في حته كده؟ قول لي جالك حاجه؟
3: لا حي شعبي, وعايز اقول الموضوع بصراحه.
2: اه قول.
3: هي لسه استاذه اصاله ايه شكرا على اللي وقفه في ظهر عيوه وسنده.
2: اه
3: يعني هي تشكر على اللي بتعمله.
2: ماشي, فانت عايز تقول ايه بقى؟
3: يتقال لها شكرا حضرتك.
2: اه يعني انت عايزها تقف جنب جوزها ويتقال لها شكرا؟ عايز الاثنين.
3: لا اللي انا بقول وجهة نظري.
2: ايوه ما انا بتكلم عن وجهة نظرك. اه احنا عايزين نسمع وجهة نظرك بالتفصيل يا محمد عشان يعني.
3: طب هو كده مش بالتفصيل؟
2: لا يعني انت شايف ان هي لو مستقله لازم ولا لازم تساعده, ولا تبقى ست وحشه, ولا مش لازم, ولا بارادتها؟
3: يعني لو ساعدت بارادتها يتقال لها شكرا.
2: ولو مش حابه, لو هي مش عايزه تساعد,
3: خلاص براحتها.
2: اه لكن مش هيرجع يقول لها بقى انت غلطانه. انت
4: تتجوز يا محمد؟
3: متجوز. اه
4: طب والمدام بتشتغل؟
3: موظف حضرتك.
4: ايه بتساعدك؟
3: اه
4: بتقول لها شكرا؟
3: طبعا لازم تتشكر.
4: يعني انت دايما ممتن ان هي يعني اصل بص اهم حاجه في حياه الست بشكل عام سيبك ان هي بتشارك,
2: الراجل يقدرها.
4: شكرا. اه ده اللي انا عايز اقوله.
3: التقدير حلو. التقدير حلو.
4: يعني انت بتقدرها تقول لها شكرا, بتبقى ممتن ان هي بتساعد وبتساهم معاك.
3: اه التقدير في مجتمعنا حلو.
2: نورتنا يا محمد, يومك زي الفل.
3: الله
2: يخليك يا فندم. باي باي. تعالي نشوف بعتولنا ايه على الواتساب كده ياسمين.
4: قولي
2: يلا بينا.
4: مدينة.
2: انت معاكي واحد زي اللي معايا. ما تفتحي وتبص ياسمين في ايه مالك؟
4: انا معتمد عليك اعتماد كلي.
2: مكسله. اوكي. انا بص عامله زي الست بالظبط او زي الراجل. الست بتصرف, انا خلاص بقيت معتمد عليها. بس ضعف. بصي ست بتفتح تقرا من على
4: انا تكسيد للراجل اللي هو ايه يعني انت بتصرفي؟ طب يلا عيش حياتك.
2: رقم اخره 299 بيقول سلام عليكم. السيد خالد بيقول لازم تبقى مستقله وتفرفش. الاثنين.
4: السيد خالد
2: هو اللي بعت لنا.
4: اوكي.
2: وبيقولوا سمعونا تامر عاشور هيجي لي موجوع. طب انت ازاي عايزه تفرفش وعايزه تسمع تامر عاشور؟ ما هو الاثنين مع بعض مش جايين.
4: هو انفصل عن واحده رفضت ان هي تساهم فيه فهيجي لي موجوع.
2: بالظبط كده. رقم اخره 71 مساء السعاده يا مي, بكره عيد ميلاد بنتي. بارثي نادر, ممكن تهنئة حلوة منك واغنية محمود العسيلي 150 سنتي اهداء ليها. حاضر هشغلها لك. وكل سنة وهي بألف خير كده يا رب, ودايما منورة حياتكو كده. رقم اخر 31 مساء العسل على احلى مذيعات في مصر. الله بحب الكلام ده قوي.
4: الله.
2: انا بقول ان موضوع المشاركة ده حسب الحالة المادية للزوج. لو الدنيا مرتاحة وفخفخينة وكنافة بالقشطة طبعا تستقل ماديا. لو الحاجة بنك والزوج بيكح تراب ممكن تشاركه ولو في مصاريفها على الاقل. وكل ده بيرجع لمدى الحب والتفاهم بين الزوجين. وطبعا لا, وطبعا لا الفلوس بتعمل رجالة ولا الستات بتعمل فلوس. ومادة مجدي من اسكندرية. احنا مسا عليك يا مجدي, انت كلها اهل اسكندرية. طيب احمد ابراهيم بيقول مساء الفل وياسمين عليكم يا مي وياسمين. بيقول مساء الفل والياسمين عليكم يا مي انت وياسمين. شايفه
4: خدت بالي.
2: بيقول انا مع ان الست تشتغل بعد الجواز ويكون لها استقرارها المادي, بس بشرط انها ما تاثرش في شغل البيت. طب ما تساعدها في شغل البيت.
4: لا ثواني بقى, عشان كده بقى انت دخلت في منطقه شائكه وده هنشوف اللينكات اللي جايه.
2: بالظبط كده.
4: ايوه
2: تعالي نسمع الاغنيه الجايه دي ونرجع نكمل حلقتنا بعد نشره الاخبار. يلا بينا.
4: يلا بينا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد اليوم افتتاح المقر الجديد لجامعة سانجو بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، وذلك بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من ممثلي الدول والمؤسسات الدولية. وخلال كلمته في حفل الافتتاح، أكد الرئيس السيسي أن افتتاح جامعة سانجو يمثل لحظة فارقة تتعاظم فيها التحديات التنموية وتتزايد فيها الحاجة إلى بناء شراكات دولية فعالة قائمة على التضامن والتكامل، خاصة بين دول الجنوب. الرئيس السيسي أشاد أيضا بالدور المهم الذي تطلع به المنظمة الدولية للفرنكوفونية، مؤكدا حرص مصر على الإسهام في دعم الأهداف المشتركة للعالم الفرنكوفوني، انطلاقا من إيمانها بأهمية هذا التعاون إلى جانب الشراكات مع دول الشمال. وخلال كلمته أيضا أشاد الرئيس السيسي بدور فرنسا وحرصها على دعم جهود إعادة الكوادر الأفريقية من خلال المساهمات المالية وبرامج المنح ونقل الخبرات، بما يعكس الالتزام بدعم الاستقرار والتنمية في إفريقيا. من ناحية أخرى، أكد رئيس السيسي أن دفع العلاقات بين مصر وباقي الدول الأفريقية يمثل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية المصرية في ظل ما تحظى به هذه العلاقات من عمق تاريخي واحترام متبادل ووحدة المصير، مشيرا إلى أن مصر حرصت دوما على دعم جهود التنمية في جميع أرجاء القارة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال خلال كلمته بافتتاح جامعة سانجو أنه يجب منح الأجيال المقبلة فرصة لإعادة توحيد المتوسط، مشددا على ضرورة إعادة الوحدة بين الدول لمواجهة التحديات الجيوسياسية. وعبر حسابه الشخصي على موقع إكس، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن سعادته بلقاء الرئيس السيسي مجددا لتعزيز العلاقات الوطيدة بين مصر وفرنسا، مشيرا إلى أن افتتاح الحرم الجامعي الجديد لجامعة سانجو يجسد التزام مصر البالغة والثقافة الفرنسية. وخلال استقباله الرئيس الفرنسي على هامش افتتاح المقر الجديد لجامعة سانجو، أكد الرئيس السيسي أن زيارة الرئيس ماكرون لمصر تعكس ما تشهده العلاقات المصرية الفرنسية من تطور ملحوظ في مختلف المجالات، خاصة عقب ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. الرئيس السيسي استعرض أيضا خلال اللقاء الجهود المصرية الرامية لاحتواء التوترات الراهنة، مشددا على ضرورة تجنيب المنطقة المزيد من التصعيد، ومجددا موقف مصر الثابت الدعم لأمن واستقرار الدول العربية الشقيقة ورفض أي مساس بسيادتها أو بمقدرات شعوبها. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أشاد بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية السنغالية والحرص المتبادل على الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، مؤكدا أن مصر تنظر إلى السنغال كشريك استراتيجي مهم في منطقة غرب إفريقيا. تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال لقائه نظره السنغالي على هامش افتتاح المقر الجديد لجامعة سانغواغ بالإسكندرية. وزير الخارجية التقى أيضا مع رئيس وزراء جمهورية بوروندي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق أزاء القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في ضوء تولي بوروندي رئاسة الاتحاد الإفريقي. اقتصاديا، وزير النقل كامل الوزير شهد التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من محور الفشن التنموي بمحافظة بني سويف، والمرحلة الثانية والثالثة من محور ديروت بمحافظة أسيوط وفتحها أمام حركة المرول. رياضيا، الزمالك يحل ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائرية في 10 مساء في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.

0: شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90-90.
1: أنا عن نفسي لا عايزة أبقى سترونج ولا أبقى امرأة قوية مستقلة. أنا عايزة أبقى امرأة أفسدها الدلال يتصرف علي عادي جدا، أدهن فولترين ونام، ما عنديش طموحات أكتر من كده في حياتي.
2: بالنسبة للشغل
1: ما نشتغل من باب الترفيه، فاهمة؟ إنما في الآخر ماشي أصرفه الفلوس دي كلها. يعني أنا أساسا ممكن آخر الشهر بيتجمهر قدام البيت مندوبين الشحن.
2: عارفة طبعا
1: دي حاجة معروفة،
2: عشان معاكي فلوس وتروح تشتري أونلاين، يعني
1: الآخر ربنا هيفرجها
2: وقتها وقت ما يزيد الحاجة.
1: ففي الحالة دي بنعمل إيه؟ عايزين بقى حد بقى هو اللي كده.
2: هو على فكرة برضو إن في راجل يبقى سند في الأول في الآخر، ما يبقاش يعني. أنا مثلا أفتكر لقاء ما بين الله يرحمهم الفنان والنجم سمير عبد العزيز، سمير غانم ودا عبد العزيز الله يرحمهم يا رب. فهي كانت بتقول فكرة مثلا، بتحكي عن موقف طريف بينهم، فبتقول مثلا فاتورة الكهرباء، يعني في فلوس في البيت، يعني مش سمير يدفع ولا لازم تدفع، هو أي حد موجود بيدفع عادي. هي دي بقى الكونسبت اللي أنا عايز أتكلم فيه. فكرة أنا ممكن مثلا أنا جاب، يعني هو جاب أكل مثلا، أنا أدفع هو يدفع، بس ما يبقاش حق مكتسب.
1: ما هو مع الوقت هيبقى حق مكتسب يا ياسمين، ما
2: هي دي المشكله بقى. هي دي المشكله بقى. فكره ان ايه بقى،
1: بص اللي انا اعرفه ان اللي يحبنا يدينا الفيزا بتاعته، ومفيش سعاده في الحياه
2: طريها انت
1: بقى. مفيش سعاده في الحياه اكتر من، عارفه صوت المكنه بتاعت الفيزا؟
2: ايوه عارفه
1: صوت السعاده. احنا معانا خديجه، تعالي نشوفها بتقول ايه.
2: يلا يا خديجه.
3: ايوه
1: مساء الفل، ازيك يا خديجه؟
2: خديجه ولا خديجه؟ عشان في ناس بتحب بقى
3: اللي يعجبك. اللي يعجبك
2: خديجه. عرفت ايجيبت خديجه؟ مصر خديجه.
3: هو ده راديو 90-90
1: يا ستي؟ ده راديو 90-90، احنا مبسوطين انك موجوده معانا.
3: ايوه انا هقول لك، بس ده 90-90 اللي فيه بنتين حلوين.
1: الله
2: الله مازن ياسمين.
1: الله الله
2: حبيبتي، احنا ندلعها بقى.
3: مساء الخير يا جمال يا تعميل.
1: مساء الورد. قولي لنا بقى، ايه شايفه ان الست تبقى مستقله ماديا بعد الجواز ولا لا؟
3: لا، لو هم في البدايه هي موظفه وهو موظف، من البدايه هم هينسقوا المصروف مع بعض بهدوء. ممكن الزوج،
1: طب هي لو شاركته في مصاريف البيت، هو بقى هل هو واجب عليه بقى يساعدها في شغل البيت؟
3: لا، هو بصي، لو مرتبه كويس مفيش داعي يبص لمرتبها. الا هي بمزاجها بقى، لو حابه تجيب حاجه اضافيه. وبعدين انا بشوف شتات كتير قوي هم بيحبوا يعمروا البيت قوي.
2: اللي هم بيحبوا مثلا يجيبوا الحاجات اللي
1: زياده.
3: بصراحه
2: تجيب مثلا يعني الفراير هي محتاجاه، ما اعرفش.
3: يعني ستات شفتهم ما بيحبوش يلاقوا حاجه ناقصه معاهم. لدرجه في ست كبيره معاها احفاد. الست دي عندها خرز اسمه خرج النجف، اسمه كريستال من زمان. بتلضمه عقد يعني. وتبيعه وتجيب متطلبات الاولاد.
1: الله، طب ما ست المكافحه هو دي حاجه
2: كويسه. كمان بتسلي وقتها بحاجه بتجيبها.
3: ست كبيره بس تقول لك ايه، يعني ما الخرز مركون هنا، وانا يعني هلضمه، هتعب شويه في اللضم بتاعه وهظبطه كده، وكريستال من الكريستال الحلو، وهخلي يعني بنتها بتشتغل، تقول لها خدي 4-5 وريهم لزمايلك. يعني بصي طريقه
1: التسويق كمان. ايوه عن بعد، فكر ده فكر فاخر. ده
3: بتسوق لها ازاي الست الكبيره دي؟ يعني حاجات جميله قوي. الست مهما تكون عظم في قفة، هي بتكافح، هي ما تسيبش بيتها ناقصه حاجه. وبصرف النظر هي معاها زوج او معها الزوج،
1: لا بس هو يعني طبعا هي اكيد هتبقى بتعمل ده بحب لو هو الراجل اصلا كويس معاها، انما ما تبقاش كمان مش كويس وتقول لي هاتي.
2: بس انا بحس ان ده فكره
1: نورتيني شويه. نورتينا، يومك زي الفل.
3: شكرا حبيبي.
1: شكرا.
2: يعني اللي اتكلمت فيه خديجه، اعتقد ان الناس القديمه شويه اللي عندها الفكر ده، لكن دلوقتي مع التطور اللي حاصل حتى في العقليات، في الوعي، في اللي احنا بنشوفه على السوشيال ميديا اصلا، فبالتالي فعلا كل واحده بقت حاسه من ضروره الحياه ان يكون لها ذمه ماليه مستقله. مش عشان حاجه، افرض لا قدر الله حصل ظرف وجوزها ما كانش موجود، تقدر ان هي تعمل حاجه.
1: افرض قرر يتجوز عليا، اعمل ايه ساعتها؟
2: لا دلوقتي مفيش بقى
1: مفيش
2: بقى المأذون هيبلغ يعني مفيش مفيش مفر ما تحاولش يعني يوم ما هتقرر انك تتجوز.
1: لا انا لسه شايفة بوست قبل ما انزل يا ياسمين على الفيسبوك, واحد بيقول انا قررت اتجوز تاني اخد ايه لمراتي وانا رايح لها. فتخيلي الناس بقى قالوا له تاخد
2: ايه. ايوه بقولي بقى الفكرة الكريتيف بقى الناس اللي
1: هو اولا قالوا له سلم على الشهداء اللي معاك دي اول حاجة. في ناس بقى قالوا ايه تاخد كفر ابيض تاخد
2: أيوة
1: حاجات كرييتيف كده يعني فاهمه
2: لكن فاتك على ايدك
1: بس لكن تاخد لها معاك 2 كيلو مانجا يعني ورايح تقول لها انا هتجوز مش هينفع.
2: بس عايزه اقول لك على حاجه برضو انا عجبني قوي فكره ان فعلا لازم تبقى الست مطلعه وعارفه ان جوزها هيتجوز. لا في حاجه تانية كمان اللي عجباني في القصه دي كلها قوي ان الناس هتفكر مليون مره قبل ما تاخد فكره الجواز. ليه؟ بمعنى دايما اقول يا جماعه لو انتم مش قادرين تربوا عيال ما تخلفوش, لو انتم مش عارفين تفتحوا بيت ما تتجوزوش. فالقصه دي فكره ان انت بقى علشان تغير فكرك او ان عايز تتجوز, لا في قواعد اتحطت, في قوانين
1: قوانين بصراحه الجديده يعني احنا بنأيدها جدا. بس خلينا نسمع الاغنيه دي ونرجع نشوف بقى الموضوع. يلا بينا.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: انا شايفه افضل مشاركه في الحياه يا جماعه ان الراجل اللي يجيب فلوس وسيبها تصرفها. ده نوع من انواع المشاركه الهيله الوجدانيه اللي مفيش زيها. زي ما احنا من ضمن المشاركه ان احنا بنطبخ هم بياكلوا واحنا بننظف هم بيبهدلوا كده، فهم يجيبوا فلوس.
2: اكتر حاجه مستفزه ان يقول لك بس ما شغل البيت ما ياثرش عليها. هو مبدئيا لو انت هتتكلم حتى من ناحيه الدين، هو اصلا مش مفروض على الست ان هي انت المفروض اصلا تجيب لها اللي تساعدها. تمام، فهي بتوفر

0: بتجي الحاجات دي منين؟
1: مش عارفه هي بتيجي في دماغي دلوقتي
2: احنا والله العظيم قاعد على ظهر الكباس.
1: حصل. احنا معانا احمد. يا احمد
3: يا مساء الفل.
1: يا مساء الورد. عامل ايه يا احمد؟
3: الحمد لله. انتوا الاخبار كله تمام؟
1: احنا كويسين. انت اخبارك ايه؟
3: انا مبسوط جدا انا بكلمك والله.
1: ده احنا مبسوطين بيك جدا يا
0: من دواعي سرورنا والله.
1: حصل.
3: بس تسمحوا لي لو اختلف معاكم شويه حاجات.
1: اختلف زي ما انت عايز. اختلف. بص اختلف خالص.
3: طيب الحمد لله. بصي انا الناس الموضوع على كذا جزء. اول جزء نمسك الراجل. الراجل انا من وجهه نظري الراجل وما كان انا بتكلم عن الراجل اللي بجد الراجل اللي
1: برافو عليك
3: يصرف على البيت ويصرف على مراته ويصرف على عياله ويكفيها من كافه شيء فروم اي تو زي ده مش المفروض انه يقدم على خطوه الجواز.
1: مش المفروض انه ياخد خطوه الجواز اصلا؟ ليه؟ مش فاهمه. مش فاهمه.
3: لو هو ما يقدرش يفتح بيت
1: لو ما يقدرش
3: وما يصرفش على مراته وعياله ويكفيها
1: ماشي وما يتجوزش
3: ما يتجوز ده رقم واحد بالنسبه للراجل.
1: كلام حلو زي اللي احنا قلناه.
3: حلو. وبالنسبه للست طبعا طبعا طبعا ذمتها ماليه مستقله وكل فلوسها اللي سواء بتاخدها من اهلها اللي ورثاها اللي شغلها اي حاجه دي خاصه بيها هي. حلو. ده اول جزء انا متفق معاكم فيه جدا. بس خلينا نمسك بقى من الجزء من ناحيه الست. هو الست بتتجوز ليه؟
1: عشان تعمل اسره.
0: وانت رحت رحت تقدم لواحده ست ليه اصلا؟
3: انا لا انا كنت بتكلم على الست. انا كراجل
1: عشان تعمل تكون اسره.
3: انا رايح اشتغل واكون اسره واصرف على البيت. هي الست بقى متجوزه ليه؟
1: عشان تكون اسره وتبقى
0: عشان تساعد الراجل
1: يكون اسرتك.
3: حلو. يعني التارجت الرئيسي بتاعنا في الجواز هو الاسره والبيت
1: والاطفال. مظبوط.
3: صح. حلو. فهنا شوف
0: لا مودة وسكنة يعني هو ربنا قالها.
1: ماشي. لا اسمعني انا فاهمه هو عايز يقول اصبري بس
3: قول. شغل الست هل هو غايه ولا وسيله؟
1: لا هو ممكن يكون غايه. ممكن يكون غايه ان انا عندي غايه ان انا اكون اسره وعندي غايه
0: والله هي غايه لغايه تبقى وسيله.
3: ما هو لا هو انا من وجهه نظري لا هو احنا هنا
0: لا شغل الست. اصبري بس
1: انا فاهم
0: الهدف هو في الجواز هو غايه لغايه ما يبقى وسيله لانه هيجي له وقت.
3: الهدف الرئيسي في الست جواز هو جوزها واولادها رقم واحد.
1: ماشي.
3: حلو. الشغل لو انا مضطره يعني انا شايفه جوزي ده وضعه المادي اللي يصرف على البيت هل انا متطوعه عايز اتجوز واصرف؟ انا لو راجل انا مش هقبل. حتى لو هي عرضت انا مش هقبل.
0: لان مش هتقبل انها تصرف ولا مش ما تشتغلش
1: انها تصرف.
3: لا مش هتقبل انها تصرف.
0: اوكي. لكن تشتغل عادي.
3: عايزه تشتغل معلش مع احترامي رقم واحد بيتها واولادها لو ده هياثر على البيت وعلى الاولاد بيبقى بلاش منه.
1: طب يبقى من الاول خد واحده ما بتشتغلش. ليه تاخد واحده بتشتغل وتقول لها ما تشتغليش؟
3: بالظبط. هو كله اللي اتفق في الاول بس هي الفكره انا بتكلم هنا من وجهه نظر الست. الست انا داخله الجوازه دي ليه؟ انا عايزه ارتبط بالراجل ده ليه؟ هل انا عايز الراجل ولا يعني اصل ما يعني خلينا نفترض
1: ما ينفعش عاوز الاثنين في ايه يا احمد؟
0: وانت عايزين كل حاجه هي حاجه غريبه جدا.
3: واحده ست بتشتغل من 8 الصبح للساعه 5 هتروح البيت هل ده مش هيجي على حساب بيتها وجوزها وعيالها؟ اكيد هيجي.
1: ماشي اكيد.
0: وانت لما انت اتجوزتها
1: مش عارف
0: بالظبط اتفاجئت
3: ما بالظبط ما من الاول احنا متفقين على كذا ان الهدف بتاعنا ايه. لو انا من الاول رضيت بده مش من حقي اجي بعد كده وازعل واوقف
1: شغل. بص هو في الاخر يا احمد الموضوع كله بالاتفاق لكن انت متفق معانا على الثوابت ان الراجل هو المسؤول عن ده وان الست ممكن تعمل ده نوع من انواع المشاركه. يعني
3: هل الراجل لما بيصرف على الست ده ممتنه ليه؟
1: مالها ده واجبه.
3: دلوقتي قلنا لو بالظبط يعني الست لما بتصرف قلنا لو صفت بمزاجها على البيت هي صفت بمزاجها وما بتنتظرش امتنان من الراجل زي ما هي مش بتبدي اي امتنان للراجل.
1: لا هي ممكن تديله لكن هو في الاخر
0: مش شايله معاك قوي يا احمد. هو في حاجه
3: هو احنا كده واجبه ده مفروغ منه.
0: لا لا لا بجد لا لا لحظه لا لا لا هولد هولد هولد هولد هولد
1: بس انت خلي معاك.
0: لا لا والله انت شايله معاك. انت في حاجه الموضوع يعني اصلا في حاجه نقدر نحل.
1: نورتنا يا احمد يومك زي الفل.
3: انا بتكلم غلط ولا صح؟
1: انت زي الفل
0: نورتنا. احنا بنحترمها في الاول في الاخر.
1: نورتنا يومك زي الفل. باي باي.
3: ربنا
1: يخليك. طيب بصي انا يعني هو شايف ان الراجل طالما هو بيشتغل والست ما بتمتنش لان واجبه فهي المفروض تشارك وهو ما يمتنش. لا ما هو مش واجبها. انا قفلت عشان اعرف اقول اللي انا عايزاه.
0: بس هو في حاجه مهمه جدا ان الناس مش قادره تفرق. يعني هي لما بتيجي تشتغل انت واخدها بتشتغل. بس في سؤال اهم بقى عايزين نطرحه الحلقه اللي جايه بعد اذنك طبعا.
1: الحلقه الجايه
0: يعني
1: بقى
0: ان شاء الله. هل فعلا عمل الشغل بيأثر على اهتمامها وتربيتها بالولاد؟
1: نشوف بقى الناس من تجاربهم
0: هيقولوا ليه الست مطالب منها ان هي تربي والاب فين حتى الاب بيشتغل. يعني ليه

0: الست مثلا مطالب منها ان هي تعمل كل حاجه, وفي الاخر لما الولد بيعمل حاجه او بنت شوفي تربيتك
1: شوفي ولادك يا هانم
0: بالظبط, ما ده حاجه شائكه برضو يعني ومستفزه جدا.
1: بس انا عايزه اقول لك ان في برضو حاجه غريبه جدا, ان دايما لو يعني لو الابن ده عامل حاجه كويسه هما الاثنين بيقول لك ولادنا
0: لا عمل حاجه وحشه بياخد كده بياخد قوي من نفسه يعني عارفه حاجه غريبه جدا. فيك يا استاذه
1: انا شو عايز اسال, هقصل تاني ويرجع
0: يلا بينا.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: الزمالك يحل ضيفا على الاتحاد العاصمة الجزائرية في 10:00 مساء في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. صلاح محسن يشارك في تدريبات مصر استعدادا لمواجهة الأهلي الأربعاء المقبل. مانشستر سيتي يستضيف برنتفورد حاليا ضمن منافسات الدوري الإنجليزي. برشلونة يتسلم درع الدوري الإسباني رسميا حال فوزه على ريال مدريد غدا. خوان باسكوال يعلن قائمة منتخب مصر الأول لكرة اليد استعدادا لودياتي أيسلندا في إطار التحضيرات لبطولة العالم المقبلة. الأهلي يهزم سبورتينج ويحسم لقب دوري سيدات اليد قبل الختام بجولتين. وأخيرا البطل المصري محمد علاء يتوج بميداليتين ذهبيتين في بطولة الجمهورية لألعاب القوى البارالمبية.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: الجديد
3: اللي انت شايفه
0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
4: لسه معاكم ياسمين محفوظ ومية هف اللي انت شايفه. ولسه بنتكلم عن انت شايف ان الست المفروض تبقى مستقلة ماديا بعد الجواز ولا لا. معنا اشرف.
5: يلا يا اشرف ادينا بقى.
6: السلام عليكم يا استاذ.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا
6: عرفت؟ يا عرفت النيل.
4: عرفت النيل مرة واحدة.
6: وكوكب 90 90 وعمر 90 90 وبنبنات 90 90 كلها.
4: الكلام الحلو.
6: وبعدين بنتي من طيارة قلبك ومن احترامك جايبنا النجوم والكواكب والسحاب مع ده قدامك.
4: ده هي الاساس. صاحبة المكان صاحبة البيت.
6: دي صاحبة البيت.
4: لا يعني بص البيت انا وانتي فاهمة. انا بشكرك على
6: البيت واحنا بنشكرك او والله.
4: والله كلك ذوق يا اشرف. انا اللي بشكر بيتك. انا اسمع يعني
6: اتوجه للشمعة القايدة اللي قدامك دي استاذة ياسمين. اقول لها اهل الزهر الحمراء واهل الضرب الاحمر وعم سامي فؤاد والحاج احمد السكران وسامة وندى بيسلموا عليك.
4: سلمي عليهم بقى يلا. سلمي عليهم احلى سلام عليكم. مساء الفل عليكم وعلى كل اهل الزاويه الحمراء. احسن ناس والله.
5: اجدع ناس طبعا.
4: قول لي بقى يا اشرف انت بتقول انت متجوز يا اشرف؟
6: انا طبعا مش هتزوج ومعايا ثلاث عيال.
4: طب انت بتقول لها كلام حلو من ده؟ صحيح ده سؤال مهم
6: جدا. انا بقول والله بقول وبعمل الحمد لله.
4: طب الحمد لله. طب انت بتشتغل يا اشرف؟
6: بس انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه.
4: بتشتغل
6: المغرب؟ طبعا مراتي
4: هي.
6: لا الحمد لله ما بتشتغلش.
4: الحمد لله.
6: لان انا لما جيت اخترت صح. ما روحش اجيب واحده في بنك واقول لها تعالي اتجوزي. وتيجي بعد كده تقول لي لا انت جيت لي وانا شغاله في بنك. انا بشتغل تربيت بيها على كده.
4: والحمد لله على كل حاجه طبعا. بس انت كنت عايزين بس نفهمه انت كنت يعني ناوي وقت الجواز انت وما هتتجوز تجوز واحده ما بتشتغلش عشان ما تجيش بعد كده تقول لك انا كنت بشتغل وانت اللي قعدتني. دي كانت وجهه نظرك يعني؟
6: تمام. بس انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده
4: ورحمه. صدق الله
6: العظيم. ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفقهون. يا استاذ صدق الله العظيم. لازم يبقى فيه تآلف ما بين الزوج والزوجة. واجب عن الراجل اللي هو يحترم زوجته ويطبطب عليها ويبقى حنون ليها بعد ربنا وابوها وامها واهلها.
4: برافو عليك يا اشرف والله. يا ريت الناس كلها زيك. نورتنا يا اشرف. انا متجوز.
6: لكن احنا مش في صراع.
4: صحيح.
6: احنا مش في صراع اللي هي تتمرمط من 7 الصبح وتيجي الساعة 5 ولا
4: والله يا اشرف يعني اللي يناسبك ممكن ما يناسبش غيرك وكده. فانا بشكرك جدا يا اشرف على وجودك معانا. نورتنا.
6: ازيك ويعلم ادارك وتحياتنا للاستاذة ياسمين.
4: تحياتنا ليك يا اشرف. الف سلام. طيب خلونا بقى نطلع نسمع الاغنيه الجايه دي ونرجع نكمل حلقتنا. يلا بينا.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 لـ10 بالليل على الراديو 90.90.
1: في حاجات لازم تقف قصادها، تواجه هالتحدي، وحاجات

0: شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: يا جماعة، احنا كنا بنتكلم النهاردة عن هل انت شايف ان الست مفروض يبقى ليها يعني تفضل مستقلة كده بعد الجواز ولا لأ؟ ومادي بيقول اللي رايح يقول لمراته انه يتجوز عليها ياخد معاه كياس بلاستيك. يا ترى ليه مادي؟ احنا مش عارفين.
2: ممكن توضح اكتر.
1: وبيقول مايوش وياسمين الحلقة ولا اروع، اخر حتة في الجمدان منه. الله، عايز يختم بالغام لو لحقت احطها لك يعني. حاضر. اوكي.
2: اوبس. طيب نروح على نجام الاسماعيلية.
1: يلا خش يا ياسمين على طول
2: بدون مساء الفل على
1: يا جماعه. لو على الكرسي عادي ما حصلش حاجه. شكلي
2: انا قلت الحق الدنيا. قلت اخش انا الحق الدنيا كده. قالت ما فيش راجل بيقول شكرا، انت بتعملي كانه واجب عليكي. نجلاء من الاسماعيلية.
1: لا بقى، ما احنا علمنا اللي يقولوا شكرا.
2: قلب عندك انا.
1: يا جماعه احنا كنا مبسوطين جدا ان احنا معاكم النهارده.
2: حلقه حلوه جدا جدا. بصراحه انا فعلا الله اكبر الله اكبر. الناس كلها زي ما قلنا في الراديو الكيمياء بينكم عاليه. فطبعا ده قلتوا يا جماعه عشان
1: قلت لك انت اضافه لل
2: لا والله ياسمين قد ما انت فعلا حد روحه حلوه جدا، حد سالك وطبيعه ده.
1: والمستمعين طبعا احنا مستمعين زي ما انت شايفه
2: والله، واحلى مستمعين واحلى مداخلات. فانا بشكرهم جدا وبشكرهم على كل الكلام الحلو. طبعا بشكر مي ان هي في كل حلقه بتضيفني معاها.
1: لا انا مش بستضيفك يا جماعه، احنا مع بعض اهو ايد واحده.
2: بالظبط كده. اسمي كان.
1: طيب هتوحشونا جدا لحد ما نبقى معاكم تاني الاسبوع الجاي. باي باي.
2: يلا سلام.

0: 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 8 مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن قرار إنشاء المقر الجديد لجامعة سانغوغ بمدينة برج العرب الجديدة عام 2019 عكس التزام مصر بدعم مسيرة هذه المؤسسة التعليمية، مؤكدا إيمان مصر بأن الاستثمار في الإنسان هو السبيل الأنجى لتحقيق التنمية المستدامة. وأشار الرئيس السيسي لأن الدولة المصرية قامت بتوفير كل الدعم اللازم لإنجاز هذا الصرح التعليمي في إطار زمني قياسي من أجل توفير بيئة تعليمية متكاملة. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال كلمته في حفل افتتاح جامعة سانغوغ بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وخلال كلمته أيضا أشاد الرئيس السيسي بدور فرنسا وحرصها على دعم جهود أعداد الكوادر الأفريقية. كما أكد الرئيس أن دفع العلاقات بين مصر وباقي الدول الأفريقية يمثل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية المصرية، مشيرا إلى أن مصر حرصت على دعم جهود التنمية في جميع أرجاء القارة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب خلال كلمته في افتتاح المقر الجديد لجامعة سانغوغ أعرب عن تقديره لالتزام مصر باستثمار 60 مليون يورو في جامعة سانغوغ، معربا أيضا عن أمله في أن تكون الجامعة عاملا لتوحيد المتوسط وأفريقيا. وشدد ماكرون على ضرورة إعادة الوحدة بين الدول لمواجهة التحديات الجيوسياسية. وعبر حسابه الشخصي على منصة إكس أعرب الرئيس الفرنسي عن سعادته بلقاء الرئيس السيسي مجددا لتعزيز العلاقات الوطيدة بين مصر وفرنسا، مشيرا إلى أن افتتاح الحرم الجامعي الجديد لجامعة سانغوغ يجسد التزام مصر باللغة والثقافة الفرنسية. وخلال القمة المصرية الفرنسية التي عقدت على مش افتتاح المقر الجديد لجامعة سانغوغ شدد الرئيس السيسي على ضرورة تنميب المنطقة المزيد من التصعيد، مجددا موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار الدول العربية الشقيقة ورفض أي مساس لسيادتها أو مقدرات شعوبها. وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية أعرب الرئيس السيسي عن قلق مصر البالغ إزاء تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية، مشددا على أنه لا سبيل سوى إحياء العملية السياسية التي تفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. مصر أعربت عن دعمها لجميع الخطوات والإجراءات والتدابير الأمنية والقانونية التي تتخذها السلطات في مملكة البحرين لحماية أمنها وشعبها وصون مقدراتها واستقرارها الداخلي. كما أكدت مصر تضامنها الكامل مع البحرين، مجددة رفضها لأي محاولة لزعزعة استقرار دول المنطقة، وشددت على موقفها الراسخ بأن أمن مملكة البحرين وسائر دول الخليج الشقيقة يمثل جزءا يتجزأ من الأمن القومي المصري. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وصل القاهرة بعد زيارة إلى جمهورية جيبوتي للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مراسم حفل تنصيب رئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلي البلدان العربية والإفريقية والدولية. اقتصاديا، وزير النقل كامل الوزير شهد التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من محور الفشن التنموي بمحافظة بني سويف والمرحلة الثانية والثالثة من محور ديروت بمحافظة أسيوط وفتحها أمام حركة المرور. رياضيا، الزمالك يحل ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائرية في 10 مساء في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة

صوت نفسك حتى لو انا مش جنب جانا بحبك صوت نفسك حتى لو انا مش جنبي.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90-90.
1: مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. في سنة 2001 عقب تفجير البرجين، أحداث سبتمبر الشهيرة يعني اللي فاكر يعني، بس دي أحداث تاريخية يعني. البرجين الكبار ضربوا في عملية إرهابية معروفة جدا كان قام بها تنظيم القاعدة. الوقت ده كان وقت فاصل جدا في تاريخ علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالجماعات الإرهابية. الجماعات الإرهابية والولايات المتحدة الأمريكية بحسب كل مراكز الدراسات والمعلومات، حتى الرؤساء الأمريكيين وحتى الرئيس الأمريكي الحالي بيؤكد دائما وجود علاقة بين هذه الجماعات والمخابرات الأمريكية طول الوقت يعني، وأن هم تولوا هذا الملف عقب تولي أمريكا إدارة العالم بعد بريطانيا، لما زالت دولة بريطانيا العظمى وظهرت أمريكا كقوة استراتيجية ضخمة في العالم. تولت ملف جماعات الإسلام السياسي، قامت بتوظيفهم في أفغانستان ضد الروس، قصة شهيرة ومعروفة، وكان لها علاقة بيهم وتمويل وتوظيف وتجنيد وتوجيه و... يعني أمور حتى الآن الأمور دي ما زالت موجودة حتى الآن يعني. لكن دارت الدوائر، وفي يوم من الأيام في يوم 9 سبتمبر 2001 الجماعات الإرهابية دي اللي كانت المخابرات الأمريكية والولايات المتحدة بتدعمها وتمولها وتجندها، وكانت جندتها في أفغانستان ضد الاتحاد السوفيتي لما كان في معركة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي اللي هي روسيا الآن، كانت بتجندهم وتديهم فلوس وتوظفهم وتديهم أسلحة عشان يضربوا في الاتحاد السوفيتي وتستخدمهم يعني، لأن جماعات الإسلام السياسي طول عمرها جماعات موظفة تتوظف يعني، اللي هو بنسميه بندقية الإيجار يعني. الشاهد أنه دارت الأيام وفوجئت أمريكا أنه ضرب البرجين والبنتاجون، الحادثة الشهيرة في 2001 عدد سبتمبر، أم بها هؤلاء الذين قامت بدعمهم وتمويلهم وتربيتهم وكان ده كله. طيب اللي حصل بعدها ان امريكا انتفضت انتفاضة عظمى، هي كان جورج بوش، فقالك لا احنا كده مش هينفع، وقرروا عدة قرارات كان لها عظيم الاثر. عملوا محور الاستشار اللي هو إيران والعراق وكوريا الشمالية. انتوا شفتوا دارة الدنيا، العراق دخلوا على العراق، دمروا العراق، والآن دخلوا على إيران. ده بكلمك دي حاجات قديمة لكنها حاضرة. وكوريا الشمالية ما قدروش يجوا جنبها عشان معاها نووي. ماشي الحال. جمع الجماعات الإسلامية قالك لا احنا لازم نعمل قوائم، نحط الجماعات دي على قوائم الإرهاب، لازم نحطها على قوائم الإرهاب. ماشي الحال. كان لسه داعش مطلعش، كان ساعتها تنظيم القاعدة وتنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية وتنظيمات أخرى، وكانوا تنظيم الإخوان. فوجئنا عملوا لائحة شهيرة لائحة قوام الإرهاب يعني يتم القبض عليهم، يتم مصادرة أموالهم، يتم محاكمتهم في كل دولة في العالم، في كل حتة في العالم. وراحوا حطوا تنظيم القاعدة أول هذه التنظيمات على لائحة الولايات المتحدة الأمريكية للإرهاب، وتنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية وعدد من التنظيمات كثير جدا، عدد الاستثناء منها تنظيم الإخوان. أنا بحكي لك حكاية عشان له ما له الآن. تم استثناء منها تنظيم الإخوان، واعتبروها أن هي جماعة سياسية وليست جماعة إرهابية. نجت جماعة الإخوان من وضعها على لوائح الجماعات الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية. فضلنا ماشيين على الحال ده سنين طويلة لحد ما فهمنا بعد كده انه بيتم توظيف جماعة الاخوان، وجماعة الاخوان هي اللي سيطرت على الحكم في اعقاب ثورات الربيع العربي، حتى صورت على الحكم في مصر وفي في تونس وفي ليبيا شويه وسوريا بعد كده والكلام ده كله. مضى الحال على ما هو عليه. فوجئنا قبل شهور بانه فوجئنا مره واحده، كان في محاوله في ايام ترامب الاولى، فتره ولاده ترامب الاولى، انه ترامب طلب من وزاره الخارجيه الامريكيه انذاك انه يدرس وضع جماعه الاخوان على قوائم لوائح الارهاب. المشروع دخل الكونجرس وبتاع، المهم تعطل، مش ترامب، ما حصلش حاجه. جه جوزيف بايدن نشطت الجماعه ساعتها ولفت الايام ودارت، وجه دونالد ترامب مره تانية اللي هو الدور الحالي، وفضل. وترامب عنده موقف من جماعات الاسلام السياسي، لان هو الذي صرح وقال بان المخابرات الامريكيه والرئيس اوباما هو اللي انشا داعش وانشا وكان بيوظف جماعه الاخوان والكلام ده كله. فوجئنا قبل 3 شهور او 6 شهور تقريبا عده شهور، انه قرر يوضع جماعه الاخوان على قرار اداري من وضع تنظيم الاخوان، جماعه الاخوان على لوائح الارهاب مره واحده كده حطها على قانون. ده كان تحول كبير جدا جدا جدا جدا جدا في تاريخ العلاقة بين جماعة الإخوان وبين أمريكا. لقينا أنه حط جماعة الإخوان في على قوائم لوائح الإرهاب. طيب ده كان من 4-5 شهور وهم وجماعة الإخوان تقريبا في الأردن وفي لبنان، يعني في 3 بلاد، مصر صح كده دكتور أحمد، مصر والأردن ولبنان. وده كان تحول كبير جدا آنذاك. فهم ساعتها آنذاك لأن هم داعمين لحركة حماس اللي انتوا فاهمين ده كله، إن أسباب ده يعني أسباب وضع تنظيم الإخوان على لائحة الإرهاب الأمريكية مش لأسباب نحن في مصر اللي احنا بنطالب بيها منذ سنوات طويلة، يعني عقب عمليات إرهابية ضخمة وكبيرة ومرهقة ومنهكة وحاجات كتير. يعني احنا شفنا هنا في الشرق الاوسط ده تحول كبير في تاريخ العلاقه. يعني قبل يومين حصل تطور اخر، الوزاره الخارجيه الامريكيه اصدرت الاستراتيجيه، صح كده دكتور احمد، الاستراتيجيه
2: مكافحه الارهاب
1: لعام 2026. فوجئنا بيها انه بتجدد وضع جماعه الاخوان في ضمن هذه اللائحه. ده تطور اخر تطور حصل. ولقينا في الاستراتيجيه فوجئنا بحاجه مهمه جدا، ان هي ساوت بين تنظيم الاخوان ومع تنظيم القاعدة وداعش. وده تطور برضو ملفت ومهم، لان انا حكيت لك الحكاية من شوية انه لما قررت امريكا انها تعمل لائحة الارهاب ووضعت الجماعات الاسلامية كلهم في الارهاب الا تنظيم الاخوان، قالت لك لا ده تنظيم سياسي، جماعة سياسية، وبين قصص قالت دي جماعة معتدلة ومرفضت تحطها مع تنظيم القاعدة. انا ذاك 2026 في الاستراتيجية فوجئنا ان هي حطها جنب القاعدة وجنب داعش. ده تطور لافت ومهم جدا جدا جدا جدا. ضفنا النهاردة في الاستوديو كاتب صحفي قدير وباحث مهم جدا جدا جدا، هو الصديق العزيز الأستاذ أحمد بان. الأستاذ أحمد بان تولى مؤخرا رئيس وحدة مكافحة الإرهاب ودراسات الإسلام السياسي في مركز أخبار اليوم للدراسات الاستراتيجية. مركز أخبار اليوم للدراسات السياسية والبحوث مركز مهم جدا.

0: 90
1: انت اول مره معانا
0: الحقيقه.
1: ايوه اول مره في 90.
0: نعم. نعم
1: ان شاء الله على طول.
0: اهلا بيك.
1: بنرحب بيك وبنشكرك على قبولك هذه الدعوه. صديق عزيز واستاذ عظيم.
0: اشكرك.
1: المقدمه اللي انا حكيتها دي نقدر نقول عليها تبقى مقدمه معقوله لقوائم لوح الارهاب؟
0: بشكر حضرتك على هذه المقدمه الاضافيه والمهمه اللي لخصت تقريبا يعني السياق اللي ظهرت في هذه الاستراتيجيه الامريكيه لمكافحه الارهاب 2026، والتي عكست كما يقولون زي ما حضرتك بتقول تحول دراماتيكي في العلاقة بين تنظيم الإخوان وبين الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعودنا على وجود علاقة توظيف متبادل بين الطرفين على مدار عقود سابقة.
1: بين الطرفين؟
0: نعم.
1: يعني مش بس أمريكا اللي بتوظف، يعني كمان تنظيم الإخوان موظف في علاقته بأمريكا؟
0: عاش التنظيم هذا الوهم حتى في علاقته بريطانيا منذ النشأة، يعني عندما تأسس تنظيم الإخوان في العام 1928 تحت مظلة الاحتلال البريطاني، ظن الإخوان أنهم قادرون على توظيف سلطة الاحتلال لخدمة أجندتهم، وحاولوا خداع بريطانيا في هذا التوقيت، بالرغم من أن بريطانيا نفسها استخدمت هذا اللاعب في إضعاف الدولة الوطنية المصرية وتمزيق وحدة المجتمع المصري ما بين مسلمين وأقباط. يعني كلنا شفنا في أعقاب ثورة 19 كان الشعار الأثير لدى جموع المصريين عاش الهلال مع الصليب والدين لله والوطن للجميع.
1: يعني شعارات وطنية،
0: شعارات
1: مدنية.
0: نعم. بالضبط كده. هذه الشعارات الوطنية كانت بتؤشر إلى بزوغ دولة وطنية عتيدة ومهمة. كان البريطانيين حريصين على قطع هذا الطريق بدعم هذا الاتجاه، اتجاه هذه الجماعة التي تعيد تقسيم الناس في مصر على أساس الدين وليس على أساس المواطنة، وبالتالي دعمت تمدد هذا التنظيم في الساحة المصرية وتركته يتوسع إلى حد أنه وصل لأكثر من 500 فرع، بينما ضيقت على باقي الأحزاب الوطنية التي كانت شاغلها الأساسي هي معركة الدستور وبناء الدولة الوطنية الحديثة. العلاقة بين بريطانيا وبين الإخوان علاقة يذهب البعض إلى حد أن التنظيم نفسه صنيعة بريطانية، لكن أنا ممن يعتقدون أن الطرفان كل طرف تصور أنه قادر على أن يوظف الطرف الآخر لخدمة مشروعه، لكن بريطانيا التي يعني دشنت فكرة الاستشراق والدراسات المتعلقة بالشخصية الشرقية نجحت في توظيفهم في الحط من الدولة الوطنية وإضعافها وإضعاف المكونات السياسية الوطنية المصرية وإشغال المصريين وإشغال كل الأنظمة بدءا من العهد الملكي. في عهد الملك فاروق أو أواخر عهد الملك فؤاد، ثم ثورة يوليو التي حاول الإخوان أن يمارسوا شكلا من أشكال الوصاية عليها، فرفض جمال عبد الناصر هذه الوصاية وعاملهم بما يستحقون من تدابير، ثم السادات الذي تصور في لحظة من اللحظات أنه قادر أيضا على توظيفهم.
1: صحيح.
0: يعني في مواجهة طيارات المعارضة المصرية، وحاولهم أيضا يوظفوا هذه الحالة لخدمة مصالحهم، وتمدد التنظيم سواء في عهد الرئيس الراحل أنور السادات أو الرئيس حسني مبارك، وتراوحت سياسة الرئيس مبارك ما بين يعني الاحتواء والضغط والمزج بينهما، لكن الحقيقة كان التنظيم تمدد في مساحات جديدة، دخل النقابات المهنية، دخل الجامعات المصرية، دخل البرلمان المصري، تمدد في الحياة السياسية المصرية على خلفية
1: المجتمع المدني كله.
0: التشوه الذي أصاب الحياة السياسية المصرية مكنه من القفز على الحكم في أعقاب 25 يناير بشكل طبيعي، لأن أنت في هذا التوقيت كنت أمام يعني عندك 2 ماكينة سياسية، ماكينة الحزب الوطني الديمقراطي وماكينة الإخوان. عندما تعطلت ماكينة الحزب الوطني الديمقراطي كان من الطبيعي على خلفية هذا التشوه أن يصل الإخوان إلى الحكم ويعلنوا عن حقيقة مشروعهم في الهيمنة على الحياة السياسية المصرية، ومخطط الأخوانة الواسع الذي لفظه المصريون بعد عام واحد، يعني يقظة الشعب المصري ويقظة مؤسساته هي التي مكنت من إجهاض هذا المشروع في هذا المدى الزمني الوجيز. وإلا ما يعني احنا شفنا في السودان ظل هذا التنظيم يحكم 3 عقود.
1: صحيح.
0: دخل على السودان وهي دولة واحدة أحالها إلى
1: صحيح
0: يعني كل هذا.

0: التقسيم والخراب الذي تعيشه الآن بفعل الفاتورة الثقيلة لهذا التنظيم الذي حكم السودان على مدار 3 عقود. الآن يعني هذه المقدمة، نحن أمام مراهقة عقلية موجودة لدى هذا التنظيم منذ البداية، تصور معها أنه قادر على أن يوظف قوى كبرى كبريطانيا لخدمة مصالحه، ثم لاحقا عندما تولت الولايات المتحدة إدارة العالم كما تفضلت، أو وراثة الدور البريطاني كما تفضلت، كان من الطبيعي أن تسلموا كل ملفات مستعمراتها القديمة، ومنها ملف الإخوان المسلمين، حيث دخل بقى سعيد رمضان صهر حسن البنا إلى البيت الأبيض وبدأ تدشين هذا التحالف الجديد بين الطرفين. وكانت الساحة الأمريكية هي أوسع ساحة لنشاط التنظيم الإخواني حول العالم، وهي التي مكنته من أن يكون له رئة بديلة بعد انهياره في معاقله التقليدية في مصر وباقي الدول العربية التي أدركت خطره على بنية الدولة الوطنية.
1: أنا طبعا ده كلام مهم، بس أنا أسألك سؤال مهم جدا. معنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تضع تنظيم الإخوان على لوائح القوام الإرهاب عندها، تبعات ده إيه؟ لأن إحنا عارفين أنه أمريكا أكبر قوة في العالم ويسير على دربها الكثير، يعني أنا متوقع أن الأوروبيين يعني يسيروا على نفس النهج والخطى، يعني ممكن معادة بريطانيا مثلا يعني. لكن هتلاقي دول عديدة بتضعهم على قوائم الإرهاب وبتتعامل معهم معاملة، وده يقلل من حدة التنظيم ويقلل من تمدده، وإحنا هنا سنجني سمار هذه الحرب. لو تشرح لي وضع تنظيم الإخوان على قوائم على لوائح الإرهاب ده معنى إيه؟
0: تنظيم الإخوان نجح عبر هذا الخطاب المزدوج في خداع خداع دوائر غربية متعددة.
1: انت بقى من الخداع؟ انا مش مهم من الخداع، لان هم
0: هقول لحضرتك
1: يعني فكرة ان هو بيتكلم لغتين وخطاب وخطاب للداخل وخطاب للخارج،
0: كل طرف يعني هو اصدرات صحيح، يعني كل طرف بيتصور انه بيخدع الطرف الاخر، لكن الطرف الاكثر وعيا بالقضية هو الطرف الاوروبي، لانه في النهاية بيستخدم
1: الاوروبي
0: هذا التنظيم بيستخدمه كأداة في ابتزاز القرار الوطني وابتزاز الدول الوطنية. يعني الفواعل من غير الدول زي تنظيم الإخوان وغيرها، احنا شفنا كيف نجحت الولايات المتحدة في عهد أوباما في توظيف داعش لإضعاف العراق وإضعاف سوريا وتقسيمهم وإحالتهم من دول طبيعية إلى دول فاشلة. كل ده تم بما يسمى بالفواعل من غير الدول، زي تنظيم داعش والإخوان والقاعدة. الغرب لديه هذه الخبرة التاريخية في إضعاف دولنا، لأن إضعاف هذه الدول يجعلها مجرد سوق لمنتجاته، مجرد بقع رخوة يستطيع أن ينفذ عليها سياساته، بينما العافية الطبيعية لكل الدول والمجتمعات بتمكنها من النهوض والمنافسة مع غيرها، وهذا ما يخشاه الغرب بطبيعة الحال. فكرة أن الولايات المتحدة تداعيات الحظر القانوني من قوة زي القوة الولايات المتحدة له ما بعده، زي ما حضرتك تفضلت، فكرة أوروبا قد تكون يعني تتأسى بهذه الخطوة، لأن في النهاية الاقتصاد الدولي والمبادلات الدولية تتم من الولايات المتحدة الأمريكية، فحركة الأموال حول العالم نظام أمريكي تتحكم فيه وزارة الخزانة الأمريكية. حركة المبادلات المالية والتحويلات حول العالم، والتنظيم الإخوان تنظيم عابر للحدود موجود في أكثر من 60 دولة، عندما تتعرض شبكاته المالية للحظر القانوني فلن يمكنه هذا من نقل الأموال من دولة إلى أخرى،
1: فده يعني ده تعجيز كبير،
0: فهذا سيحد من قدراته، لأن المال هو العصب الرئيسي في حركة مثل هذه التنظيمات. دون مال مفيش حركة، مفيش تنظيم. وبالتالي لو دخلنا إلى محطة الحظر القانوني ثم 3 قرارات تنفيذية من وزارة الخزانة وغرفة المبادلات النقدية في العالم، تصبح قضية التبادل المالي والتحويلات لدى هذا التنظيم في خطر شديد وفي حظر شديد، وبالتالي يجرم كل نشاط مالي مرتبط بعناصر الجماعة وواجهتها وتنظيمتها، فهذا سيحد إلى حد كبير من قدراته المالية في التجنيد وفي الصرف على مشاريعه وعلى منصاته وقنواته الإعلامية، سواء الإعلام التقليدي أو الإعلام الغير تقليدي في السوشيال ميديا وغيرها. ده عندما تتم هذه الخطوة ستكون يعني وجهت ضربة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية. للتنظيم في الولايات المتحدة الأمريكية التي مثلت رئة التنظيم. قد تتحرك الدول الأوروبية لقرارات مماثلة باستثناء بريطانيا كما تفضلت، لأن بريطانيا في العام 2017 عندما طالبت مصر
1: صحيح
0: والدول العربية بريطانيا صحيح بحظر التنظيم صحيح عملت لجنة، هذه اللجنة تحققت من نشاط التنظيم ثم خرجت بجملة في غاية في الغرابة، جملة تبدو يعني مخاتلة.
1: ده كان بضغط من الملك عبدالله على
0: فكرة. بالضبط. ماذا قالت؟ قالت
1: كان الملك المملكة العربية السعودية أنا ذاك يعني.
0: نعم، قالت إن تنظيم الإخوان يعد جسر محتمل للتطرف والإرهاب. يعني كلام مراوغ مش كلام صريح.
1: كلام مراوغ.
0: نحن الآن أمام واقع يقول أن هذا التنظيم خرجت منه مجموعات حسم، مجموعات لواء الثورة، مجموعة كتائب المقاومة الشعبية، كتائب حلوان، كل هذه العناوين كانت عناوين عنف ضربت الساحة المصرية وواجهتها أجهزة الأمن وفككت هذه المجموعات في عامين فقط، ولم تتحرك الولايات المتحدة لحظر هذين التنظيمين إلا بعد انتهاء خطرهم تماما في مصر. وده كان مؤشر لافت من الإدارة الديمقراطية السابقة التي بدأ أنها متعاطفة مع هذه الجماعة وحتى أجنحتها أو مجموعاتها العنيفة. أتصور أننا أمام انعطافة تاريخية في علاقة الولايات المتحدة والتنظيم لها ما بعدها في مستقبل التنظيم.
1: أنا برضو بعد الفاصل، المتحدث هو الصديق العزيز الكاتب الصحفي الكبير والقدير أحمد بان، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب والتطرف في مركز أخبار اليوم للدراسات السياسية والبحوث. المنطق اللي هو بيقول أنه أنا أستخدم حركات من داخل تنظيم جسم كبير عشان للتورية دون حظر التنظيم الكبير، ده اللي كان الهدف من إدارة الرئيس السابق جوزيف بايدن، لأنه لما تم الضغط عليه أدبيا يعني من وسائل إعلام عالمية بعد انتشار كل هذه الحركات الإرهابية ومشاكلها، وكانت في عمليات في القاهرة وفي مصر، وأتصور أن أجهزة الأمن في مصر برضو كان لها دور في ده، لأنه بتكشف عن حجم عمليات الحركتين دول اللي هو لواء حسم ولواء الثورة. بعد فاصل هنكمل مع حضرتك. هل القرار مكافحة الاستراتيجية الأمريكية مكافحة الإرهاب ده قرار إداري، يعني الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية يقدر يلغي هذا القرار زي ما ترامب لغى قرارات إدارية لمن سبقه، ولا ده قرار لوزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة للحكومة الأمريكية؟ بعد الفاصل هنكمل مع حضرتك، احنا كلامنا حول هذا الموضوع المهم بعد الفاصل.
2: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.

الراديو 90 هواها مصري. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90

0: زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90.
1: مساءكم مصري جداً. كتاب التاريخ فصوله بتحكي حكايات كتير، واحنا مع بعض هنقسم تاريخ مصر لفصول ونقراه كل فصل ورقة ورقة. الفصل الأول في كتاب التاريخ بيتكلم طبعاً عن الحضارة المصرية القديمة، الفصل الثاني والثالث والرابع وباقي الكتاب هتكون حكاياتنا كمان مع الحضارات وحكايتها اللي اتبعت على تاريخ مصر. كتاب التاريخ هنحكي منه كل الحكايات في زي ما التاريخ بيقول. وحكاية التاريخ معانا النهاردة بتقول إن قدماء المصريين كانوا بيعشقوا الرياضة بقدر ما كانوا بيعشقوا بناء الأهرامات وتزيين المقابر، فبين جدران المعابد والمقابر لقينا دلائل قاطعة على اهتمامهم باللياقة البدنية وممارسة الألعاب الرياضية، وده اللي أكده أحد الخبراء الأثريين. المصريين القدماء عرفوا رياضة الملاكمة وكانوا أول من مارسوها لإعداد الشباب للدفاع عن الوطن، وده بيظهر في مقبرة خروق أف في الأقصر، منظر بيمثل رياضة الملاكمة. مشاهد كمان تانية بتظهر أزواج من الملاكمين بيمارسوا هذه الرياضة. كمان كان في مناظر خاصة بهذه اللعبة في مقبرة ميري رع في المنيا، ومناظر تانية ونقوش في مقبرة بتاع حطب بسقارة بتصور المصارعة بين الولاد الصغيرين، ودي أقدم صورة لرياضة المصارعة من الأسرة الخامسة. أما لعبة الجمباز فهي كانت موجودة كمان عند المصريين القدماء، والحضارة المصرية بتعتبر من أوائل الحضارات اللي وضعت أصول ألعاب الجمباز، وده بيبان من المناظر الموجودة على جدران مقبرة باقت ببني حسن في المنيا. والحقيقة أن المرأة المصرية القديمة هي أولى نساء العالم في ممارسة الجمباز، وتم تصويرها بالفعل في مناظر وهي بتأدي هذه الرياضة بمصاحبة الموسيقى. لاعبي الجمباز في مصر القديمة كانوا بيأدوا الوسبة المتتالية بدون لمس الأرض برؤوسهم، وكانوا كمان بيأدوا لفة كاملة في الهواء. وعلم المصريات كمان أثبت أن المبارزة بالسيف المعروفة بالشيش في الوقت الحالي تعتبر لعبة مصرية خالصة، وكان المصريين القدماء أول من مارسوها وابتكروا ليها أدواتها وأقنعة لحماية الوجه. وظهرت أول مباراة للمبارزة في نقوش معبد بمدينة هابو في الأقصر برضو من عهد الملك رمسيس الثالث، وبيظهر فيها اتنين من المبارزين وهم مسكين بالسيف بالأسلحة ومرتديين أقنعة لحماية الوجه تشبه إلى حد بعيد الأقنعة الحديثة لرياضة الشيش. أما الفروسية ورفع الأثقال ولعبة الرماية اختص بيها برضو المصريين القدماء، لأنهم اهتموا جدا برياضة الرماية كوسيلة لتدريب الشباب المصريين على الدفاع عن الوطن ضد الغزاة. المصريين القدماء كمان كانوا بينظموا سباقات للخيول بين الشباب، ونظموا سباقات كتيرة للخيول، وده كمان اللي موجود في مناظر كتيرة على معابد مصرية قديمة. أما آخر رياضة كان المصري القديم رائد فيها كانت كرة اليد. ابتكر المصريين القدماء كرة اليد ومارسوها لأول مرة في تاريخ البشرية، وده موجود على جدران مقابر بني حسن في المنيا ومقابر سقارة اللي بيعود تاريخها لأكتر من 5000 سنة. وزي ما قلنا إن كتاب التاريخ مليان ورق وورق، أنا بسنت بكر ودي ورقة النهاردة. الحكاية الجاية هنكمل مع بعض القراءة في كتاب التاريخ في زي ما التاريخ بيقول.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: شكرا من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

أهل مصر. وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن افتتاح جامعة سانغوغ يمثل لحظة فارقة تتعاظم فيه التحديات التنموية وتتزايد فيها الحاجة إلى بناء شراكات دولية فعالة قائمة على التضامن والتكامل خاصة بين دول الجنوب، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قامت بتوفير كل الدعم اللازم لإنجاز هذا الصرح التعليمي في إطار زمني قياسي من أجل توفير بيئة تعليمية متكاملة. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال كلمته في حفل افتتاح جامعة سانغوغ بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو. وخلال كلمته أيضا أكد الرئيس السيسي أن مصر تؤمن بأن مستقبل القارة الإفريقية يرتكز على تمكين شبابها وتأهيل كوادرها وتعزيز قدرتها المؤسسية بما يمكنها من مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية للرخاء والتنمية، مشيرا إلى أن دفع العلاقات بين مصر وباقي الدول الإفريقية يمثل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية المصرية. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو أعرب خلال كلمته في افتتاح المقر الجديد لجامعة سانغوغ، أعرب عن تقديره لالتزام مصر باستثمار 60 مليون يورو في جامعة سانغوغ، معربا أيضا عن أمله في أن تكون الجامعة عاملا لتوحيد المتوسط وأفريقيا. وشدد ماكرو على ضرورة إعادة الوحدة بين الدول لمواجهة التحديات الجيوسياسية. وعبر حسابه الشخصي على منصة إكس أعرب الرئيس الفرنسي عن سعادته بلقاء الرئيس السيسي مجددا لتعزيز العلاقات الوطيدة بين مصر وفرنسا، مشيرا إلى أن افتتاح الحرم الجامعي الجديد لجامعة سانغوغ يجسد التزام مصر باللغة والثقافة الفرنسية. وخلال القمة المصرية الفرنسية التي عقدت على هامش افتتاح المقر الجديد لجامعة سانغوغ، شدد الرئيس السيسي على ضرورة تجنيب المنطقة المزيد من التصعيد، مجددا موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار الدول العربية الشقيقة ورفض أي مساس بسيادتها أو بمقدرات شعوبها. مصر أعربت عن دعمها لجميع الخطوات والإجراءات والتدابير الأمنية والقانونية التي تتخذها السلطات في مملكة البحرين لحماية أمنها وشعبها وصون مقدراتها واستقرارها الداخلي، كما أكدت مصر تضامنها الكامل مع البحرين مجددة رفضها لأي محاولات لزعزعة استقرار دول المنطقة، وشددت على موقفها الراسخ بأن أمن مملكة البحرين وسائر دول الخليج الشقيقة يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت استمرار الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران بشكل كامل في إطار الضغوط المتواصلة على طهران، مؤكدة أن القوات الأمريكية قامت مؤخرا بتحويل مسار 58 سفينة تجارية إضافة إلى تعطيل 4 سفن أخرى بهدف منعها من دخول الموانئ الإيرانية. اقتصاديا، وزير النقل كامل الوزير شهد التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من محور الفشن التنموي بمحافظة بني سويف والمرحلة الثانية والثالثة من محور ديروط بمحافظة أسيوط وفتحها أمام حركة النور. رياضيا، الزمالك يحل ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري في 10 مساء في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى

حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.

أشهد أن محمدا رسول

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: مساء الخير. قبل الفاصل كنت بتكلم مع صديقي العزيز الكاتب والصحفي الكبير الأستاذ أحمد بان، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب ودراسات التطرف في مركز أخبار اليوم للدراسات والبحوث. كنا نتكلم عن الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب اللي وضعت تنظيم الإخوان على لائحة الجماعات الإرهابية، وده كنا قلنا أنه ده تطور كبير ومهم جدا ومحوري في تاريخ العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين أم الجماعات الدينية في المسلحة والإرهابية في العالم العربي، لأنه معركة تنظيم الإخوان مع الدولة المصرية معركة قديمة، ويعني خلاص بقت معركة. أول التنظيم قرب على 100 سنة مش كده؟
1: يلامس 1928
0: يعني
1: سنتين ويقرب 100
0: سنة. احنا نتكلم في 98 سنة، 100 سنة يعني هيصبح أثر يعني.
1: صحيح.
0: اللي أنت عارف الأثر أحد شروطه يكون عدى عليه 100 سنة يعني. احنا فضلنا سنتين وبقى أي أثر إن شاء الله تعالى. صديقي العزيز الكاتب الصحفي الدكتور أحمد بان، القرار قرار وضع تنظيم الإخوان في اللائحة يعني ده قرار إداري صح كده؟
1: لا، هو احنا بنفرق بين القرار التنفيذي اللي خده في بداية الولاية باعتبار فروع الجماعة في مصر والأردن ولبنان تنظيم إرهابي، وبين الاستراتيجية الجديدة اللي هتتوسل بأدوات دستورية عشان تبقى سياسة حكومية استراتيجية حكومية للولايات المتحدة تتعلق بأمنها، ودي ستكون عابرة لفكرة الأنظمة السياسية زي ما حضرتك بتسأل ان هي هل هيبقى قرار إداري مرتبط بإدارة
0: مهمة
1: ما او توجهات إدارة
0: مهمة، لأنه دونالد ترامب بيطعن فيه في ان دي كل قراراته إدارية يعني لا تتحقق من مؤسسات دستورية وقانونية، لأنه بيبقى فيها قرارات مطلوب فيها ان الكونجرس يوافق، مجلس الأمة يوافق، البنتاجون، وزارة الخزانة، مش عارف، دي حاجات مؤسسات دستورية. ده هيكمل القرار ده؟
1: لا، هو في الولاية التانية حريص على ان التدابير تكون تدابير في شكل استراتيجية قومية للولايات المتحدة، لا يأتي رئيس فينسخها او يعلن انقلاب عليها بشكل جديد، وده نتاج دراسة واسعة داخل مؤسسات صناعة القرار الامريكية سواء وزارة الخارجية، وزارة الخزانة، حتى البنتاجون واجهزة الامن، لانها لو حضرتك تأملت في الاستراتيجية ستجد أنها لا تفرق بين تنظيم الإخوان وتنظيم القاعدة وداعش ولا عصابات تهريب البشر ولا كارتلات المخدرات، وبالتالي كل مهددات الأمن القومي الأمريكي حصرها في هذه العناوين، وده أمر جديد لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة.
0: السر في هذا التحول دكتور أحمد؟
1: السر طبعا أولا
0: يعني هو أول مرة هو يعني كل القيادات الأمريكية على مدار يعني من الخمسينات وانت جاي بتتعامل مع تنظيم الإخوان تنظيم سياسي وليس تنظيم إرهابي متطرف، وإنه كان عندهم نظرية شهيرة جدا إنه هو اللي يحتوي المتطرف، النظرية الشهيرة المعتاد اللي يحتوي المتطرف، واللي على إثرها قبلت أمريكا أن يكون أن يتولى التنظيم السلطة في البلاد العربية عقب اندلاع ثورات الربيع العربي. إيه اللي حصل؟ التحول فين؟
1: التحول ناتج من فشل التنظيم نفسه في تحقيق الأهداف اللي وظف من خلالها، بمعنى أن التنظيم بالفعل كان رهان لبعض القوى الديمقراطية أو الإدارات الديمقراطية السابقة عبر ما يسمى بالفوضى الخلاقة التي أطلقتها كونديليزا رايس، وتصورت أن هؤلاء اللاعبين الجدد هم الأقدر على تحقيق المصالح الأمريكية. عندما دخل تنظيم الإخوان في تجربة الحكم في مصر لم ينجح في بناء تحالفات سياسية صحيحة، لم ينجح في التجذر في الساحة المصرية، لم يترجم الشعارات التي أطلقها إلى برامج عمل حقيقية تستنقذ الشعب المصري من أزماته ومشاكله السابقة، ومن ثم وعد المصريين بالسمن والعسل ثم فشل في أن يحقق أي شيء.
0: يعني عسل الفشل هو
1: الفشل هو البعث الرئيسي.
0: طب الفشل
1: لأنه فشل في الحكم وفشل في المعارضة. عندما خرج من الحكم حرق الأرض تحت أقدام الجميع وحاول أن يتوسل بالعمل المسلح،
0: اقتنع أنه استخدم
1: السلاح غير قادرة أن تكون فارق كبير بينها،
0: هي حركة متطرفة ولا مسلحة؟
1: حركة متطرفة ومسلحة في
0: الاثنين. فرق طبعا.
1: الرهان كان الرهان على إدارة شكل من أشكال الأردوغانية الجديدة. بمعنى إن
0: ده في البداية.
1: كانت في تصور إن أنت ممكن تنتج ما يسمى بالإسلام الديمقراطي في مصر عبر تنظيم الإخوان. لكن التنظيم أتيحت له هذه الفرصة وفشل. يعني إيه الفارق النووي بين تجربة أردوغان وتجربة أربكان اللي مسك فيها الإخوان في مصر؟ تجربة
0: أربكان رئيس وزراء نجم الدين أربكان رئيس وزراء تركيا تولى تولى
1: وكان رئيس وزراء مصر في تركيا في السبعينات
0: في التسعينيات
1: وفي السبعينات لما خد قرار دخول قبرص
0: وحصل على حفز على ثورة
1: صحيح
0: صح كده
1: صحيح
0: سنة 1992 واسقط مش كده
1: ولا اسقط بانقلاب عسكري
0: اسقط بانقلاب عسكري بالفعل بالظبط هو ده استاذ رجب طيب اردوغان
1: بالظبط. الفارق بقى المهم بين الاثنين ان اردوغان بنى تحالف سياسي واسع لا يعبر فقط عن الاسلاميين بل الاسلاميين هم القدر الاصغر فيه واستطاع من خلال هذا التحالف السياسي الواسع عبر بوابه الاقتصاد ان يحقق شعبيه واسعه في المجتمع التركي مكنته بعد ذلك من الفوز في الانتخابات. فهذه كانت يعني الخلطة كانت خلطة تنمية واقتصاد مش خلطة سياسة وشعارات. الإخوان لم يستفيدوا من هذه التجربة بل على العكس
0: بس حاولوا جربوها حاولوا يسيروا على فلكها يعني.
1: لا لم يستطيعوا أن يترجموها إلى برامج يعني عمل حقيقية يعني حتى ظلت شعارات حتى الإسلام والحل.
0: الحزب في الحزب أردوغان في تركيا اسمه العدالة والتنمية قوم هنا في مصر
1: عمل الحرية والعدالة,
0: الحرية والعدالة. يعني أقصد يعني
1: لكن لم يستفيدوا لا من أفكار الإسلام السياسي المغاربي مثلا لأن التجربة في فرق مهم جدا يا أستاذ أحمد بين تجربة الإسلام السياسي في المشرق وتجربته في المغرب. المغرب نهضت التجربة على أرضية المقاصد وعلى أرضية التصوف بينما في المشرق العربي يعني في مصر والأردن وغيرها من المناطق المشرق نهضت على أرضية الطقوس والنصوص وبالتالي كانت أكثر تكلسا. تركيا استفادت من التجربة المغاربية
0: هي اللي استفادت؟
1: هي استفادت
0: ولا التجربة المغربية استفادت منها؟
1: لا العكس هي تركيا استفادت من التجربة المغربية
0: بس التجربة المغربية برضو تنظير لما نيجي نتكلم برضو مؤخرا التجربة المغربية اللي سوى سياسة فشل في دولتين منها
1: صحيح
0: فشل في تونس والجزائر أو الجزائر وتونس
1: بينما نجح في المغرب
0: ونجح في المغرب
1: ونجح في المغرب إلى حد أنه وصل إلى محطة التطبيع مع إسرائيل وعندما وجه اتهامات لي قال احنا مع مصالح الدولة حيثما كانت وبالتالي ده كان تطور دراماتيكي ايضا في فكرة الاسلام السياسي.
0: لماذا ينظر الاسلام المغاربي الى فشله في الجزائر عندما فشلت حركة الاسلام السياسي في التسعينات وشفنا المعركة الدامية التي دارت
1: العشرية السوداء
0: اللي دارت بين الجيش الجزائري وبين الاسلام السياسي انذاك وفشلوا في فشل تجربة رشد غنوشي في تونس دي فشلت برضو.
1: هو في فارق مهم بين تجربة الجزائر وتجربة تونس. تجربة الجزائر للأسف المكون الجهادي العنيف
0: كان
1: الأعلى
0: صحيح صوت. صحيح
1: وبالتالي الجيش كمان تعامل مع المسألة باعتبارها خطر وجودي بيهدد بنية الدولة الجزائرية وبالتالي تعامل بعنف فجر مساحات أوسع من العنف ودخلنا في العشرية السوداء التي التهمت ظهرة شباب المجتمع الجزائري لكن هضم المجتمع أن هؤلاء لا يصلحون للحكم.
0: بس انتهت إلى تحالف
1: بين مين ومين؟
0: بين الجيش الجزائري وبين الإسلام السياسي
1: بين المكونات الأكثر هدوءا
0: الأكثر هدوءا صحيح
1: لكن المكونات الأكثر عنفا أو راديكالية لا تم استبعادها
0: بالكامل استبعدوا على طريقة استبعاد عبد الناصر لتنظيم الإخوان
1: بالضبط
0: إنه هو يعيش بلا جماعة وبلا بالزبط. تنظيم
1: بالضبط
0: يعني الجيش الجزائري نجح في إنه يفرض على الجماعات الإسلامية صح كده؟ يعني رجع له أنا قطعت إنه يفرض عليها أن تعيش بلا تنظيم بلا جماعة بالزبط. بلا مشاركة
1: بالزبط.
0: دستورية بلا مشاركة تشريعية بالزبط. بلا مشاركة في أي مؤسسة
1: بالزبط.
0: يعيشوا يعني
1: نعم بينما في تونس كان الأمر مختلف

0: بعد هروب علي زين العابدين بالضبط كده.
1: الشاهد ان انت قدام يقظة مردها واساسها النهضة اللي عملها حبيب بورقيبة في المجتمع التونسي، جعلت المجتمع التونسي عنده مناعة ضد مقولات الإسلاميين، حتى وإن دخلوا في محطة انتخابية ووصلوا للحكم إلا إن تجربة الحكم نفسها.
0: ده هم سيطروا على البرلمان وسيطروا على الرئاسة،
1: سيطروا، لكن ماذا حدث فيما بعد؟
0: كالعادة زي ما الشارع انقلب عليهم هنا في مصر انقلب عليهم هناك بالضبط.
1: إذن يبقى التجربة، تجربة الإسلاميين دائما في الحكم بتفشل. هم يدعون دائما أنهم يعني ناجحون في الدعوة والسياسة معا، ثم يفشلوا في الاثنين في حقيقة الأمر، ويقسموا المجتمعات ويرفعوا شعارات فقط دون أن تؤدي هذه الشعارات إلى تحسين حياة الناس. بالعودة بقى إلى الاستراتيجية الأمريكية، الآن لأول مرة أمريكا بتكون جادة في حظر هذه الجماعات.
0: ده في سبب آخر؟
1: في اعتبار في سبب اقتصادي،
0: في سبب آخر عايز أضيفه لك، يقول باحثوني انه بسبب دعم تنظيم الاخوان لحركه حماس في احداث 7 اكتوبر وما تلاها وما تلاها والاحداث التي جرت ونعرفها جميعا، انه تنظيم الاخوان وانه اسرائيل، انت عارف الان العقليه الاسرائيليه تقود القرار الامريكي في كثير من الاحيان، اخرها حرب ايران.
1: ده في قرار حظر فرع الاردن ومصر ولبنان، كان الباعث الرئيسي
0: صح كده
1: بالفعل. كان الايباك مع دوائر صنع القرار الصهيونية داخل الاداره الامريكيه هي التي عجلت بهذا القرار.
0: لو شئت نسميها تنظيمات الطوق يعني، دول الطوق ده
1: بالظبط. فيعني اولا لان انت عندك الجماعه الاسلاميه في لبنان لديها قوات فجر، فهذه القوات كانت نشطة في مقاومة إسرائيل
0: بالزبط.
1: ثم حزب الله، ثم حركة حماس، ثم الحاضنة الشعبية الكبيرة لحركة حماس داخل الأردن، ثم مصر كدولة منشأ. فدي كانت البواعث الرئيسية التي دفعت صنع القرار في الإدارة الأمريكية إلى حظر التنظيم في الثلاث دول.
0: يعني عايز أقول من ذكر هذا السبب أنه ليس الفشل في تجارب الحكم هي التي جعلت القرار الامريكي بوضعها في على لوائح الارهاب.
1: لا انا بقول الفشل،
0: انا مؤمن بده كمان، انا مقتنع بهذه الرؤيه انه دعمها لحركه حماس في احداث 7 اكتوبر هو ده السبب المباشر. لان الفشل انت بتتكلم في 30، احنا فشل في مصر 30/6/2013،
1: ايوه
0: بتتكلم في 13 سنه
1: صحيح،
0: فشل في تونس من حوالي 10 سنين، فشل في السودان، فشل يعني اقصد الفشل امر سابق يعني،
1: بس تلا فشل آخر.
0: ألا وهو
1: الفشل الآخر كان فشل في المعارضة، لأن التنظيم اللي كان تنظيم موحد وله إدارة واحدة وقيادة واحدة، وكان قادر على أنه يكون رقم صعب في المعادلة السياسية في مصر وفي الإقليم والعالم عبر ما يعني أقرب إلى 100 عام.
0: أيوة.
1: الآن تراجع تماما إلى مجموعات مختلفة، 4 مجموعات، كل مجموعة تدعي أنها التي تمثل تنظيم الإخوان. لديك الآن قيادات السجون بقيادة محمد بديع ومكتب الإرشاد وما تبقى من مجلس الشورى داخل السجون المصرية بلا أي فاعلية ولا أي تأثير.
0: لا خلاص أمر منتهي.
1: ثم مجموعة محمود حسين التي اصطلح على تسميتها بمجموعة اسطنبول.
0: صحيح.
1: ثم مجموعة صلاح عبد الحق التي اصطلح على تسميتها بمجموعة لندن.
0: صحيح.
1: ثم المكتب العام أو طيار التغيير في تركيا الذي خرجت منه مجموعة ميدان.
0: صحيح.
1: أخوان
0: مهجر يعني.
1: فأنت أمام عناوين متعددة، أي عنوان منهم هو المعبر الحقيقي عن تنظيم الإخوان أو مشروعه أو شرعية الشرعية التاريخية لا تعرف. وبالتالي هذا التقسيم والتشظي لم يكن موجودا في السابق، وده اللي خلى قوة زي تركيا تزهد في استخدام الإخوان، ثم تلتها دول أوروبية أخرى زي فرنسا مثلا التي كان لديها تدابير واضحة تجاه التنظيم سواء عبر البرلمان أو عبر القرارات التنفيذية، وأيضا الولايات المتحدة في الأخير أيضا أدركت أن هذا ورقة محروقة لا يمكن استخدامها لمزيد من الوقت. وبالتالي هذا الفشل في أعقاب مشهد الحكم في مشهد المعارضة أيضا كان من البواعث الرئيسية على زهد هذه الدول في استخدام هذا التنظيم، لأنه أصبح يعني يسيء ليها أكثر مما يخدم.
0: أصدق الفشل في المعارضة هو الذي يعني فشل على فشل،
1: فشل على فشل، فشل الحكم، الحكم
0: وتلاه فشل الحكم. أضف إلى إزالة،
1: والأكبر هو الفشل الأخلاقي والسياسي والانكشاف أمام المجتمعات
0: ده أمر ما يهمش
1: والحاضنة الشعبية اللي كانوا بيرهنوا عليها في السابق الآن

0: تقعد موجودة، لأن دعاية الإخوان تاريخيا أننا لم نصل إلى الحكم، وأن احنا لو وصلنا للحكم سترون السمن والعسل. طب وصلتوا للحكم في أكثر من دولة، في السودان ماذا فعلتم عبر 3 عقود، في مصر عبر عام ماذا فعلتم،
1: في تونس،
0: في تونس، في المغرب، في غيرها.
1: طب ده يقودنا لسؤال مهم جدا. المتحدث هو صديق العزيز الكاتب الصحفي القدير الأستاذ أحمد بان، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب ودراسات التطرف في مركز أخبار اليوم للبحوث والدراسات. ده يقودنا لسؤال مهم جدا. هل يعني احنا كنا من يومين في ندوة أخبار اليوم والدراسات، وكان كنا مصادفين فيها صديق العزيز الأخ الفاضل الأستاذ ماهر فرغلي، الباحث المهم يعني، واستخدم مصطلح الجهادية السياسية. يعني الجهادية السياسية في أنه هي التي في إشارة إلى التي تحكم سوريا، يعني سوريا يحكمها الجهاديون الآن. واضح، وطبعا في موافقة يعني في أكثر من رئيس سوريا الذي كان والذي كان والذي كان، بيلتقي الرئيس الأمريكي يعني، وكل دول ولقي دعم الكثير. هل نقدر نقول انه تم استبدال تنظيم الاخوان في السلطة بتنظيمات مثل تنظيمات الجهاديين؟ انت عارف انه احمد الشرع كان ينتمي لتنظيم داعش والقاعدة فيما قبل، الان صح كده؟ والان اصبح، هل تم استبدال هذا التنظيم بتنظيم الاخوان؟
0: للتوضيح، مجموعات الإسلام السياسي أو الإسلام الحركي أو الإسلام المتطرف لها 3 عناوين. التيار السلفي العام ثم
1: الجمهور ده،
0: التيار الإخواني أو المجموعة الإخوانية أو تنظيم الإخوان، ثم المجموعات الجهادية. يعني أنت أمام 3 عناوين: عنوان سلفي، عنوان جهادي، عنوان إخواني. ال3 عناوين يتشارك فكرة الإيمان بدولة الخلافة أو الدولة الأممية. يراهن السلفيون على فكرة التزكية الطويلة وعمليات التربية الطويلة دون يعني تدشين دولة. ودول بينتمي لهم مجموعات مختلفة، سواء كانت السلفية السياسية المعبرة مثلا عن حزب النور أو غيره من المجموعات اللي بتنشط في فضاء الدول أو بتنشط دون عنوان مباشر. الإخوان هم التيار اللي جمع بين الدعوة والسياسة، ويتوسل بفكرة الانقلابات السياسية مرة كما كان في تجربة السودان، أو يتوسل بعملية التزكية الطويلة واختراق المؤسسات عبر زمن طويل حتى الوصول إلى لحظة الحكم كما جرى في مصر. المجموعات الجهادية المسلحة، ودي فيها أكتر من عنوان، سواء كنت بتتكلم عن الجماعة الإسلامية المصرية أو جماعة الجهاد أو تنظيم الفنية العسكرية أو وصولا إلى تنظيم القاعدة أو داعش، دي عناوين بتتكلم عن فكرة الصراع المسلح وحمل السلاح إلى الوصول إلى الحكم. النهاردة أنت أمام تطور مهم ممكن نقوله بعد الفصل.
1: أنت تطلع فصل ده الوزيع يا أستاذ أحمد. هنكمل بعد الفاصل مع صديق العزيز الكاتب الصحفي أحمد بان، رئيس وحدة الدراسات مكافحة الإرهاب في مركز أخبار اليوم للبحوث والدراسات، متحدثا عن الاستراتيجية الأمريكية لقوائم الإرهاب 2026 التي وضعت تنظيم الإخوان ضمن هذه اللائحة. بعد الفاصل.
2: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: الزمالك يحل ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائرية في 10:00 مساء في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم. محمد معروف حكما للقاء بيراميدز وزد غدا في نهائي كأس مصر 2026. منتخب مصر للناشئين يواصل تدريباته بالمغرب استعدادا لكأس الأمم الأفريقية. برايتون يكتسح ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة، وبورنموث يهزم فلان بهدف ضمن منافسات الدوري الإنجليزي. ليفربول وتشيلي يتعادلان بهدف لكل منهما، ومانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل السلبي أمام سندرلاند بالدوري الإنجليزي. ريال سوسيداد يستضيف ريال بيتيس في 10:00 مساء ضمن منافسات الدوري الإسباني. وأخيرا إشبيلية يحقق انتصارا مثيرا أمام إسبانيول بهدفين مقابل هدف في الجولة 35 من الدوري الإسباني.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.
1: سمعت الخطة مش حاجة معلش
2: يا خط تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبوا الكورة يا اكسترا مهارات
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90.90.
1: مساء الخير، عودة مرة أخرى للحديث عن موضوع مهم جدا، وهو وضع تنظيم الإخوان على لوائح قوائم الإرهاب وفق الاستراتيجية الأمريكية 2026 مؤخرا. صديقي العزيز الكاتب الصحفي القدير أحمد بان، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب والتطرف في مركز أخبار اليوم لدراسات والبحوث. احنا كنا بنقول انه هذا القرار سيأخذ تدابير دستورية لدى الحكومة الأمريكية ليكون استراتيجية، صحيح كده؟ ولن يكون قرارا إداريا للرئيس دونالد ترامب يلغيه من يأتي بعده، صح كده؟ خشية، لأنه ده حصل قبل كده في عدد من القرارات التي اتخذت قرارات إدارية لغاها دونالد ترامب، لغاها جوزيف بايدن لما جه عقب الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، ولغى الرئيس دونالد ترامب عقب مجيئه وراء جوزيف بايدن، صح كده؟ الضمانات إيه؟ إنه ده قرار استراتيجي للدولة الأمريكية.
2: والحقيقة احنا أمام مفارقة عجيبة جدا، يعني رهانات الإدارات السابقة على تنظيم الإخوان تلتها رهانات جديدة للإدارة الجديدة على ما يسمى بالسلفية السياسية ممثلة في تجربة الشرع. يعني هيئة تحرير الشام التي كانت إحدى تنظيمات القاعدة، والقاعدة في وعي صحيح الإدارة الأمريكية هي خصم وعدو،
1: عدو تنظيم أصبح عدو تاريخيا،
2: الآن تم تأهيل هذه الحركة لكي تكون لاعب سياسي ورهان عليها في سوريا، وشاهدنا كيف كانت العلاقة دافئة بين يعني الجولاني أو الشرع والرئيس الأمريكي.
1: مش دافئة،
2: بدت
1: أمام السخنة
2: يعني بدت دافئة جدا،
1: سخنة من السخونة يعني،
2: بدت دافئة جدا يعني. وهذا هي دي المفارقة بقى، أن احنا أمام رهانات جديدة على السلفية السياسية مقابل رهانات قديمة على الإخوان أو تنظيم الإسلام السياسي الأقدم وهو تنظيم الإخوان. وهذه هي التناقض اللي وقع فيه الإدارة الأمريكية الآن. يعني عندما يكون لديك استراتيجية واضحة تضع الجميع فيها على قدم المساواة، سواء تنظيم الإخوان أو القاعدة أو داعش أو عصابات الجريمة المنظمة أو كارتلات المخدرات وكل مهددات الأمن الأمريكي، ثم تراهن على لاعب جديد كما راهنت في السابق على مجموعات القاعدة في أفغانستان التي تحولت لاحقا إلى خطر كبير وصل إلى قلب الحضارة الأمريكية في 2001 وهدم البرجين كما تفضلت في بداية الحلقة. هذه هي المفارقة أو التناقض الرئيسي الآن لدى الإدارة الأمريكية. إذا كنت جاد في تحويل هذه الاستراتيجية الأمريكية إلى خطة عمل لكل الإدارات الأمريكية القادمة، فيجب أن تكون واضح في النظر إلى كل ألوان الإرهاب وكل ألوان التطرف، فلا تطبع مع طرف ثم تخاصم أو تعادي طرف آخر بحسب المصالح الأمريكية. يعني احنا شاهدنا في علاقة الولايات المتحدة الأمريكية وداعش كيف تحولت داعش من عصابة تهدد الأمن والسلم الدولي إلى فرصة لدى الإدارة الأمريكية استخدامتها لهدم سوريا والعراق وتحويلها إلى محطة نفوذ لإيران كما جرى في السنوات السابقة. الآن على أي شيء تراهن داخل الدولة السورية الجديدة بهذا الاختيار؟ هو أمر يحتاج إلى تحرير ويحتاج إلى بيان من الإدارة الأمريكية التي يجب أن تكون صادقة مع نفسها وتحرر موقفها تجاه مصطلح الإرهاب وحركات الإرهاب أيا كان مسماها، ولا تستخدم هذه الحركات كلاعب سياسي أو كفرصة لتحقيق مصالحها. لأن سبق واختارت الإدارات الديمقراطية أو الإدارات الأمريكية المتعاقبة هذا اللاعب ثم جنت الحصرم فيما بعد.
1: عايز أسألك سؤال مهم، إيه الفرق بين وضع جماعة الإخوان في مصر ولبنان والأردن وليس تنظيم الإخوان الدولي بمجتملاته الكبير؟ تنظيم عالمي كبير على غرار تنظيم القاعدة. يعني مثلا لما عندما وضعت أمريكا تنظيم القاعدة أو تنظيم داعش على لوائح قوائم الإرهاب، كل ما هو داعشي في كل مكان وفي كل دولة. في مصر في القرار الخاص بالإخوان في مصر وبيروت والأردن فقط غير، يعني مثلا تنظيم الإخوان في أوروبا ليس موضوعا على قائم. إيه الفرق بقى ولماذا؟
2: الفارق أن أنت أمام عناوين متعددة. لو أنت حضرت التنظيم في عنوانه الرئيسي الإخوان المسلمون حول العالم، ففي عناوين كتير للتنظيم في العديد من دول العالم تمظهرت أو اختفت خلف لافتات حقوقية، لافتات أكاديمية، منظمات حقوق إنسان، روابط اجتماعية طبيعية، شركات بعيدة خالص عن استخدام مصطلح الإخوان المسلمين.
1: كويس.
2: والعبرة كما يقولوا بالمسميات لا بالأسماء. فالإدارة الإدارة الأمريكية لو كانت وقعت في هذا الفخ يبقى تأركت 80% من التنظيم بعيدا عن سيف الحظر القانوني. فكان من الطبيعي أن تلجأ إلى إعداد ملفات منفصلة لكل تنظيم في كل دولة، لأن كل تنظيم في كل دولة لديه عناوينه ومحطاته ومنصاته التي يمكن حظرها، سواء كنا نتحدث عن شركات أو منصات حقوقية أو روابط أكاديمية أو غيرها من المؤسسات حتى الشخصية الفردية. لأن التنظيم عبر تاريخه استطاع أن يراكم عبر يعني خبرات حركية وتنظيمية أوعية لحفظ أمواله، أوعية لتحقيق مصالحه، أوعية للدعوة لأفكاره سواء كانت سياسية أو دعوية. يعني لك أن تتخيل مثلا هذا العدد الضخم من المساجد في أوروبا التي يدخل أو يرتدها الجاليات المسلمة، كيف تسيطر الجماعة على هذا الأمر؟
1: أنا سافرت أوروبا في عدد من الدول وشفتهم، شفتهم بالزبط. يعني شفت، أنا مش عايز أقول الأسماء، مراكز
2: إسلامية،
1: مراكز إسلامية كبيرة جدا يعني.
2: صحيح.
1: أنا شفتهم في أكبر مركز إسلامي في أوروبا اللي هو في روما.
2: صحيح.
1: شفتهم.
2: صحيح.
1: شفتهم في بريطانيا، شفت يعني شفت كل دول منتشرين انتشار كثيف وكبير وسيطرة ضخمة. يعني شفتهم
2: استطاعوا عبر هذا التنظيم والعمل الجماعي أن يسيطروا على كل الجاليات المسلمة في عدد كبير من الدول، وبالتالي هذه السيطرة جعلت هم المرجعية حتى لدى الحكومات في شؤون الجاليات المسلمة، إلى حد إعادة انتخاب رئيس الجاليات المسلمة في أوروبا هو شخص إخواني، لكنه لا يتحدث عن الإخوان ولا يشير عن الإخوان ولا أي تصريحات سياسية.
1: هي المعروفة يعني.
2: بالضبط. هم لديهم هذه التقية السياسية واستطاعوا بالفعل أن يستفيدوا من تجربتهم مع كل الأنظمة السياسية المختلفة ويدشنوا منصات تبدو منصات سلمية مدنية.
1: مئة سنة تنظيم الإخوان بعد عامين.
2: نعم.
1: مئة سنة.
2: أنا لا أتصور أن هذا التنظيم من الممكن أن يقفز إلى قرن جديد، بل هو يمضي بالقصور الذاتي منذ وقت طويل، وآن لحركاته أن تتوقف، خصوصا أن أي حركة اجتماعية أو سياسية في التاريخ لها فترة يعني طفولة ثم صبا ثم شيخوخة ثم الموت.
1: لكنهم يقولون أن الإخوان فكرة والفكرة لا تموت.
2: لا، الإخوان تنظيم وليس فكرة، لأن فكرتهم لا تصمد لأي نقاش علمي، وأثبتت يعني تجارب التاريخ كلها أن فكرتهم لم تنجح عبر التاريخ. المستقرئ للتاريخ الإسلامي يجد أن كل 100 سنة تظهر حركة أو مجموعة من الحركات السرية تدعي أنها الأقدر على التغيير ودفع المسلمين إلى الأمام، بينما هي تعود بهم إلى الخلف ولا تقدم شيئا يؤدي إلى تقدم.
1: لكن 100 سنة تنظيم إخوان، الفكرة موجودة عبر 100 سنة، وده رقم كبير على فكرة، على فكرة التنظيم.
2: نقدر نقول يعني ايه السبب؟
1: في 100 سنة يعني جرت امور كثيرة. صحيح. جدا. صحيح. استولت على حكم بلاد وتدخلت في سلطات وشاركت في ادارة بلاد وسقطت ثم قامت ثم سقطت. يعني تنظيم ثعباني شديد المراوغة. يعني هل نقدر ندخل في قرن آخر من إخوان تنظيم الإخوان؟ نقدر.
2: أنا أتصور أن العمل الاستراتيجي الذي صاحب تنظيم الإخوان هو التنظيم بارع في بناء خطط تكتيكية منفصلة عن بعضها، لكنه مصاب عبر تاريخه بعمى استراتيجي. هذا العمل الاستراتيجي لا يمكنه من أنه يعبر قرن جديد، لأنه فشل في كل المحطات. وبعدين لو احنا لخصنا 100 سنة من الوجود في مصر تحديدا اللي هي دولة المنشأ، سنجد ان الجماعة دائما تنخرط في مشهد الإنهاك والإرباك ثم تحسم الدولة المصرية الجولة لصالح على مدار التاريخ.
1: يعني بس دي لعبة، يعني لعبة يعني حصلت مع الملك فاروق، حصلت مع صور، حصلت مع الرئيس عبد الناصر، حصلت مع الرئيس سادات، ثم الرئيس مبارك، ثم يعني ثم حتى الرئيس السيسي آخر نظام. لكن ليس مضمونا بعد ألا يعيد من يأتي فيما بعد نفس الكرة. يعني
2: هو في ضمانات يا أستاذ أحمد، إحنا كدولة مصرية عندنا مجموعة من الخيارات التي تمكن الدولة المصرية من أنها تمضي إلى قرن جديد دون الإخوان ودون مثل هذه الحركة.
1: ألا وهي
2: إيه؟ هي معادلة التنمية المتوازنة في الدولة المصرية، استعادة لياقة مؤسسات الدولة خصوصا مؤسسات التنشئة، في القلب منها التعليم، الأزهر الشريف عبر تجديد الخطاب الديني بشكل حقيقي، وتطهير مؤسسات الدولة من بقايا الإخوان الذين يبشرون ب يعني أيديولوجية الإخوان ويعملون لها تحت الأرض. إذا استعادت الدولة المصرية لياقتها وحيويتها وحيوية مؤسساتها فنحن أمام ضمانة حقيقية. ألا
1: بس المؤسسات الأمنية في الدول المصرية استعادت لقطها؟
2: لا أتحدث عن المؤسسة الأمنية.
1: أنا فاهم، أنا فاهم
2: شيء لكل العالم.
1: أنا بالضبط كده. أنا أقصد أن المؤسسات الثقافية،
2: أنا عايز المؤسسات تشيل
1: المؤسسات الثقافية والتعليمية والفنية والفكرية. أنت طالب هنا أن تقوم بما قامت بمثل المؤسسات الأمنية، يعني وده أمر
2: موجود.
1: تمش على أكمل وجه،
2: لم يتم على أكمل وجه، لأن أنت كل العبء اللي كان موجود عند باقي المؤسسات اتنقل للمؤسسات الأمنية. فالمؤسسات الأمنية أصبحت عندها عبء المواجهة الثقافية والمواجهة الفكرية والمواجهة التنموية،
1: وده مش دورها.
2: وهذا أمر لا تقدر دورها عليه ولا تستطيع ولا أي مؤسسة أمنية في العالم.
1: مش دورها،
2: وليس
1: مش دورها،
2: وليس دورها بطبيعة الحال.
1: يعني ندخل 100 سنة 28 بدون إخوان؟
2: أتصور إذا نحن جدون واستعدنا اللياقة الكافية.
1: أمنية ولا تمني؟
2: لا، هي حتى الآن أمنية. نتمنى أنها يعني تتحقق، وهي مرتبطة بجهد كل المؤسسات وكل الأدوار.
1: القرار الأمريكي قد يساعد في ذلك؟
2: لا شك أنه هو يعني سيحرم التنظيم من رئة كانت تمكنه من التنفس أو البقاء حي في حواضن جديدة، وعندما يحرم من هذه الحواضن ستضيق فرصه في الحياة والنجاح.
1: صديق العزيز الكاتب الصحفي القدير والكبير الأستاذ أحمد بان، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب والتطرف في مركز أخبار اليوم للدراسات والبحوث، أنا بشكرك، حلقة مميزة.
2: شكرا جزيلا.
1: أنت إن شاء الله تبقى ضيف دائم بما أنك معانا في أخبار اليوم،
2: فحلقة
1: ضيف دائم إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا، كنا في حلقة مهمة جدا النهاردة، وتصبحوا على خير.

0: يا صاحبي هاد السيدة هبلتني.
1: هذه السيدة جننتني أنا.
0: ليه أنت تعرفها؟
1: إيه والله العظيم اللي نعرفها.
0: هذه أنا والو كاظم هذه نتاعي
1: مامي، هذه لي أنا.
0: والو
1: إيه أنا.

0: مامي خلينا عزاب أحسن.
1: والله اللي عندك الحق يا كاظم، الحب أدب.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى مساء اليوم جولة تفقدية بمدينة الإسكندرية، اصطحب خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو، وذلك بحضور السادة رؤساء وفود الدول المشاركة في افتتاح المقر الجديد لجامعة سانغوغ بمدينة برج العرب الجديد بالإسكندرية. كما قام رئيسان بجولة على الممشى السياحي بكورنيش الإسكندرية وصولا إلى المدخل الخاص بقلعة قايتباي التاريخية، حيث استمع الزعيمان لشرح حول تاريخ إنشاء قلعة قايتباي وكذلك أعمال التنقيب الأثري تحت الماء لبقايا فنار الإسكندرية. وعقب الجولة أقام الرئيس السيسي مأدبة عشاء تكريما للرئيس الفرنسي والوفد المرافق، فضلا عن رؤساء وفود الدول المشاركة في افتتاح جامعة سانغوغ، حيث جدد الرئيس السيسي ترحيبه بالرئيس الفرنسي في مصر، مشيدا بما تشهده العلاقات الثنائية من طفرة في شتى المجالات، ومعربا عن تطلعه لمواصلة تعزيز التعاون القائم بين البلدين. من جانبه أعرب الرئيس الفرنسي عن بلغ تقديره لزيارة مدينة الإسكندرية العريقة التي تمثل منارة عالمية للعلم والثقافة، فضلا عن كونها مركزا محوريا للتعاون بين دول المتوسط عبر العصور، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة تعميق الروابط الثقافية بين الشعبين المصري والفرنسي الصديقين، تعزيزا للشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين. وفي كلمته خلال افتتاح جامعة سانغوغ أكد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية قامت بتوفير كل الدعم اللازم لإنجاز هذا الصرح التعليمي في إطار زمني قياسي من أجل توفير بيئة تعليمية متكاملة، مشيرا إلى أن مصر تؤمن بأن مستقبل القارة الأفريقية يرتكز على تمكين شبابها وتأهيل كوادرها وتعزيز قدرتها المؤسسية بما يمكنها من مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية للرخاء والتنمية. عبر حسابه الشخصي على منصة إكس أعرب الرئيس الفرنسي عن سعادته بلقاء الرئيس السيسي مجددا لتعزيز العلاقات الوطيدة بين مصر وفرنسا، مشيرا إلى أن افتتاح الحرم الجامعي الجديد لجامعة سانغوغ يجسد التزام مصر باللغة والثقافة الفرنسية. وخلال القمة المصرية الفرنسية التي عقدت على هامش افتتاح المقر الجديد لجامعة سانغوغ، شدد الرئيس السيسي على ضرورة تنميب المنطقة المزيد من التصعيد، مجددا موقف مصر الثابتة الداعم لأمن واستقرار الدول العربية الشقيقة ورفض أي مساس بسيادتها أو مقدرات شعوبها. مصر أعربت عن دعمها لجميع الخطوات والإجراءات والتدابير الأمنية والقانونية التي تتخذها السلطات في مملكة البحرين لحماية أمنها وشعبها وصون مقدراتها واستقرارها الداخلي، كما أكدت مصر تضامنها الكامل مع البحرين، مجددة رفضها لأي محاولات لزعزعة استقرار دول المنطقة، وشددت على موقفها الراسخ بأن أمن مملكة البحرين وسائر دول الخليج الشقيقة يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت استمرار الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران بشكل كامل في إطار الضغوط المتواصلة على طهران، مؤكدة أن القوات الأمريكية قامت مؤخرا بتحويل مسار 58 سفينة تجارية، إضافة إلى تعطيل 4 سفن أخرى بهدف منعها من دخول الموانئ الإيرانية. اقتصاديا، وزير النقل كامل وزير شهد التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من محور الفشن التنموي بمحافظة بني سويف، والمرحلة الثانية والثالثة من محور بيروت بمحافظة أسيوط وفتحها أمام حركة المرور. رياضيا، انطلاق أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.

0: التلفزيون. سمعت الخطة مش حاجة معلش.
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبوا الكورة يا اكسترا مهارات.
2: ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90. يا مساء الفل عليكم، حلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة معاكم على هوا الراديو 90 90. احنا دايما معاكم كل جمعة وسبت الساعة 10 بالليل والحد الساعة 11، بنتكلم دايما في الكورة العالمية بكل تفاصيلها، سواء بقى الدوريات الكبرى او البطولات العالمية من كل مكان. هنبدأ من هنا النهاردة، تعال نبدأ من الدوري الانجليزي. وبيب جوارديولا النهاردة بيقول لمايكل ارتيتا، بيقول له هنفضل وراك ونفضل نجري ورا بعض لحد اخر دقيقة في الجولة 38. حصل تعثر لمانشستر سيتي في الجولة اللي فاتت امام ايفرتون، لكن مش هضيع نقط تاني. ده كلام بيب جوارديولا النهاردة بعد الفوز بنتيجة كبيرة على برينتفورد 3-0. ارسنال وجماهير الارسنال قدامهم 3 مباريات متبقيين، وكمان السيتي قدامهم 3 مباريات. الفوز بالنسبة للأرسنال في الثلاث مباريات اللي جاية، اللي هم بالنسبة لهم أهم ثلاث مباريات آخر 20 سنة بالنسبة للأرسنال، يضمن ليهم بطولة الدوري الإنجليزي. آخر لقب للأرسنال فاكرينه وحافظينه طبعا، دوري اللا هزيمة موسم 2003-2004 مع واحد من أساطير الكرة أرسن فينجر، والجيل الذهبي للأرسنال سنة أو موسم 2003-2004. ف 22 سنة مسافة طويلة جدا، متبقي على الحلم 3 مباريات للأرسنال وجماهيره. الحلم هيبدأ من بكرة، من آخر 3 مباريات. أول مباراة فيهم بكرة أمام وستهام، وستهام اللي في موقف صعب جدا مع البرتغالي المخضرة مونو سانتو، ويقترب الوستهام من الهبوط للتشامبيونشيب في حالة إن الأرسنال فاز بكرة. لكن لو وستهام حقق المفاجأة سواء بتعادل أو بالفوز على الأرسنال، فهتكون أكبر هدية بشكل كبير جدا للسيتي اللي هيلعب يوم الأربع بالليل الساعة 10 أمام كريستال بالاس المباراة المؤجلة. شكل الجدول دلوقتي، الأرسنال 76 نقطة من 35 مباراة، السيتي 74 نقطة من 35 مباراة، فرق نقطتين للأرسنال. زي ما بقول لك، الأرسنال يكسب الثلاث مباريات المتبقيين يضمن لقب الدوري الإنجليزي. أي تعثر هنخش في كلام تاني خالص، وبيب جوارديولا بينتظر الهدية. النهاردة الأرسنال فاز على برينتفورد 3-0. دوكو المتألق جدا جدا جدا، وقبل أيام من انطلاق كأس العالم وقبل أيام من مباراته أمام منتخب مصر في أول جولات المجموعة في كأس العالم، بيتألق تألق شديد جدا. جنون المباراة اللي فاتت أمام إيفرتون، النهاردة بيفتتح النتيجة للسيتي أمام برينتفورد، وبعد كده الدبابة هالاند أحرز الهدف الثاني. والخبر السعيد لينا أن مرموش نجمنا النجم المصري نزل في دقيقة 60 وأحرز الهدف الثالث في الدقيقة 92، ويفوز السيتي بثلاثية. بكرة إن شاء الله الأرسنال مع وستهام، ويوم الأربع السيتي مع كريستال بالاس. دي المباراة رقم 36 للاثنين المتنافسين على لقب الدوري الإنجليزي. لكن قبل ما أكمل معاك التفاصيل، عايزين نقولها بصراحة، مفيش دوري في العالم كله من شرقه لغربه من شماله لجنوبه يتحط في مقارنة مع الدوري الإنجليزي بصراحة. يعني النهاردة لحد الدقيقة 55 انت شايف برينتفورد منافس قوي جدا، المهاجم الدبابة بتاعهم البرازيلي تياجو ضيع انفراد في دقيقة 55، بعد كده بيب جوارديولا قرر يجازف، نزل مرموش وفودن ويطلع ريان شيركي وطلع رايندرز ونزل مرموش وفودن، وقال لك بقى هلعب الكل في الكل. وبعدها على طول بدقيقة دوكو أحرز الهدف الأول واتفتحت المباراة ويفوز السيتي بثلاثية. لكن انت هتفضل لحد الجولة 38 قاعد على أعصابك، سواء انت من جمهور الأرسنال وبتحلم باللقب بعد غياب 22 سنة، أو من جماهير السيتي وعشاق بيب جوارديولا وعشاق طبعا عمر مرموش، اللي زي ما نجمنا محمد صلاح فاز بالدوري مع ليفربول مرتين، نفسنا كمان مرموش ياخد الدوري مع السيتي. مع يعني احترامي واعتذاري لجماهير الأرسنال، فبرضه تبقى حاجة عظيمة جدا لو مرموش أحرز لقب الدوري الإنجليزي، الدوري الأمتع والأقوى في العالم كله. طيب اللي يثبت لك كمان النظرية دي، انت عندك البطولات الأوروبية هذا الموسم، نهائي دوري أبطال أوروبا أرسنال ضد باريس سان جيرمان، نهائي الدوري الأوروبي أستون فيلا ضد فرايبورغ، نهائي دوري المؤتمر كريستال بالاس قدام رايو فايكانو. حتى ولو كلام ده كنا بنقوله في حلقة امبارح في ملوك الكورة، حتى لو التلات أندية دول الإنجليز ما وصلوش لنهائيات التلات بطولات الأوروبية، برضو لازم ولابد انك تقول الدوري الإنجليزي هو الأقوى والأمتع في العالم. شكل الجدول اللي أقولك عليه تاني سريعا، أرسنال 76 نقطة، السيتي 74 نقطة، الاثنين لعبوا 35 مباراة، بكرة الأرسنال مع ويست هام، ويوم الأربع السيتي مع كريستال بالاس. أي تعثر لأي نادي من الاثنين معناها أن الدوري بيقترب من النادي الثاني، هيفضلوا يكسبوا، هتفضل المنافسة مستمرة لحد آخر دقيقة في الجولة 38. يلا نبدأ حلقة النهاردة، هنتكلم فيها عن تفاصيل كتيرة جدا، أولهم وأهمهم طبعا على الإطلاق الدوري الإنجليزي. عندنا كمان إن شاء الله بكرة الساعة 10 بالليل زي دلوقتي كده بداية كلاسيكو الأرض على ملعب الكامب نو، ومهما تقول لي بقى الظروف ايه فالمباراة دي دايما خارج التوقعات، زيها كده زي كلاسيكو العرب الاهلي والزمالك، مهما تكون حالة الفريقين في الدوري قبل المباراة، لكن على ارض الملعب الامور بتكون مختلفة تماما، المباراة بتكون لها حسابات تانية مختلفة تماما. هتقول لي تشاوميني وفالفيردي ضربوا بعض، فالفيردي هيغيب علشان عنده اصابة في الرأس وهيطبق بروتوكول اصابات الرأس وهيغيب 10 ايام. هتقولي لامين يامال مش هيلعب، رافينيا لسه راجع من الإصابة، قول زي ما انت عاوز تقول، لكن يظل كلاسيكو الأرض واحدة من أهم مباريات كرة القدم في العالم كله، إذا ما كانتش الأهم على الإطلاق. بكرة المباراة الساعة 10 بالليل، برشلونة عايز من المباراة نقطة، النقطة دي هتضمن ليه لقب الدوري ويحتفل قدام غريمه التاريخي ريال مدريد على أرض الملعب. ريال مدريد هيبذلوا كل ما في وسعهم ان برشلونة ما ياخدش لقب الدوري على حسابهم، هم موجودين ياخدوا الجولات اللي جاية، هو برشلونة عايز نقطة واحدة وياخد لقب الدوري الاسباني، فجماهير الريال يقولك كده كده خلاص الدوري راح، لكن ما يحتفلش وانا موجود في الملعب عنده في الكامب نو. برشلونة معاه 88 نقطة، مدريد معاه 77 نقطة، فانت بتتكلم فرق 11 نقطة، بكرة برشلونة محتاج نقطة واحدة علشان يضمن لقب الدوري الاسباني، واحنا بنلعب في الجولة 35، يعني متبقي هيكون باقي بعد الجولة بعد الكلاسيكو بكرة 3 مباريات، لو تعادلوا خلاص لقب الدوري راح لبرشلونة رسميا وبالارقام. سؤالنا النهاردة اللي هنتكلم فيه مع بعض على مدار الحلقة مع كل بقى الموضوعات والكلام اللي معانا، عايز اعرف توقعاتكم لنتيجة كلاسيكو الأرض بكرة إن شاء الله برشلونة مع ريال مدريد، قل لي توقعاتك على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك، وكمان على رقم الواتساب 010-490-904. معاكم محمود الفقي وصديقي العزيز محمد عمرو، هو رئيس تحرير البرنامج، وإحنا دايما معاكم زي ما بقولك كده الجمعة والسبت الساعة 10 بالليل في ملوك الكورة، وإن شاء الله تبقى حلقة لطيفة ونستمتع بيها مع بعض. نبدأ حلقة النهاردة اللي كمان إن شاء الله على مدار الحلقة هتابع معاك فيها الشوط الأول من ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية على ملعب 5 يوليو في الجزائر. اتحاد العاصمة الجزائري بيستضيف نادي الزمالك، وإن شاء الله ربنا يوفق الزمالك ويرجع بنتيجة إيجابية قبل مباراة العودة اللي هتكون إن شاء الله زي النهاردة كده الأسبوع اللي جاي على استاد القاهرة. اصل بيني وبينك ما ينفعش البطولات الافريقية للاندية يعدي موسم كده ما فيش نادي مصري ياخد بطولة. عندك السنة اللي فاتت كان بيراميدز واخد دوري الابطال، السنة اللي قبلها كان الاهلي واخد دوري الابطال والزمالك الكونفدرالية، وبعدها الزمالك فاز بالسوبر الافريقي، فما ينفعش موسم يعدي من غير ما نادي مصري ياخد بطولة من بطولات الاندية. احنا اسياد القارة، واحنا يعني اهم دولة من الدول التاريخية في كرة القدم في افريقيا، فان شاء الله ربنا يوفق الزمالك ويرجع بنتيجة ايجابية ويحتفل بالبطولة على استاد القاهرة الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. يلا نبدأ حلقة النهاردة، اتفقنا هنتكلم فيها عن الدوري الانجليزي، هنتكلم عن الدوري الاسباني وكلاسيكو الارض، هنتابع مباراة الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية. عايز اقول لك كمان كده سريعا نتائج المباريات اللي اتلعبت النهاردة في الدوري الانجليزي في بداية الجولة 36، لان في تفاصيل مهمة جدا. بص يا سيدي، الساعه 2:30 ليفربول مع تشيلسي. بص صلاح مش موجود في ليفربول، مصاب وخلاص في الايام الاخيره ليه في نهايه الحقبه التاريخيه الاسطوريه ليه مع ليفربول، فاحنا ما بنهتمش ولا الجماهير بتهتم. لكن انا عايز اقول لك ان ايرني سلوت مسح الهوية بتاعت ليفربول. المباراة النهاردة كانت في الانفيلد وانتهت بالتعادل الايجابي 1-1 ما بين ليفربول وتشيلسي. حتى جماهير تشيلسي نفسها كانوا مستغربين، احنا ازاي نحرككوا كده على ارضكوا ونحرز فيكوا هدف واحنا مش عارفين نكسب بقالنا كتير جدا ومغيرين 2 مدربين وهنا دلوقتي المدرب الثالث، فالموضوع اصبح صعب جدا جدا. وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي 1-1. فولهام مع بورنموث، بورنموث فاز 1-0. برايتون اكتسح ولفرهامبتون الهابط للتشامبيونشيب 3-0. مباراة كانت بطيئة ومملة جدا ما بين مانشستر يونايتد مع ساندرلاند، انتهت بالتعادل السلبي. وبعد كده مانشستر سيتي فاز على برينتفورد 3-0. وعندنا بكرة هقول لك برضو على مدار الحلقة مباريات حلوة قوي في الجولة 36 من الدوري الانجليزي. يلا بينا نطلع لفاصل، بعد الفاصل أبدأ معاك الكلام كده بالتحليل الفني لكلاسيكو الأرض، وبرضو بكل تأكيد هنتكلم عن الدوري الإنجليزي الأكثر متعة والأكثر إثارة على الإطلاق. فاصل ونرجع لكم على طول، نبدأ معاكم حلقة النهاردة وملوك الكورة على هوا الراديو 90 90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
2: حضراتكم كنت تتابعين
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات
1: قضية فنية رياضية
0: سياسة
2: اقتصاد
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11:00 مساء على الراديو 90 90.

0: 92 هواها مصري. ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 92.
1: ملوك الكرة على هوا الراديو 90. قول لي توقعاتك لكلاسيكو الأرض بكرة إن شاء الله، المباراة اللي هتتلعب على الكامب نو الساعة 10 بالليل، برشلونة مع ريال مدريد. قول لي توقعاتك على صفحة الراديو 90 على الفيسبوك أو على رقم الواتساب 010-490-904. كلام معانا النهاردة كتير والتفاصيل والمتابعات والأخبار، فتعالوا نرحب بصديقي العزيز أحمد حمود المحلل الرياضي المتميز. يا صديقي منور ملوك الكرة.
2: بنورك يا محمود، والله ببقى سعيد دايما وانا معاك يا حبيبي. والله
1: انا اسعد يا صديقي. تعالى قبل ما نروح لكلاسيكو الارض لان الكلام فيه كتير جدا، تعالى نبص شويه كده على الدوري الانجليزي، الدوري الامتع والاحلى على الاطلاق. النهارده السيتي اكتسح برينتفورد بنتيجه كبيره 3-0 بعد تعثر كان حزين جدا لجماهيره الجوله اللي فاتت امام ايفرتون بالتعادل 3-3. اللي حصل والاداء اللي انت شفته من السيتي النهارده، هل بيديك اشاره او انطباع ان هو مش هيفرط في اي نقطه في الثلاث مباريات المقبله؟
2: بص يا محمود، يعني خلينا نكون صراحه، يعني السيتي النهارده عمل اللي ما عملوش قدام ماتش ايفرتون. يعني المفروض السيتي بعد ماتش النهارده بعد الجول الاول يزود الريتم، على الريتم جاب جوال تاني ما اداش فرصه لبرينتفورد ان هم يخشوا في الماتش، تكتب الجيم.
1: تمام،
2: ده ما حصلش في ماتش ايفرتون. ماتش ايفرتون هو ساب الكوره بعد

0: فيها الفريق حصل فيه تراجع، الريتم بتاع إيفرتون على عليهم، وكمان كان الموضوع كان في ملعب إيفرتون، فاللي حصل ان إيفرتون قدر ان هو يجيب ثلاثة والسيتي هو اللي يتعادل. بالنسبة بقى لفكرة هل السيتي بكده هيفرط في نقط ولا لا، هو السيتي في مرحلة ما ينفعش يفرط فيها في اي نقطة. لكن بعد التفريط في النقطة بتاعت ماتش إيفرتون هو ادى فرصة لأرسنال ان الدوري يبقى بعيد أرسنال خلاص. أرسنال قدامه ثلاث ماتشات، واستهام بكرة، واستهام فريق ينافس على الهبوط. هو ده أصعب ماتش من وجهة نظري قدام أرسنال في السيزن ده قبل نهائي طبعا تشامبيونز ليج. الماتش بتاع بكرة لو أرسنال قدر يكسب، فالماتش اللي بعدها يلعب بيرلي، والماتش اللي بعدها يلعب كريستال بالاس، اللي هو أصلا أوليفر جرازنر كان اتكلم ان هو بنسبة كبيرة هيريح لعبته كلها عشان نهائي الكونفرنس ليج. لما تيجي تبص الناحية التانية لمانشستر سيتي، هو فعلا مانشستر سيتي مش عايز يسقط نقط منه، لكن بص المنافسين بتوعه. تتكلم في ان انت عندك فورنموث فريق بينافس على الصعود لمركز اوروبي، وبتتكلم على استون فيلا برضو كمان اللي هو فريق برضو عايز ان هو يصعد ياخد كمان الدوري الاوروبي، وكمان لو ما خدوش يبقى عنده فرصة ان هو يصعد لاوروبا. فانت بتتكلم ان الماتشات اصعب طبعا بالنسبة للسيتي. فالسيتي مجبر ان هو ما يضيعش نقط، لكن في الاول وفي الاخر الحسم والكلمة الاولى والاخيرة بيد ارسنال. هل ارسنال هيفرط في نقط ولا لا؟ لو حصل تفريط بكرة في نقط في ماتش واستهام، هيكون الموضوع يرجع تاني الدوري في الملعب ويلعبوا على فكرة فريق الاهداف.
1: اعتقد ان ده لو حصل هيكون بمثابة كابوس كبير جدا لجماهير الارسنال، وهيكون في ناس كتير قوي هتتعب بكرة لو هم تعثروا امام مستهام.
0: طبعا
1: حلم من 22 سنة.
0: طبعا، لان محمود يعني انا بشوف ان ارتيتا خلال السنين اللي فاتت اعاد ارسنال مره تانية، احيا ارسنال. ارسنال كان واخد الفريق فريق مهلهل، فريق مش عارف يصعد للتشامبيونز ليج، فريق مش بيخش البيك فور، لفريق بقى منافس قوي اخر ثلاث سنين. ارسنال تاني الدوري، ودلوقتي هو بينافس على البطوله الرمق الاخير، اخر السنتين الاخر نص نهائي تشامبيونز ليج، نهائي للتشامبيونز ليج، غير الشكل والهويه اللي عملها للفرقه. فبصراحة بشوف يعني مش تحيز، بس بشوف ان من الظلم يتم الحكم على ارتيتا بالفشل في حالة لو هو ما جابش بطولة يعني.
1: طب هو ارتيتا عمل ايه؟ الارسنال كان بقاله فترة مستوى سيء، وهزيمة امام بورنموث، والاداء ما كانش عاجب الناس، وعدى سبورتنج لشبونة في دوري الابطال بصعوبة جدا. بعد كده فجأة لا، رجعوا يلعبوا كورة والاداء اتحسن بشكل كبير. هو عمل ايه ارتيتا؟
0: والله محمود انا بشوف ان هو هي دي تروما في النادي، يعني دي ترومة الخوف اللي موجود عند ارسنال في الامطار الاخيره كل السنين اللي فاتت. لما كان في احصائيه عملها زميل لينا اسمه طارق، كان بيتكلم ان في شهر 4 خلال اخر 5 سيزون لارتيتا او 4 سيزون ارسنال وقع نقط كتير جدا جدا جدا جدا. يعني في اوقات لو ما كانش وقع النقط دي كان حسم له دوريين ولا حاجه ولا دوري يعني. فهو الفكره ان في الرمق الاخير ده بيبقى تحس لعيبه مجهده اكتر، ماتشات اكتر، في تروما من ان انت خايف تخسر، فبتخسر، الفريق مشدود، الفريق متكتف. فانا بشوف ان سبحان الله رب ضره النفع لارسنال، يعني الخساره بتاعت مانشستر سيتي، لان ارسنال من الماتش ده بدا يلعب كرة احسن، لان لو تلاحظ من بعد ماتش سيتي الاداء بقى كيرف اعلى. فانا بشوف ان الموضوع كله كان نفسي بحت. انا وجهه نظري كان موضوع نفسي بحت، وشايف ان ارتيتا راجع نفسه في تفصيله صغيره جدا في الملعب محمود، هي اللي قدرت ان هي ترجع ارسنال تاني، وهو وجود لويس سكيلي على حساب زوباميندي. لعيب كويس جدا، بس يمكن الريتم الدوري لسه ما خدش عليه، او هو مرهق لانه بيلعب بشكل كبير. لويس سكيلي لعيب عنده امكانيات، فكره الضغط وفكره الالتحامات اقوى، وفكره كمان الخروج بالكوره. فانا شايف ان وجوده مع ديكلان رايس قدر ان هو يخفف الحمل شويه مع ديكلان رايس ويخليه ينتج اكتر. فدي فرقت كتير جدا جدا في اداء ارسنال الفتره الاخيره بصراحه. والدليل على ده ان ارتيتا مثبت التشكيل وبيلعب بلويس سكيلي الفتره الاخيره هو الاساسي يعني.
1: معاوده ساكا برضو بكل تاكيد اضافت تقل للشق الهجومي بصراحه يعني.
0: بالظبط، انا بتفق معاك جدا في النقطه اللي انا كنت ناسيها. ساكا راجع بفورمه كويسه جدا، جون في فولهام، وجون حلو كمان، جون في الزاويه الضيقه، وجول في اتلتيكو، فلا وفايق وبيلعب في الواحد على واحد كويس. فكل ده مدي تقل طبعا لارسنال. وجود لعيب شبه ساكا في المراحل الحاسمه يكون جاهز بالشكل ده يفرق كتير جدا جدا جدا، لانه افضل من مادويكي فكره الاندفاع او المباشر على المرمى يعني.
1: طيب ارجع معاك معلش تاني للسيتي، هو دوكو ماله؟ احنا قربنا خلاص من كاس العالم على حوالي كده، بنتكلم في شهر واسبوع على انطلاق كاس العالم، واول مباراه ليه في كاس العالم مع منتخب بلجيكا امام منتخبنا، وهو الراجل جه في الرمق الاخير، هو طول الموسم متالق بس جه في الرمق الاخير اضاف كمان بعد ليه الار 2 والتسديدات الحلوه. دوكو ماله يا صديقي؟
0: مش طبيعي يا محمود. انا بشوف ان دوكو من ساعة لما رجع وآخر إصابة وجوارديولا مديله فكرة الحرية. وخلي بالك محمود، لو تلاحظ إن فكر جوارديولا بيتغير وقت عن الثاني. جوارديولا ما كانش عنده اللاعب اللي دوكو بيعمله، ما كانش بيدي الأريحية للعيبة، فكرة الواحد على واحد وفكرة إن أنا خلي الكرة في رجلي كتير. لكن أنت لما تيجي تبص على سكواد السيتي هتلاقي رايان شارفي وهتلاقي دوكو، فالاثنين مديهم. هو واضح ان هو التوجه رايح لفكره ان انا في الدوري المتقفل اللي زي ده، في الدوري اللي فيه كرات طويله كتير، في الدوري اللي فيه رميات تماس، ان انا اللقطه الفرديه اللي هتخلصني ماتشات. وده اللي حصل في ماتش ايفرتون من دوكو، وده اللي حصل النهارده لما دوكو فتح لهم الماتش. دوكو رهيب جدا، فوت ورك سريع وورك ريت بتاعه غير طبيعي، لعيب مباشر جدا، لعيب اي لعيب هيخش على لايكم فهو محمد هاني بجد يعني.
1: محمد هاني مع كل مباراه بيتفرج عليها للسيتي اكيد يعني الموضوع هيبقى شاغل باله وضغط عليه بشكل كبير.
0: هو لازم مرموش بقى يعني يقول له اي نصايح يعني، يقول له اي حاجه
1: بالراحه علينا شويه،
0: يعني يقول له اي حاجه. لان بصراحه دوكو بقول لك فايق جدا، مركز جدا جدا جدا. خلي بالك بقى في نقطه كمان يا محمود اتطور فيها، فكره ان هو بقى مباشر اكتر على الجول. دوكو الاول كان بيقعد يرقص كتير جدا جدا وتطول، لا دلوقتي دوكو واحده والثانيه
1: وبعيده
0: في الار 2، والار 2 بتاعته بقت اقوى الفتره دي. فانا شايف ان هو لعيب مركز جدا جدا جدا في الادوار الحاسمه.
1: طب اللي عايز يقفل عليه بيعمل ايه يعني؟ مين كده نادي في الدوري الانجليزي قدر ان هو يوقف دوكو ويحجمه تماما؟ ولو في كده عمل ايه؟
0: انا بشوف يا محمود ان النهارده مثلا الجون الاول في ماتش برينتفورد اللعيب غلط واتفتح لدوكو مساحه فقط لا غير. ماتش ايفرتون نفس القصه، الفكره كلها ان انت تحاول بشتى الطرق ان انت ما تديش الراجل ده النص متر اللي قدامه دي انه يشوط منها.
1: صح،
0: انت لازم الكوره انت وشك في وش دوكو ما تديلوش مساحه انه يفتح بس وش رجله او يفتح بطن رجله ان هو يعمل الار 2. لان انت لو اديتها له بنسبه كبيره في الفورمه دي 90% جول.
1: صح،
0: فانا بشوف ان الموضوع كله ان تقفيل مساحات على دوكو، ان انت ما تديلوش فرصه ان يبقى فيه يعني اي منفذ من ان انا اشوط، لان الموضوع بقى صعب جدا بصراحه.
1: طيب جوارديولا النهارده وعلى غير المعتاد نزل عمر مرموش بدري في الدقيقه 60، ومرموش يعني كفؤ واحرز هدف في الدقيقه 92، جون حلو من اسيست للدبابه ايرلينج هالاند. كلمنا عن جون مرموش للي ما اتفرجش عليه، ده رقم واحد. رقم اتنين، هل ما زلت مصر ان مرموش لازم يسيب السيتي بنهايه الموسم الحالي؟
0: والله يا محمود هو الراجل يعني سيمينيو بقاله مثلا ما لا يقل عن 4-5 ماتشات
1: مش موجود،
0: ما بيقدمش اي حاجه.
1: صح،
0: وانا الناس طبعا هتيجي تقول لك ما هو سيمينيو بيلعب ناحيه اليمين ومرموش ما بيلعبش ناحيه اليمين. طب انت النهارده مرموش نزل وجايب الجون من ناحيه اليمين، وريان شارقي ممكن تديله تعليمات اللي هو يلعب في الحته اللي على الطرف دي، مش هيقول لك لا، وتدخل الراجل زي ساكن سترايكر مثلا مع هالاند.
1: صح،
0: ادينا شفنا اللي حصل ايه. فانا بحس ان في مش عايز اقول تعمد عشان الناس ما تقولش ان احنا بنحابل ابن بلدنا، بس على الاقل خالص مفيش عدل في فكره الدقائق المشاركه بتاعت مرموش. الراجل في كل ماتش بتحتاجه بينزل يسجل، في كل ماتش بتحتاجه بيبقى اداؤه كويس، بعد كل ماتش بتطلع تشيد بيه، بتقعد على المدر، بتقعد بره على وانت قاعد بره على الخط بتقعد تهزر وتضحك معاه. طب انت عايز توصل لنا ايه؟ طيب هل انت الراجل ده يعني كويس معاك ولا مش كويس معاك؟ الراجل نزل النهارده سجل لك هدف، هدف امن لك الماتش، والراجل لعيب كوره جامد قوي يعني، تسديد فوت ورك بيعدي واحد على واحد متحرك، لعيب تكتيكي اللي انت بتطلب منه بتعمله. فانا شايف ان فكره ان هو يبقى او ما يبقاش انا شايف والله العظيم على يعني لو هو هياخد وعد ان هو يلعب دقايق اكتر
1: يكمل
0: يستمر حتى لو هيكون بديل بس ينزل في الدقيقه 50 60 كده. لو هو لان الدوري الانجليزي انت عارف بقى محمود اصابات كتير ضغط ماتشات كتير شامبيونز ليج برضو الحاجات دي فهيكون ليك دور. لكن لو هيهمش تماما وهينزل يلعب الخمس دقايق ولا الست دقايق اللي بيلعبهم دول لا فيبص للعروض اللي جايه له. لو في كلام فعلا
1: برشلونه
0: لو في كلام على برشلونه طبعا هيكون مفيد ليهم مليون في الميه قطعا مليون في الميه
1: صح طبعا. طيب نقطتين صراع جدا في الدوري الانجليزي عايز ادردش معاك فيهم بسرعه قبل ما نروح لكلاسيكو الارض. النهارده كنت بتفرج على الساعه 2:30 على مباراه ليفربول مع تشيلسي. هل ارنس لوت تتفق معايا في اللي انا اقوله لك ده ان هو مسح الهويه بتاعت نادي ليفربول؟ جماهير تشيلسي نفسها النهارده ما كانتش مصدقه ان هي قدرت تحرز هدف في الانفيلد وتتعادل مع ليفربول. كانوا نازلين مستسلمين تماما لكن انا شايف ان ليفربول ما بقاش موجود.
0: ده انا متفق معاك مليون في المية محمود مليون في المية. الراجل ده يعني كلامه بصراحة طلع عنه صح مليون في المية.
1: أيوه.
0: ان الراجل ده فعلا راجل محظوظ راجل جه خد التركة بتاعت يورجن كلوب وعدل فيها شوية وربنا كرمه السيزون اللي فات صراحة كان فايق فايق فايق فايق جاب له الدوري بكتفه بدراعه زي ما احنا بنقول. السيزون ده دخل في صدامات مع صلاح تصريحات كتير قوي على المنافسين بره الملعب كلام على الكره القبيحه وعلى ركلات الثابته وعلى ركلات المرمى وعلى كل حاجه. هو بيلعب كره اقبح من القبح يعني فاهم ازاي. والراجل الراجل ما فيش شخصيه خالص ما فيش شخصيه انا ما فيش كاركتر مدرب ده ان ده يجي بعد يورجن كلوب دي مهزله بصراحه يعني فرق زي ما بنقول كده بالبلدي فرق السما من العمى يعني. راجل ما فيش شخصيه خالص.
1: الاغرب ان هم بيقولوا ان هو مستمر.
0: ما هي دي المشكله بقى. طب مستمر ليه وعلى اساس ايه وبعد دفع الفلوس ده ازاي يعني
1: هيخلص عليهم السنه الجايه تماما؟
0: هل الراجل مثلا مقدم لك اي اماره؟ هل الراجل بيلعب كره كويسه؟ هل الراجل طور النهارده رين نجومه نجم كان نجم الماتش
1: راح مخرجه والجمهور زعل جدا وعمل صفارات استهجان على ارن سلوت بشكل كبير.
0: بالظبط. فانت بتعمل ايه يعني انت بتعمل ايه انت بتطلع احسن لعيب في الفرقه داخل في صدامات مع صلاح اللعيبه تحس ان هي مش حباك سوبوسلاي لو ما كانش فايق الموسم دوت انت ما كنتش تعمل اي حاجه يعني فاهمني
1: صح ازاي؟ صح صح.
0: لكن ابدا بشوف ان هو فعلا خلص على هويه ليفربول. ليفربول لو استمر مع الراجل ده مهما جاب صفقات ومهما عمل ومهما حصل
1: مش هيعمل حاجه السنه الجايه.
0: الفريق هيكون صعب جدا ان هو يقوم وخصوصا مع رحيل لاعب زي محمد صلاح.
1: طب اخر نقطه في الدوري الانجليزي سريعا برونو فرنانديز احسن لاعب في الموسم بجائزه الروبوتات الكتاب والصحفيين اللي فاز بيها نجمنا واسطورتنا محمد صلاح السنه اللي فاتت. راضي عن الاختيار ده؟
0: بص هو انا شايف ان يعني اي حد من ارسنال كان احق منه يعني شايف ان جابرييل كان احق رايا كان احق جابرييل ماجاليس كان احق ساليبا كان احق ديكلان رايس كان احق لسبب واحد بس تاثير اللعيبه دي على الفرقه طول السيزون مش فتره معينه. برونو فرنانديز
1: وخصوصا لو فازوا باللقب.
0: بالظبط. برونو فرنانديز فاق مع مجيء كاريك.
1: صح.
0: قبل وجود كاريك برونو فرنانديز ما كانش المؤثر الافضل مع مانشستر يونايتد. هتقول لي المدير الفني والحاجات دي اقول لك تمام مفيش اي مشاكل لكن انت اتفرج على اداء ديكلان رايس سواء الفريق حلو سواء الفريق وحش. اكلمك في لقطه فرديه بس في ديكلان رايس. لكن انا برضه محمود بقول ان الجائزه دي التصويت وفكره ان وجود اكتر من لاعب من ارسنال في التصويت فده زي ما بنقول كده فتت الاصوات.
1: صح.
0: فبالتالي هو برونو هو اللي اخذ. لكن طيب. انا اعتقد لو كان لعيب حتى مرشح بس من ارسنال لا كانت بنسبه كبيره هيكون هو الكسبان لان الاصوات كلها كانت هتكون منصبه عليه.
1: صح.
0: بس ارجع واقول لك ان برونو فرنانديز لو هنتكلم اجمالا هو واحد من احسن 3 أو 4 لعيبه موجودين في الدوري الانجليزي السيزون ده.
1: طيب تعال نروح بقى اللي هي كلاسيكو الارض بكره ان شاء الله الساعه 10 بالليل على ملعب الكامب نو. برشلونه صاحب الارض وبالرغم من الغيابات الهدف قدامهم بكره ان هم يحتفلوا بالدوري امام الغريم التاريخي امام ريال مدريد ويكفيهم نقطه. قول لي هانز فليك بالرغم من الغيابات هيفكر ازاي بكره؟
0: والله يا محمود انا شايف ان الاوضاع في ريال مدريد سيئه جدا زي ما انت سامع الفتره الاخيره ضرب في اوضه اللبس وقلبوا الموضوع MMA مش كرة قدم يعني. فأنا شايف إن الموضوع هيبقى على فليك بكرة وعلى الفرقة يعني لا فليك هينزل بكرة عادي جدا بالتشكيلة اللي لعب بيها آخر ماتش مفيش فيها أي مشاكل. حتى غياب لامين يامال ما كانش موجود فبيبقى في فرصه للعيبه اللي موجوده زي روني باردوغج مثلا، او وجود لعيب زي ليفاندوفسكي، او اللي عايز ليفاندوفسكي عايز يمشي عايز يختم الموضوع كويس، باردوغج عايز يظهر في وجود لا في, في, في, في حاجه زي الكلاسيكو، وخصوصا مع الاخبار اللي بتقول ان كاريراس متخانق مع روديجير، فهل كاريراس هيلعب ولا لا، ولا فيران توريس هيكون موجود؟ محدش عارف حاجه. خط الدفاع فيه مشاكل كبيره جدا، الباك اليمين طب كارفخال هو اللي هيلعب ولا ارنولد؟ طب كارفخال زعلان عشان هو عايز يروح منتخب اسبانيا في كاس العالم. فانا شايف ان فليك بكره هيلعب على العامل النفسي بشكل كبير جدا، هيلعب على فكره ان انا عايز اخلص على غريم واخد البطوله في الماتش ده. هينزل ضاغط طبعا من اول ماتش، من اول
1: حتى لو اتعادل فانا مش زعلان.
0: بالظبط هينزل ضاغط، انا شايف ان الغيابات مش هتاثر، وخصوصا ان ريال مدريد مش في حالته تماما. ريال مدريد فريق بلا قائد بلا هويه دلوقتي، ضرب في اوضه اللبس، فالفيردي ممكن ما يلعبش الماتش اصلا،
1: لا بيقول لك هيطبق البروتوكول اصابات الراس 10 ايام.
0: بالظبط، فانت فاهم الفرقه كيليان امبابي مش موجود مع الفرقه، تحس التسريبات اللي طلعت في الاخر قالت ان بلينجهام عنده مشاكل مع كيليان امبابي، اتكلموا ان برضو وجود فينيسيوس وامبابي، فالدنيا في ريال مدريد مش احسن حاجه. هو ممكن النقطه الايجابيه بيقال ان عوده كورتوا بكره ممكن تفرق شويه مع شكل الفرقه. انا شايف ان الفريق اللي هيخطف جون بدري الاول هو اللي هيقدر يمشي رتم الماتش، وخصوصا لو برشلونه. يعني
1: هو دايما بيقول لك ان الكلاسيكو في اي مكان في العالم وخصوصا كلاسيكو الارض بلا توقعات، فالراجل اربيلوا هيفكر ازاي بكره، هينزل وكل هدفه ان برشلونه ما يحتفلش قدام فريقه.
0: بالظبط،
1: فهيفكر في ايه؟ خصوصا هانز فليك النهارده قاعد يقول في المؤتمر الصحفي اشعار في كيليان امبابي، قول لي هيفكر ازاي اربيلوا.
0: لا هو بص، هو فكر اربيلوا، انا بشوف ان اربيلوا هو مدرب، يعني اقول لك ايه، بس مدرب جاي ينفذ تعليمات، جاي يرضي اللعيبه، مش جاي يمرن الفرقه، وخصوصا ان خصوصا بعد المشاكل الكبيره اللي موجوده في اوضه اللبس، فبان قوي قوي قوي ان الراجل ده لا يليق بريال مدريد. انا شايف ان اربيلوا بكره هينزل هيحاول ان هو يلعب اللعب اللي بيلعبه كل ماتش، تمام، وهيحاول ان هو ياخد المبادره، لكن هل بقى الفكره كلها هل اللعيبه هتتعبك؟ هل اللعيبه جوه الملعب عندها ثقه فيك؟ انت في كلام كان بيتقال اليومين اللي فاتوا ان الراجل اللعيبه بتوصفه بالكنز او القمع بتاع التدريب، فهل هيكون في سيطره بكره على اوضه اللبس؟ هي دي الفكره، هل هيكون في سيطره على اللعيبه؟ هل اللعيبه هتنفذ الشغل بتاعك؟ انا بكره بشوف ان اربيلوا هيلعب زي ما لعب برضو اخر ماتش، هيعتمد على الكور، على الحاجات الفرديه من فينيسيوس جونيور او كيليان امبابي لو في حالته فقط لا غير، لكن اي تكتيك او اي حاجه انا ما اعتقدش ان اربيلوا بكره هيحاول ان هو يدافع ويلعب على التحولات، وكان الله بالسر عليه، عرف يخطف حاجه خطا خطف ما عرفش، خلاص برشلونه هيخلص الماتش عليه بدري
1: يعني. طيب يعني بره المباراه كده عايز اعرف رايك في موضوع اللي طبعا يعني قالب الدنيا في وسائل الاعلام في العالم كله، ان خلاص الراجل فلورنتينو بيريز بيتفاوض مع البرتغالي جوزيه مورينيو، والكلام اللي طالع ان هو جاي علشان انضباط غرفة خلع ملابس نادي ريال مدريد بعد طبعا اللي شايفينه واللي حاصل خلال الفترة الاخيرة. راضي عن هذا الاختيار بالنسبة لإعادة الانضباط؟ ده رقم واحد، وراضي عنه فنيا رقم اتنين.
0: بص يا حمود، خلينا نتكلم ان شخصية جوزيه مورينيو بالشروط اللي كلم، لان في كلام بيقال ان فابريزيو رومانو قال ان في شروط بعتها
1: 10 شروط،
0: بالظبط، ابرزها يعني ان هو يكون المتحدث الرسمي للفريق، عايز جهاز طب جديد، عايز يكون هو المتحكم الاول، ما فيش حد يكلمه غير
1: 7 لعيبه يمشوا
0: ويدعم والكلام ده كله. انا شايف ان شخصيه جوزيه مورينيو لو حصل توافق مع فلورنتينو بيريز في الافكار، فهو قطعا قطعا قطعا هو الانسب لاوضه اللبس في الوقت الحالي، لانه اتدرب ريال مدريد قبل كده، خد دوري 100 نقطه، عنده خبره في التعامل مع اللعيبه، هيقدر ان هو كمان كيليان امبابي وكمان فينيسيوس جونيور هو دايما بيتكلم عنهم بشكل ايجابي، كمان على وجود بلينجهام، فهو هيكون قادر ان هو يتعامل مع اللعيبه دي كويس جدا. انا بحس ان هو في جزء من انشيلوتي، بس هو الجزء بتاعه مش طيب قوي زي انشيلوتي،
1: صح،
0: فاهمني؟ فانا بشوف ان هو على مستوى اوضه اللبس هيعيد الانضباط طبعا قطعا، مفيش.
1: طب وفنيا؟
0: فنيا انا بشوف ان فنيا الراجل ده انشيلوتي ممكن نقول ان هو في الاخر هو فنيا ممكن لو جيت تقارنه بالمدربين في الفتره الاخيره او الفتره اللي اخذ فيها اخر تشامبيونز ليج لريال مدريد، هتلاقي ان تاثيرات انشيلوتي فنيا لا، هو راجل كان بيسيب الابداع للعيبه وكان بيبقى دي طريقه لعب. اذا على التحولات هتلعب على حاله فرديه بتاعه اللعيبه وتقدر تخلص الماتشات والموضوع انتهى. انا بشوف ان مورينيو يقدر يعمل دي كمان مع فكره الانضباط الدفاعي. خلي بالك مورينيو في الدوري البرتغالي مع بنفيكا هو اتعادل كتير جدا، لكن هو ما خسرش ولا ماتش
1: صح، بس ما خدش اللقب. خلي بالك
0: هو ما خدش اللقب طبعا. هو ممكن ينزل وممكن ينزل المركز الثالث كمان ان هو اتعادل كتير جدا. انا شايف ان هو فكره الدفاعيه دي دلوقتي مع لعيبه شبه دي، مع انضباط اوضه اللبس، مع فكره اللعب على التحولات، لان انت عندك اللبس بتاع الفارق. انا بتوقع ان شخصيه مورينيو لو نجحت اوضه اللبس هيقدر ينجح عادي بكل سهوله، وخصوصا ان برشلونه برده، عشان نتكلم بكل صراحه، برشلونه برده لسه فريق عنده نقاط
1: كتير،
0: محتاج مهاجم، محتاج هاف ليفت، محتاج باك شمال، محتاج باك يمين، محتاج مدافع قوي، محتاج نص ملعب ديستروير.
1: صح،
0: ففي مشاكل. في حين ان انت عندك اساس في ريال مدريد عن برشلونه، عندك سوبر ستارز، عندك لعيبه في كل مركز، لعيبه نجوم، انت لو دعمت باثنين ثلاث لعيبه خلاص الموضوع انتهى.
1: صح،
0: انا شايف ان التفوق في اوضه اللبس هو اللي هيقدر يجيب التفوق الفني لمورينيو.
1: توقعاتك ايه لمباراه بكره بعيدا عن انتمائك؟
0: والله انا بتوقع بصراحه، انا بتوقع ان برشلونه يفوز يعني.
1: برشلونه يكسب. طيب يا صديقي، احنا كالعاده بنستمتع بالكلام معاك في الكوره، شرفتنا ونورتنا كالعاده.
0: حبيبي يا محمود، انا اللي بتشرف بيك دايما يا حبيبي، ودايما كده ممتع جمهورك وممتعنا والله.
1: ربنا يخليك يا صديقي. كان معانا احمد حموده المحلل الرياضي المتميز جدا. تعالوا نطلع لفاصل، بس عايز اقول لك بس ان حتى الان على ملعب 5 يوليو النتيجة ما بين اتحاد العاصمة والجزائري مع الزمالك النتيجة التعادل السلبي، وخلص خلاص الشوط الأول بالتعادل السلبي، وبنتمنى التوفيق إن شاء الله للزمالك يرجع بنتيجة إيجابية قبل مباراة العودة يوم السبت الجاي على استاد القاهرة الدولي. فاصل ونرجع لكم على طول، نكمل بقى معاكم خلاص، هتبقى آخر دقايق في حلقة النهاردة من ملوك الكورة على هوا الراديو 90-90.
2: ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: ذات العصر على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. ليون ميديا.

0: الراديو 99 هواها مصر. ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 99.
1: بنكمل معاكم خلاص آخر دقايق في حلقة النهاردة من ملوك الكورة. سؤالنا كان ليكو توقعاتكم لنتيجة كلاسيكو الأرض بكرة إن شاء الله على الكامب نو الساعة 10 بالليل برشلونة مع ريال مدريد. أم أحمد بتقول 6-0 البرشلونة. تامر جابر بيقول 1-1 التعادل الإيجابي. خيال بيقول 1-1 برضو. كريم العمدة بيقول بيتوقع 3-1 لريال مدريد. طيب قبل ما أقول لك على الجدول جدول مباريات بكرة، لفت انتباهي من لقاء تلفزيوني للمدرب الإيطالي الشهير كارلو أنشيلوتي اللي كان صديق العزيز أحمد حمودة لسه بيتكلم عنه من شوية، والحقبة اللي درب فيها ريال مدريد. كان في لقاء تلفزيوني بيتكلم فيه عن محمد صلاح وقالك ده اللعيب الوحيد في العالم اللي أنا طلبت إن أنا أخد التيشيرت بتاعه. تعال أقرأ لك كده سريعا قال إيه كارلو أنشيلوتي عن نجمنا وأسطورتنا أبو صلاح. بيقول ايه انشيلوتي؟ بيقول لقد قضيت سنوات طويلة في عالم كرة القدم وعملت مع اساطير في كل مكان، لذا لم اشعر قط بالحاجة الى طلب قمصان اللاعبين. انا لعبت ودربت اندية في كل مكان في العالم ودربت اساطير كتيرة جدا، لكن عمري ما حسيت ان انا في احتياج ان انا اطلب تيشيرت من لعيب معين يعني. لكن محمد صلاح كان مختلفا، في كل مرة اواجه فيها صلاح كان يسبب لي مشاكل لا تنتهي بتحركاته وسرعاته وقدرته على اختراقات الدفاع وحسم المباريات الكبيرة. بيقول ايه انشيلوتي؟ تستعد لصلاح طول الاسبوع ومع ذلك يجد طريقة لمعاقبتك. انت مهما تعمل هو كده كده صلاح هيعاقبك. اكثر ما اثر اعجابي هو عقلية صلاح، موسم بعد موسم نفس الشغف نفس الانضباط نفس الهوس بالتطور، هذا الثبات على اعلى المستويات نادر للغاية. هناك لاعبون موهوبون وهناك لاعبون يتحولون الى كابوس للمدربين، هذا هو صلاح. بيقول ايه انشيلوتي بقى؟ بيقول بعد احدى المباريات نظرت اليه وقلت في نفسي احتاج هذا القميص لان كرة القدم ستدرك يوما ما مدى تميز هذا اللاعب، لهذا السبب كان الوحيد الذي طلبت منه القميص. كارلو انشيلوتي متحدثا عن اسطورتنا ونجمنا محمد صلاح. على فكرة أنا فاكر المباراة دي كانت ما بين نابولي وما بين ليفربول، ووقتها كارلو أنشيلوتي طلب التيشيرت بتاع محمد صلاح بعد نهاية المباراة. بكرة إن شاء الله استعد، عندك مباريات كتيرة حلوة جدا. دوري إنجليزي الساعة 4، كريستال بالاس مع إيفرتون، بيرنلي مع أستون فيلا، ونوتنغهام مع نيوكاسل، مباراة حلوة خلي بالك دي. الساعة 6:30 مباراة القمة ويست هام مع الأرسنال، الأعين كلها هتكون على المباراة دي خصوصا من جماهير الأرسنال وجماهير مانشستر سيتي. كلاسيكو الأرض الساعة 10 بالليل برشلونة مع ريال مدريد، ودي أحلى وأهم المباريات اللي هتتلعب بكرة إن شاء الله على مدار اليوم. وإحنا هنتقابل على خير في ملوك الكرة الأسبوع اللي جاي، إحنا معاكم جمعة وسبت الساعة 10 بالليل دايما على هوا الراديو 90-90. وزي ما بقولك خلص الشوط الأول في مباراة الزمالك بالتعادل السلبي، وإن شاء الله تكمل النتيجة على خير، نتيجة إيجابية للزمالك قبل مباراة العودة اللي هتكون زي النهاردة كده الأسبوع اللي جاي على استاد القاهرة، ويحتفل إن شاء الله الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية. يا رب دايما نتقابل على خير على هوا الراديو 90-90. مع السلامة.

0: راديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يصطحب الرئيس الفرنسي والوفود المشاركة في افتتاح جامعة سانغوغ في جولة تفقدية بمدينة الإسكندرية. الرئيس السيسي يقيم مأدبة عشاء تكريما للرئيس الفرنسي ورؤساء وفود الدول المشاركة في افتتاح جامعة سانغوغ بالإسكندرية. وفي كلمته خلال حفل افتتاح جامعة سانغوغ، الرئيس السيسي يؤكد أن الدولة المصرية قامت بتوفير كل الدعم اللازم لإنجاز جامعة سانغوغ في إطار زمني قياسي. الرئيس السيسي يشدد على أن دفع العلاقات بين مصر وباقي الدول الإفريقية يمثل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية المصرية. قمة مصرية فرنسية على هامش فعاليات افتتاح جامعة سانغوغ تتناول سبل دعم العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية. الرئيس الفرنسي يعرب عن سعادته بلقاء الرئيس السيسي مجددا لتعزيز العلاقات الوطيدة بين مصر وفرنسا. رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد مشاركته في مراسم حفل تنصيب رئيس الجيبوتي نيابة عن رئيس الجمهورية. مصر تعرض عن دعمها لجميع الخطوات والإجراءات التي تتخذها السلطات في مملكة البحرين لحماية أمنها. الزمالك يواجه اتحاد العاصمة الجزائرية حاليا في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر يوم على راديو 90 90.
1: مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من حلقات اخر اليوم. هنتابع معاكم النهارده اهم الاخبار العالميه والمحليه في حلقه من اعداد زميلتي العزيزه ايناس سيد، رئيس تحرير البرنامج الاستاذ محمد الصنبوطي، وهكون موجوده مع حضراتكم من دلوقتي والحد الساعه 12 ياسمين الحفناوي. ابرز عناوين ملفتنا النهارده اللي هنتكلم فيها معاكم: مصر وفرنسا علاقات تاريخيه وشراكه استراتيجيه، وجامعة سانجوه نموذج للتعاون من أجل القارة الإفريقية، ومصر سند الأمم العربية ورأي السلام الإقليمي. ونستمع مع حضراتكم إلى أراء الخبراء والمحللين في هذه الملفات المهمة. وبشرة خير للمعلمين، فهناك زيادة في المزايا التأمينية وتيسيرات ومزايا جديدة عند التعاقد، كما نتابع خطوات وقواعد التقديم لكيجيوان والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد. ونتابع معاكم من محافظة المنيا انطلاق الموجة 29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، ودخول أتوبيسات حديثة لخدمة المواطنين، وتبرعات الخارجين لدعم مستشفى جامعة المنيا. في الملف الرياضي نعلق على نتيجة ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية بين الزمالك واتحاد العاصمة، ونرصد الاستعداد ليوم الحسم في مجموعة القمة لتحديد بطل دوري نايل. وفي قراءة إعلامية نتعرف على تقارير صحيفة تايمز عن المتحف المصري الكبير والذي وصفه بأنه إحدى عجائب الدنيا الجديدة. بعد الفاصل نتعرف عن تفاصيل ملفاتنا في آخر اليوم النهاردة، ونتابع مع حضراتكم تقارير الزملاء من كل مكان. هنخرج لفاصل سريع ونرجع نكمل معكم، خليكم تابعينا.
0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90. الراديو 90 90، هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لاثنين بالليل على الراديو 90 90.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: برحب بحضراتكم من جديد. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو افتتاح المقر الجديد لجامعة سينغوغ بمدينة برج العرب في خطوة تعكس عمق الشراكة المصرية الفرنسية ودعم جهود التنمية والتعليم في القارة الإفريقية. خلال اللقاء أكد الرئيس السيسي رفض مصر القاطع لأي مساس بسيادة أو مقدرات الشعوب العربية، مشددا على ضرورة تجنيب المنطقة المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، كما أعرب عن قلق مصر البالغ تجاه الانتهاكات في الضفة الغربية وأكد أهمية الحفاظ على السلم والاستقرار في لبنان. نروح نسمع مع حضرتكم دلوقتي كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المقر الجديد لجامعة سينغوغ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس إيمانويل ماكرو، رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، السادة أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين في إفريقيا، السيدات والسادة الحضور الكرام، يسعدني أن أرحب بكم جميعا في مصر، مهد الحضارة الإنسانية ومنارة العلم التي أسهمت عبر التاريخ في تشكيل وجدان البشرية وإثراء مسيرتها العلمية. فمصر لم تكن يوما حاضنة للمعرفة فحسب، بل كانت شريكا أصيلا في إنتاجها ونشرها وجسرا للتواصل الحضاري بين الشعوب. ويكتسب لقاؤنا اليوم أهمية خاصة، إذ يأتي في إطار افتتاح المقر الجديد لجامعة سنغور بمدينة برج العرب الجديدة، في لحظة فارقة تتعظم فيها التحديات التنموية وتتزايد فيها الحاجة إلى بناء شراكات دولية فعالة قائمة على التضامن والتكامل، خاصة بين دول الجنوب. ومن هذا المنطلق تسمن مصر الدور المهم الذي تطلع به المنظمة الدولية للفرنكوفونية بوصفها إطارا متعدد الأطراف، يعزز قيم الحوار والتنوع الثقافي ويدعم مبادئ السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، ويعلي من شأن التعليم كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. وقد حرصت مصر منذ انضمامها إلى وكالة التعاون الثقافي والتقني عام 1983، والتي تطورت لاحقا إلى المنظمة الدولية للفرنكوفونية، على الإسهام في دعم الأهداف المشتركة للعالم الفرنكوفوني، انطلاقا من إيمانها بأهمية هذا التعاون إلى جانب الشراكات مع دول الشمال. وينعكس ذلك في الدور الذي تطلع به مصر باعتبارها نقطة التقاء استراتيجية بين إفريقيا والعالم العربي ودول منطقة المتوسط ودول الفرنكوفونية. وأشيد في هذا السياق بالدور المحوري الذي تطلع به الجمهورية الفرنسية في دعم العالم الفرنكوفوني وما تقدمه من إسهامات لدعم مؤسساته وعلى رأسها جامعة سنغور. وأود أن أعرب لفخامة الرئيس ماكرون عن تقدير مصر لحرص فرنسا على دعم جهود إعداد الكوادر الإفريقية من خلال المساهمات المالية وبرامج المنح ونقل الخبرات، بما يعكس الالتزام بدعم الاستقرار والتنمية في إفريقيا. السيدات والسادة، على مدار أكثر من 3 عقود نجحت جامعة سنغور في ترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية رائدة في إعداد الكوادر الإفريقية الشابة وفق أحدث النظم التعليمية، بما يؤهل هذه الكوادر للتعامل مع التحديات التنموية التي تواجه القارة وتحويلها إلى فرص يمكن توظيفها لتحقيق التنمية المنشودة. ولا يقتصر دور جامعة سنغور على التعليم الأكاديمي، بل يمتد لبناء القدرات المؤسسية وتعزيز كفاءة صانع القرار في القارة، وذلك في مجالات حيوية مثل الحوكمة وإدارة الموارد والتنمية المستدامة، بما في ذلك قضايا الأمن المائي والغذائي والتكيف مع تغير المناخ، مما يجعلها ركيزة أساسية في دعم للدول الإفريقية على صياغة سياسات وطنية أكثر كفاءة واستجابة للتحديات. الحضور الكرام يمثل دفع العلاقات بين مصر وباقي الدول الإفريقية الشقيقة ركيزة أساسية في السياسة الخارجية المصرية في ظل ما تحظى به هذه العلاقات من عمق تاريخي واحترام متبادل ووحدة المصير. وقد حرصت مصر على مدار العقود الماضية على دعم جهود التنمية في كافة أرجاء القارة من خلال نقل الخبرات وبناء القدرات وتنفيذ المشروعات التنموية إيمانا منها بأن ازدهار واستقرار كافة الدول الإفريقية هو جزء من ازدهار واستقرار مصر. ولقد عكس قرار إنشاء المقر الجديد للجامعة بمدينة برج العرب الجديدة عام 2019 التزام مصر بدعم مسيرة هذه المؤسسة التعليمية، كما يؤكد إيمان مصر بأن الاستثمار في الإنسان هو السبيل الأنجع لتحقيق التنمية المستدامة. وقد قامت الدولة المصرية بتخصيص الأرض لهذا الصرح إلى جانب توفير دعم مالي كبير لتنفيذه، وقد تم إنجازه في إطار زمني قياسي بما أسهم في مضاعفة القدرة الاستيعابية للجامعة وتوفير بيئة تعليمية متكاملة. وتعكس الأرقام المتزايدة للمتقدمين للدراسة الجامعية حجم الثقة التي تحظى بها بما يؤكد دورها المحوري. وتواصل مصر تقديم كافة أوجه الدعم للجامعة، ومن بينها تخصيص عدد من المنح الدراسية السنوية لأبنائنا الطلاب من الدول الأفريقية الشقيقة. السيدات والسادة، تمثل تجربة جامعة سنجور نموذجا ناجحا للتعاون الدولي القائم على الشراكة، وتقدم مثالا عمليا على ما يمكن تحقيقه عندما تتوافر الإرادة السياسية وتتكامل الجهود الدولية. وإننا في مصر نؤمن بأن مستقبل قارتنا الإفريقية يرتكز على تمكين شبابها وتأهيل كوادرها وتعزيز قدراتها المؤسسية بما يمكنها من مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية للرخاء والتنمية. الحضور الأفاضل، أتوجه بكل الشكر والتقدير إلى الدول والجهات المانحة وشركاء النجاح وجميع القائمين على هذا المشروع، تقديراً لما بذلوه من جهود صادقة ومخلصة أثمرت عن تحقيق هذا الإنجاز الذي نحتفي به اليوم. كما أتوجه برسالة خاصة إلى أبنائنا الدارسين، أنتم الأمل الحقيقي للمستقبل الإفريقي، وأن ما تكتسبونه من علم ومعرفة هنا هو الأداة لبناء مجتمعاتكم وصياغة مستقبل أفضل لقارتنا. وختاماً، أجدد الترحيب بكم في هذا الصرح العلمي المرموق، وتمني لكم التوفيق في خطواتكم القادمة. وأيضاً مرة أخرى أشكر فخامة رئيس ماكرون على وجوده معنا، وفقنا الله جميعاً لما فيه الخير لشعوبنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: للتحليل ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل، برحب بحضرتك.
3: أهلا بحضرتك يا أستاذ ياسمين، وأهلا بالسلام.
1: أستاذ جميل، ماذا يمثل افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور على مستوى العلاقات المصرية الفرنسية ودعم التعاون مع القارة الإفريقية من وجهة نظر حضرتك؟
3: طبعا الافتتاح النهاردة للمقر الجديد لجامعة سنجور ده يؤكد على دور المصر. مصر بتسعى إلى التنمية الشاملة داخل القارة الأفريقية، وبتسعى إلى نقل التكنولوجيا ونقل التجربة الفريدة المصرية في مجال التنمية الشاملة إلى أفريقيا. وده يعني نهج مصري من سنة 2014 حتى الآن. مصر بتولي اهتمام كبير جدا بالتنمية والتطوير داخل أفريقيا، ومعروف طبعا الدارسين في جامعة سنجور دي لإعداد طبعا أجيال جديدة أو قادة جدد داخل دولهم. وهو ده اللي بتسعى ليه مصر، اللي هو يبقى فيه خبرات موجودة داخل الدول الأفريقية من أجل العمل على التنمية المستدامة والعمل على التطوير والتحديث داخل الدول الأفريقية. على الجانب الآخر طبعا التنسيق بين مصر وفرنسا في هذا المجال ده تنسيق مهم جدا من خلال طبعا الفرنكفونية، لأن معروف أن الجامعة دي يعني أهدافها الدول الفرنكفونية، وعمل التطوير والتحديث داخلها. طبعا يعني مصر بتقدم يعني قدمت هذه الجامعة زي ما قال سيادة الرئيس النهاردة، تخصيص الأرض وبناء المباني الجامعة على نفقة طبعا الدولة المصرية، وده في إطار طبعا يعني زي ما قلت لحضرتك اهتمام مصر بعملية التطوير المستمر وخلق أجيال جديدة تستطيع قيادة داخل أفريقيا بشكل كبير جدا. على الجانب الآخر طبعا احنا شفنا العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا خلال طبعا جلسة المباحثات، وصول العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية، استثمارات فرنسية في الداخل المصري، وأيضا على الجانب الآخر مصر بتستفيد من فرنسا في عمليات طبعا التطوير والتحديث في القوات المسلحة، في عمليات نقل التكنولوجيا وتوطينها في الداخل المصري. دي نقطة طبعا بتسعى ليها مصر، بجانب طبعا العمل على التنسيق بما يحدث في منطقة الشرق الأوسط والعمل على التهدئة في ظل طبعا الظروف الصعبة اللي بتمر بها المنطقة في الوقت الحالي، وأيضا بالنسبة للقضية الفلسطينية والعمل على الدخول في المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي ترامب وتثبيت وقف إطلاق النار، بجانب طبعا مناقشة الأوضاع في الجنوب اللبناني. كلها أمور طبعا في تطابق واضح في وجهات النظر بين مصر وفرنسا في كافة القضايا، بجانب طبعا الدعم للقارة الأفريقية.
1: نعم، وده فعلا اللي أكد عليه النهاردة الرئيس السيسي خلال اللقاء بينه وبين الرئيس الفرنسي، أكد رفض مصر القاطع لأي مساس بسيادة أو مقدرات الشعوب العربية. فكيف ترى تأكيد الرئيس اليوم على ثوابت الموقف المصري تجاه القضايا العربية ودور الدبلوماسية المصرية في دعم استقرار المنطقة؟
3: هو طبعا يعني دعم مصر للقضايا العربية ده أمر مفروغ منه تماما، لأن مصر هدفها الأول والأخير تحقيق الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل.
1: صحيح.
3: لهذا السبب دايما مصر بتأكد على نقطة مهمة جدا، اللي هو وقف كل تصعيد في منطقة الشرق الأوسط، العمل على الوصول إلى التهدئة، رفض المساس بأمن واستقرار الدول العربية وخاصة في الوقت الحالي طبعا دول الخليج العربي ومحاولات استهدافها من جانب إيران وإقحامها في هذه العمليات العسكرية. دي كانت نقطة مهمة جدا دايما يؤكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن دي من ثوابت الأمن القومي المصري اللي مش ممكن بأي حال من الأحوال إنها

0: وصولا الى اتفاق الرئيس او خطة الرئيس الامريكي ترامب في القطاع، وايضا الدور المصري المهم اللي بتسعى ليه بالوقت الحالي ان هي وقف التصعيد في الجنوب اللبناني والعمل الى الوصول الى اتفاق سلام ووقف لاطلاق النار بشكل كبير. مصر دولة بتسعى الى تحقيق الامن والاستقرار، تسعى الى تحقيق السلام ايضا في الشرق الاوسط.
1: نعم، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على قراءة حضرتك وتحليلك المهم لهذا الملف، الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. شكرا جزيلا أستاذ جميل.
0: شكرا.
1: مستمعينا هنخرج لفاصل سريع ونرجع نكمل معكم باقي ملفاتنا في آخر اليوم.
2: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90، الراديو 90 90 هواها مصري.

0: قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90 على الراديو 90-90. آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90-90.
1: شهدت الساعات الماضية مشاورات دبلوماسية مصرية قطرية أكدت أهمية تبني الأطراف الفاعلة مواقف تتسم بالمسؤولية والحكمة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة. لمزيد من التحليل انضم إلينا ضيفنا الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. أستاذ جمال أهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا وكل
1: السادة المستمعين. أستاذ جميل، مشاورات دبلوماسية مصرية قطرية خلال الساعات الماضية، كيف تقرأ التوافق المصري القطري على أهمية الحلول الدبلوماسية واحتواء التوتر في المنطقة؟
2: طبعا هذا هو نهج الدولة المصرية وكتابك وكتابك الدولة المصرية. الحقيقة يعني تزداد تطابق الرؤى ما بين القاهرة والدوحة في القضايا محل الصراع والقضايا الملفات المشتبهه والساخنه. مصر تحرص كل الحرص على التنسيق مع الاشقاء العرب وفي القلب منهم الاشقاء في الخليج وفي القلب من الخليج الاشقاء في قطر. عده محادثات شهدناها خلال الساعات والايام القليله الماضيه بين الدكتور بدر عبد العاطي ووزير ونظيره القطري. الحقيقه يعني كانت مصر حريصه كل الحرص على التاكيد على ضروره خفض التصعيد واستمرار وقف الحرب وانهاء هذا الصراع والتاكيد على خطوره اندلاع او استئناف هذه الحرب مره ثانيه. مصر وقطر الحقيقه يعني تتبادلان وجهات النظر وتبذلان كافه الجهود من اجل يعني الضغط على او بمساعده الشركاء في

الصراع لإيقاف الحرب والتوصل إلى نهاية للحرب، لما تمثل هذه الحرب من خطورة اقتصادية وسياسية وانعكاساتها وتداعياتها شديدة الخطورة. مصر تحذر من اتساع هذه الحرب منذ اللحظة الأولى، وبالتالي

0: عليها مصر كذلك برفضها استهداف دولة الإمارات أو أي من الدول العربية الشقيقة. ماذا يعني تبرير مصر رفضها استهداف الدول العربية بالتوازي مع دعوتها المستمرة للسلام والاستقرار الإقليمي من وجهة نظر حضرتك؟
1: منذ اللحظة الأولى مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الأشقاء في الخليج.
0: صحيح.
1: وده يعني كلام واضح لا لبس فيه. احنا يعني هل نحتاج أو يحتاج هذا الكلام إلى دليل ونحن نرى الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل يعني بالأمس وأول أمس في زيارة مهمة إلى الشقيقة الإمارات العربية المتحدة وينطلق منها إلى سلطنة عمان، وقبل ذلك بعدة أسابيع زار أيضا دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية. ويعني احنا بنفكر بعض، الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتصال مع الرئيس الإيراني كان ولا عندنا تذكر ذلك، قال له بشكل قاطع نحن أو الخليج خط أحمر ونحن ندين الاعتداءات على الأشقاء في الخليج لأنه ليس طرف في هذه الحرب، وما يحدث ضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وبالتالي هنا موقف مصر واضح وقوي وقاطع في الانحياز الكامل للأشقاء العرب والخليج، وفي نفس الوقت من إدانة الاعتداءات الإيرانية على الأشقاء في الخليج وفي القلب منها بالطبع دولة الإمارات العربية.
0: نعم، ضفنا الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر، نورتني يا أستاذ جمال، شكرا لحضرتك.
1: شكرا لسيادتك ولكل السادة المستمعين.
0: شكرا. احنا لسه مستمرين معكم في فتح باقي ملفاتنا في آخر اليوم، فاصل ونواصل.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: في ملفنا التعليمي هنتكلم معاكم عن تفاصيل إعلان نقابة المعلمين. عدد من المزايا الجديدة لأعضائها تتضمن تحسين بعض المميزات التأمينية إلى جانب تيسيرات ومزايا مرتبطة بالتعاقد والخدمات المقدمة للمعلمين. في السياق ذاته كشفت وزارة التربية والتعليم عن قواعد وخطوات التقديم للصف الأول الابتدائي ومرحلة KG1 استعدادا للعام الدراسي الجديد مع تحديد الشروط والإجراءات المنظمة لعملية القبول. لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا الكاتب الصحفية الأستاذة فاتن زكريا مسؤول ملف التعليم بجريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم. أستاذة فاتن برحب بحضرتك.
2: أهلا
1: حضرتك. كلميني يا أستاذة فاتن عن أبرز المميزات الجديدة التي أعلنت عنها نقابة المعلمين اليوم.
2: اليوم بالفعل عقدت اجتماع الجمعية العمومية لصندوق زمالة المعلمين بإشراف قضائي لمناقشة واعتماد عدد من المزايا والخدمات الخاصة بالمعلمين. أعلن خلف الزنات رئيس مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين ونقيب المعلمين وفقة
1: أستاذة فاتن هو بس صوت حضرتك بيقطع. حضرتك معايا؟
2: أيوة يا فندم.
1: مع حضرتك كملي يا أستاذة فاتن.
2: بقول لسيادتك أني خلف الزناتي نقيب المعلمين أعلن موافقة الجمعية العمومية على زيادة الميزة التأمينية للمعلمين اللي بلغوا سن المعاش ل60,000 جنيه بزيادة قدرها 10,000 جنيه، وهتصرف الزيادة لمن خرجوا للمعاش بداية من 1 يناير 2026 بدءا من الغد. بجانب ذلك تم الموافقة على إطلاق مشروع متكامل للرعاية الصحية لكل أعضاء الصندوق من المعلمين. هيتم التعاقد مع أكبر شركات الرعاية الطبية بمصر بخصومات كبيرة، وهيقدم الكارت الذكي لكل معلم ليستفيد بالكشف الطبي والتحاليل الإشعاعات وتنفيذ العمليات الجراحية بجانب صرف الأدوية من خلال شبكة الصيدليات بتغطي جميع أنحاء الجمهورية. أيضا تم الموافقة على إقرار مبلغ 5,000 جنيه للمعلم الذي يتوفى أثناء الخدمة وتسلم فورا لأسرته، وتحديث قائمة الأمراض المستعصية التي يصرف لأصحابها منح مالية لا ترد. تم إضافة 3 أمراض جديدة هي أورام المخ الحميدة، التيبس الفكاري، الصفية هتصبح 16 قائمة الأمراض المستعصية هتصبح 16 مرضا، بتضم السرطان، القلب المفتوح، الفشل الكلوي، زراعة الأعضاء، السكتة الدماغية، كوفيد-19، استئصال كلية، الروماتيزم، الشلل العايش، الزئبة الحمراء، التصلب المتعدد، وهيصرف المصابية بحد أقصى 20,000 جنيه لعضو الحالات المرضية منحة مالية لا ترد، بجانب صرف 40,000 جنيه لأسرة المعلم في الخدمة الذي يتوفى بحاله.
1: نعم.
2: أما فيما يتعلق بالشكل الآخر الخاص بإعلان وزارة التربية والتعليم بدء التسجيل الإلكتروني للتقدم للصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية ومرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات، هيتم بداية من 1 إن شاء الله يونيو القادم حتى 30 يونيو، من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم. أولياء الأمور يمكن من خلالها التقديم إلكترونيا لأبنائهم للالتحاق سواء بالصف الأول الابتدائي أو بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال سواء مدارس حكومية أو تجريبية. فيما يتعلق بالصف الأول الابتدائي، الحد الأدنى لسن التقدم لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات. أما بالنسبة لتسجيل القبول بمرحلة رياض الأطفال بيتم من خلال المدريات التعليمية بكل محافظة وفقا للكثافات والظروف المتاحة كل مديرية. ولي الأمر يستطيع أن هو يسجل لطلب التقديم، بيكتب فيها بيانات الطفل، بيسدد المصروفات الدراسية المقررة، وبيتابع نتيجة القبول المبدئية من خلال موقع التقديم الإلكتروني، وعقب إعلان النتيجة بيتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي للطالب ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة للقبول النهائي بعد مراجعة الملف الورقي والتأكد من استيفائه. بالنسبة للطلبة الوافدين على ولي الأمر تقديم أوراق الالتحاق للوزارة التعليمية، وبتكون جهة الاختصاص بمراجعة المستندات، ويتم اختيار المدارس بالطلاب المقبولين وبيتعين على مدير المدارس تسجيل بياناتهم الإلكترونية عقب تحديث قواعد بيانات المدارس للعام الدراسي الجديد.
1: نعم، احنا بنشكرك على كل هذه التفاصيل الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا مسؤول ملف التعليم بجريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم. شكرا جزيلا أستاذة فاتن. النتيجة حتى الآن بين الزمالك واتحاد العاصمة هي التعادل السلبي. مستمعينا احنا لسه مكملين معاكم باقي فقراتنا في آخر اليوم، فاصل نرجع نكمل معاكم.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: من محافظة المنيا نتابع تفاصيل جهود المحافظة ضمن المجموعة 29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة مع تحقيق نتائج ملحوظة في استرداد الأراضي والتعامل مع المخالفات. أيضا شهدت المحافظة الدفع بأوتوبيسات حديثة وأمنة، وفي جانب إنساني بتتواصل أعمال إنشاء وحدة عناية وحضانات بمستشفى جامعة المنيا. مزيد من التفاصيل تنضم إلينا الدكتورة ندى صفوت مراسل قطاع أخبار المتحدة وراديو 90 90 بمحافظة المنيا. دكتور ندى برحب بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بك بزميلة العزيزة ياسمين وكل مستمعين الكرام.
1: عرفينا دكتور عن أبرز نتائج أعمال الموجة 29 إزالة التعديات على أملاك الدولة في محافظة المنيا.
2: نعم ياسمين، بالفعل ما زالت محافظة المنيا بقيادة اللواء عماد كدواني محافظ المنيا في متابعة وتنفيذ لأعمال حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ضمن الموجة 29 لإزالة التعديات. أثرت هذه الحملة مؤخرا عن استرداد 31,000 متر مربع بمركز بني مزار كان مقاما عليها سوق مخالف منذ عام 2017 بدون ترخيص. تمت إزالة السور المقام على الأرض بالكامل واسترداد المساحة المعتدى عليها. المحافظ المنيا أكد ياسمين أن الدولة لن تسمح بأي تعديات على أراضيها أو الأراضي الزراعية، شدد كذلك على أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء وأنه لا تهاون مع أي مخالفات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة وهيبة القانون. وفي سياق متصل فيما يتعلق بملف النقل الجماعي كما ذكرت، فهناك متابعة ميدانية لجهود تطوير الخدمات لتعزيز منظومة النقل ورفع كفاءتها. تفقد لواء عماد كدواني اصطفاف 73 أتوبيسا جديدا في خطوة نوعية تعكس خطط المحافظة الرامية إلى ربط المراكز والقرى بشبكة مواصلات حديثة. تتوزع مهام هذا الأسطول المكون من 73 كما ذكرنا أتوبيسا لضمان شمولية التغطية، إذ يخصص 21 أتوبيسا لخدمة قرى المراكز و52 أتوبيسا لخطوط الربط بين مدينة المنيا والمراكز والمدن الجديدة، إلى جانب استمرار دعم حركة تنقل طلاب الجامعات إلى محافظتي بني سويف وسيوط. هذا التطوير المستمر ياسمين يأتي ليوفر بديلا حضاريا يلتزم بالتعريفة الرسمية بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وتقديم خدمة تليق بمواطني المحافظة. إذا انتقلنا إلى جامعة المنيا، كما تفضلت في إشارة مقدمتك، فبالفعل هناك جانب إنساني. تم افتتاح وحدة العناية المركزة والحضانات بمستشفى الاستقبال ورعاية الأطفال الجامعي، والتي جاءت بدعم من تبرعات خريجي كلية الطب الدفعة 38 بالاشتراك مع المجتمع المدني. تضمنت التبرعات تجهيز 5 أسرة عناية مركزة كاملة إلى جانب 4 حضانات أطفال بقيمة سوقية تقارب 2 مليون جنيه، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل العبء عن المواطنين. لفتة إنسانية عظيمة تؤكد دور هذه الجامعة الذي لا يقتصر على التعليم فقط. هذا كل ما لدينا ياسمين حول ما يجري هنا بمحافظة المنيا.
1: نحن بنشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل دكتور ندى صفوت مراسل قطاع أخبار المتحدة وراديو 90 90 بمحافظة المنيا. شكرا جزيلا دكتور ندى.
2: شكرا لك.
1: مستمعينا هنخرج لفاصل سريع ونرجع نواصل معكم في آخر اليوم.

لما تخلي العيلة تملي تقرب مني كده ملي في ملي القلب يدق اكيد مع عيلتي انا بقى مستكفي بيهم الدفي بيهم الدفي هما اللي حلتي

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا معكم لملعب آخر اليوم واللي بنتابع فيه معاكم أحدث الأخبار ونتائج البطولات والفعاليات الرياضية. المزيد من التحليل ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ عمرو كمال، مدير تحرير أخبار الرياضة مؤسسة أخبار اليوم. أستاذ عمرو، برحب بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بسعادتك ومستمعينك الكرام في كل مكان.
1: أستاذ عمرو، كيف ترى نتيجة مباراة الذهاب إلى الآن بين الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري واللي هي تعتبر 0-0، وما الذي يمكن أن تحمله لمباراة العودة؟
2: حتى هذه اللحظة زي ما حضرتك أشرتي بأن النتيجة 0-0 هي نتيجة يعني ليست إيجابية بمنتهى القوة وليست سلبية تماما، هي نتيجة تعتبر متوسطة بالنسبة لنادي الزمالك، لأن من الأفضل أن احنا نحقق فوز في هذه المباراة، وده مش بعيد خاصة أن نادي الزمالك وأيضا مع المنافس ليه في الدور قبل النهائي وكان جزائري على نفس هذا الملعب، واستطاع الزمالك أنه يحقق الفوز في لقاء الذهاب، وفي لقاء العودة تعادله في القاهرة، فكان حليفه التأهل إلى المباراة النهائية اللي هو بيلعب ذهابها النهاردة. فالأمر ليس بالصعب على نادي الزمالك، خاصة مع شعور اتحاد العاصمة الجزائري وجماهيره بالقلق والخوف من نادي الزمالك في تكرار نفس الأمر أمام الجماهير الجزائرية من جديد. فريق نادي الزمالك حتى هذه اللحظة متماسك بشكل قوي ومحترم بعيدا عن تأثيراته ومنافساته في الدوري المحلي اللي هو بيتصدره، وبعيدا عن القلق في المنافسة المحلية مع الأهلي الثالث وبيراميدز الثاني. عشان كده المباراة في دقائقها القادمة يعني في منتهى الإثارة والقوة، خاصة مع الأجواء الجماهير الجزائرية اللي معروف عنها الحماس الشديد، مع كامل التقدير واحترام لأشقائنا في الجزائر، إلى جانب أيضا أنهم يعني دلوقتي بيثيروا يعني الشماريخ اللي بتؤدي إلى تقليل الرؤية في الملعب. بإذن الله ما يكونش ده مؤثر، خاصة أن حكم المباراة أوقف المباراة وتوجه بالحديث لكابتنين الفريقين، طبعا كابتن نادي الزمالك محمد شحاتة اللي هو كابتن النهاردة عشان تكريما له في ومواساة في رحيل والده خلال معسكر الفريق في الجزائر. الزمالك ملوش دخل في هذه الشماريخ، ولكن التحذير للفريقين وإن هو مش هيوافق على هذا الأمر. على كل هناك فرص كبيرة لفريق نادي الزمالك أنه هو يقدر يخطف هدف، أو على الأقل الخروج متعادل بالطريق بتعادل سلبي، ودي بتكون ديها يعني وقع يعني مش جيد، ولكن هنشتغل عليه أكثر في لقاء العودة في القاهرة بإذن الله.
1: بإذن الله. أستاذ عمرو، تترقب الجماهير يوم 20 مايو 3 مباريات في توقيت واحد لحسم بطل دوري نايل في مجموعة القمة. كيف تقرأ هذه الأجواء في دوري نايل لحسم المنافسة على اللقب؟
2: طبعا أصحاب القمة الثلاثة الزمالك بالترتيب وبيراميدز ثم الأهلي بيدخلوا في منافسات رهيبة مع الزمالك مع سيراميكا والأهلي مع المصري، في حين أن بيراميدز أمامه مباراة أسهل شوية مع نادي سموحة، وأظنها مباريات كلها صعبة، وإن كانت الاحتماليات تذهب لصالح فريق نادي الزمالك بنسبة 60%، مش هنقول 80 ولا 90%، وده ليه؟ لأن نادي الأهلي كان قريب في أحد السنوات من الفوز بالدوري، وجاء إنبي اللي كان ساعتها صاعد حديثا للدوري الممتاز وحقق نتيجة مفاجأة ذهبت بالبطولة لفريق نادي الزمالك اللي كان بيلعب في نفس التوقيت ولكنه كان يعني فاقد الأمل تماما في البطولة. عشان كده الساحرة المستديرة فيها احتماليات كتير جدا جدا، وبالرغم من أن احتماليات فوز الأهلي بالبطولة تصل إلى 10% فقط إلى أنها موجودة، واحتمالات فوز بيراميدز تصل إلى 30% لكنها موجودة. عشان كده هتلاقي حضرتك أن نادي الزمالك بيلعب بحالة قلق، كان عايز تحكيم أجنبي أمام سيراميكا كليوباترا ولكنه لم يسدد المقابل، فحتى هذه اللحظة التحكيم مصري، وهننتظر فعلا مفاجآت وهننتظر مباريات في منتهى الحماس كلها بتنصب لصالح منتخب مصر اللي التوأم النهاردة حسام وابراهيم حسن بيتابعوا مباراة الزمالك وبيتمنوا من كل ده عدم خروج إصابات لقائمة المنتخب اللي أرسلناها ب 55 لاعب هيتم تصفيتهم في يوم 1/6 إلى 26 لاعب. نتمنى بإذن الله أن نكتفي بهذا القدر من الإصابات بعد إصابة إسلام عيسى وأكثر من لاعب، وأن بإذن الله نروح نلعب مباراة الودية أمام روسيا في العاصمة الإدارية استاد مصر بإذن الله بأن المباراة دي اللي هتغرب لنا القائمة النهائية، وبعد ذلك المباراة الودية أمام منتخب البرازيل، وبعدها ننطلق بإذن الله في كأس العالم مع بلجيكا ثم نيوزيلندا ثم إيران، واللي بنتمنى بإذن الله تحقيق نتائج إيجابية وهي في الإمكان طالما في إخلاص واجتهاد في التدريبات وأمال في التأهل إلى الأدوار التالية.
1: بإذن الله. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ عمرو كمال مدير تحرير أخبار الرياضة مؤسسة أخبار اليوم، شكرا جزيلا للأستاذ عمرو.
2: شكرا أستاذ، شكرا.
1: مستمعينا احنا لسه مستمرين معاكم في اخر اليوم، هنخرج فاصل سريع ونرجع نواصل معاكم، خليكم تابعينا.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا معكم لنهاية حلقتنا، لكن قبل ما اختم مع حضرتكم هقول لكم على مجموعة سريعة من الأخبار. من الاقتصاد، قال المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي في مناسبة موافقة البنك الدولي على تمويل بقيمة 1 مليار دولار لمساندة جهود الدولة المصرية. قال إن مصر تمضي في تنفيذ أجندة إصلاحية طموحة تهدف لتشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص عمل وتعزيز الحماية الاجتماعية. من الرياضة، يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مباراتين وديتين قوية استعدادا لكأس العالم، الأولى أمام روسيا والثانية أمام البرازيل، بعدما أنهت الشركة المتحدة للرياضة بالتنسيق مع اتحاد الكرة الاتفاق على الوديتين في إطار برنامج إعداد المنتخب لكأس العالم 2026. وأنهت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة بيراميدز وزد في نهائي كأس مصر والتي تجمع الفريقين في 8:30 مساء غد الأحد على استاد القاهرة الدولي. في حالة الجو، تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار إلى شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية ومعتدل ليلا. بكده تكون انتهت حلقتنا من آخر اليوم. بشكر كل اللي سمعوني النهاردة، كنا معكم من فريق الإعداد إناس سيد، رئيس التحرير الأستاذ محمد صنباطي، وكنت موجودة معكم على مدار الحلقة ياسمين الحفنيوي. تحياتي.

0: تسعين تسعين أكيد هتحب الغنى معاه.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع ياسمين الحفناوي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي يصطحب الرئيس الفرنسي والوفود المشاركة في افتتاح جامعة سينغوغ بجولة من الممشى السياحي بكورنيش الإسكندرية. الرئيس السيسي يقيم مأدبة عشاء تكريما للرئيس الفرنسي ورؤساء وفود الدول المشاركة في افتتاح جامعة سينغوغ. وفي كلمته خلال حفل افتتاح جامعة سينغوغ، الرئيس السيسي يؤكد أن الدولة المصرية قامت بتوفير كل الدعم اللازم لإنجاز جامعة سينغوغ في إطار زمني قياسي. الرئيس السيسي يشدد على أن دفع العلاقات بين مصر وباقي الدول الأفريقية يمثل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية المصرية. قمة مصرية فرنسية على هامش فعاليات افتتاح جامعة سينغوغ تتناول سبل دعم العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية. الرئيس الفرنسي يعرب عن سعادته بلقاء الرئيس السيسي مجددا لتعزيز العلاقات الوطيدة بين مصر وفرنسا. مصر تعرب عن دعمها لجميع الخطوات والإجراءات التي تتخذها السلطات في مملكة البحرين لحماية أمنها. الرئيس الروسي يقول أن النزاع في أوكرانيا يقترب من نهايته، ويؤكد أن موسكو مستعدة للانخراط في تسويات سياسية قد تقود إلى اتفاق نهائي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 21.

0: شكرا.
1: I see, I see, I see.

عايشين سنين أحلام دايبين بأحلى كلام، لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الأيام. قلبي دق دق

ده قلت لي مع البيبان ده اللي افتح

زمن جايلي يا زمن تعملي يا زمن كم سنة قلبي وانا

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

حفلة مع كريم سعيد على الراديو 99.